0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، وتجمعنا الكلمة والنغم إلى مدارج الضوء، وتطير بنا الأرض وترقص، وفتحنا أجنحتنا لنسيم ريح في هذا الليل تتسلل النشوة الخلوة الصادحة إلى بوابة النغم وبحر القصيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

شوق كوت داخلي وود يفوق خيال الأنام، وكنت أردد في خاطري أحب الحياة أحب السلام. فكان الوداد وكان الحبيب، ظننت بأن حياتي وئام، وكنت أسائل نفسي السؤال، هل الحب حقا بهيج المقام؟

تمس بريق الكلام فتسري الرذيلة سري المدام. إلهي لست أحب اللئام ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرى. وإن كنت أهوى فإني بشر أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.

ورغم دناءة ذاك الحقود ورغم تسائس كل حسود، سأعمل بالصمت للمستحيل لأنشر ما حققته النتائج وأحفظ كل الروابط كل الوشائج. أنا مستمر بجهد القليل ورغم العناد ورغم التحدي ورغم الكلام وأزمة نفسي، سأعمل حتى أبرهن بالشغل قدر الكبير. زميلي أخي، لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ ورغم الضلال وقال وقيل ونفث المريض، سأحيا سعيدا بشغل الجليل، وأنت ستخسر يا مدعي بتلك الإشاعة للمستحيل. فأنت المقامر بالادعاء، وأنت المصاب، وأنت العالم.

أسامر الضوء المشع حتى مللت من السهر. يا بدر حاورني عساني أصطبر، فلقد مللت الذكريات وهذه حال البشر. إني وهبت له الكثير لكن قلبي ينفطر.

عنه الكثير من الخبر، كذبته ونهرته حتى وثقت من الخبر. أتراه يهزأ بالهوى؟ لا صدق فيه ولا أثر. ما كنت أحسب أنه يرضى إلى الكل النظر، لكن هذه غلطتي. إني هويت بلا حذر، أعطيته الحب الصراح.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: تتساقط أوراقي من فوق المكتب، يحار القلم فلا أكتب، فخيالها ما زال يداعب إحساسي ويحرك مشاعر وجداني، وأنا متيم ألملم أشتات الأفكار، ما عدت أنغم كالماضي أحلى الأشعار، وتعبت كثيرا في السير وضقت بهذا المشوار. ورجعت أفكر، يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح الأمس وأعيش لصمت ولهمسي.

في زحمة الأيام حدث التعارف واللقاء. تركت بنفسي زهرة من أزاهير الوفاء، وتجددت أحلامنا، فلقاؤنا في الجهر كان وفي الخفاء. هي روعة في الخلق،

أيام تتكشف الأسرار لي لما أشاهد من خلال عينيها الصفاء، وأغوص في أعماقها متلهفا حتى أكشف أسرار البهاء. فتقول في رقة: إني أراك من الوضوح كما الضياء.

قامت الأيام كتبت لنا الأقدار أرقى قصة في الجد في الإخلاص في أصل الوفاء، وتوافقت آراؤنا حتى فطنا إلى معايير السواء. ويسير بنا الحنين إلى الأمام، فيحدث بيننا أيضا لقاء، رمز الصداقة كان معيارا لنا حتى تدرج عطفنا نحو الرجاء. فرجوتها أن أستبين جمالها حتى وافقت، فرأيت

في زحمة الأيام تنفض الأقدار عني الفداء، فأعيش مبتهجا أجدد عند لقياه.

ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

ومهما أسرت فؤادي الطليق أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق. غدوت بحبك مستبشرا فأنت النسيم العليل الطليق.

كثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق. أحبك يا عندليب الغناء تشيع الجمال بكل طريق. أحبك إني إليك أبوح بما يحتوي خافقي من حريق.

يناجي الغريق. أحبك نفسي تطير إليك كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال ويجري سناه بكل العروق.

حبيبتي أذيعها أنشودة لها في النفس أشكال من الألحان. حبيبتي حبيبتي أنسجها خيالا يعجز عن وصفها الإنسان.

فضاها ألف قصة، أو كنت أملك أزرع أرضها بالحب ألف زهرة.

إرشاد لها لكنت قد غنيتها، لكنني مغرم بالشعر قد نظمتها.

فيها رغبتي وصدق عهدي والوفا لحبي أو لصبوتي أقولها أعيدها حبيبتي.

تعبت من الفراق، فأجبتها: لا تبحثي عني، فلن أنسى الذي بيني وبينك في اللقاء الأول، وعذوبة التعبير في وجهي الجلي، فأنا تحملت الكثير ورضيت بالذكرى وبالحظ اليسير. لكنها عادت تنادي قائلة: لا يا حبيب، إنني متأسفة، لا تبتعد، فقد رجعت إلى الوراء وبحثت في الماضي لأكتشف الولاء، وهنا أعود إلى حماك، إني أعود إليك يا حبي بنفس نادمة، فلتنس إن شئت أو فانس اتهام واقبل، رجوتك.

أعاد إلى الحبيب مناديا يشكو من الحزن المرير طويلا. يا مالكا في الحب أسرار العنا، هلا شفيت من الغرام عليلا. إن كنت أهوى فالهوى طبع الفتى، والكل يهوى في الحياة جميلة. قالت قضيت على حياتي فجأة، ما كنت أرقب في هواك رحيلا. وعدتني بالانتظار مدى الحياة، وإن قلبك لم تعره بديلا. أنت السعادة، أنت مفتاح المنى، فارحم فؤادا مدنفا مقتولا. أنسيت يوما فيه قد عاهدتني، وحلفت أنك لن تنال خليل، فخدعتني في لحظة وتركتني، والدمع يذرف في العيون سيول. فأجبتها إني ظلمت من الهوى، ما كنت أعرف للنجاة سبيلا. لا تقلقي، إني أحبك يا منى حبا يفوق العاشقين مثيلا. حبا أوزع من مداه على الورى، وأفيق من همساته مذولا. أنا ما كذبت عليك في ميعادنا، أنا صادق، لم أرض عنك بديلا. هل سألت القلب إن كان الهوى يصلى بأعماق الفؤاد فتيلا؟ أو أن شعري كان لحنا ساخرا يرجو يعيد إلى الحياة.

بغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت ولا سوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلب، إني كتبت مبادئا في الحب فانسي ما كتب. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت، إني حبيب مخلص لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت، فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

بآسف أبدا عليها. لا تسألوني ما السبب، أنا لن أقول، فالنفس يملكها العجب مما درت، ومن الفضول لا تنسب شيئا إليها، فلست ألومها ولست بحاقد أبدا عليها. فقريبها جنى عليها، هي طفلة وضحية لبراءة الأطفال في بعض النساء، فقد وعدها بالمودة والصفاء وقد نال المراد، ثم غاب، أورثها البعاد وتخبطت ترجو المشورة والنصيحة، حتى التقت بزميلة فتحت لها سبل الفساد، صارت تمارس غيها من غير خوف في الخفاء، تهوى التحدث واللقاء، وتعاقبت سلاتها، لم تشف من هذا الوباء، حتى التقت ذات مساء بفتى وسيم ذي صفاء لا يعلم الماضي ولا تاريخها، فأحبا كتبا معا في الحب أجمل قصة، لكنها يبدو وقد ألفت خطاها سبل الخطيئة، لا ترى دربا سوى، وتنقلت في الحب لا تدري لمن أو أين في الدنيا هداها، لكنها معذورة تخشى هروب حبيبها وتكرر المأساة يوم نحي، ولذا تراها في هوى ترنو إلى الفجر الجديد، ترجو الحبيب فلا مجيب، في كل يوم تلتقي

الوفاء طبيعة هي في كل النساء لهن سحر واحد، لكن سحرك دائما يروينا. الحب يسبي من الإنسان هدأته، فنعيش في قلق يمزق فينا. ما أصاب الشك إن الشك يقتلنا، إن لحظة ترك المحبوب. عادت إلي حبيبتي، عادت إلي.

بعد أطنان السهر. أهلا وألف أهلا معا، قد عدت يا زهر العمر، عدت إلي حبيبتي، فالأرض أحياها المطر. أوحشتني زمن الغياب، والآن قد زال القدر. سافرت لا أدري متى، قد مر كالعام الشهر. لما تغيبت انمحى سحر الطبيعة للنظر، ولقد كرهت ببعدك كل الجمال أو الصور. أنا ما نسيتك في البعاد، فالطيف في عمقي ذكر. أهواك يا أحلى مقال في الحب، يا أرجى الزهر. أهواك يا نبع الجمال، يا أحلى إهداء القدر.

إعجابي بك يزداد من حين لحين. فلقد تكلمت الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين. لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعلني أهيل. هل تذكرين حبيبتي، هل تذكرين لما

يمكنك. أعرف أني كثير الخيال وأني رقيق أحب الجمال وأعشق صوتا كسحر الدلال يداعب سمعي ويطرب فكري وينعش قلبي حب.

الصعاب ومهما ابتعدت وراء العظام أحبك لو تفقدين الجمال وحبك يسمو سمو الجبال. أني أواجه صعبا وفي أرض حبي هضابا وشوكا، لكن

فهاك المنال لو تطلبين أهاجر للنجم أغزو المحال أحبك يا مهجة الفؤاد ويا نبض قلب هذا للوصال.

تطلبي مودتي فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي فالحب ليس له قرار. حبيبتي أو تذكرين فقد طلبت إليك ترك الارتحال ومنحت حبك فرصة فخذلت عهدي ثم ضقت بالوصال. حبيبتي أنا حينما أحببتك ما كنت أنشد فيك غايات الكمال وقد بذلت التضحيات رخيصة من أجل حبك ما رجوت لها منال. هل بعد هذا تطلبين مودتي ورجوع حبي واستعادة طيبتي؟ لا تطلبي أبدا، لذا أرجوك عن ارحلي فقد سئمت الحب، هذه حالتي والقلب يهوى الانتقال.

أفرحي إني أقول حبيبتي هي لفظة تطفي لهيب مودتي. سأعيش للذكرى فنعم الارتحال. عشقت جمالك يا فاتنة، عشقت الشباب، عشقت القمر، كرهت السهاد وطول البعاد، كرهت من الليل طول السهر، أبيت أشاهد حسن النهار، عسى أن أراك بأحلى الصور. خيال المجنح فاق الحساب وفاق تصور كل البشر. أعيش أسامر يا حلوتي جمال النجوم، أخاف القدر، فما من مجيب لشدو الحبيب، يعيد إلى النفس عهدا غبر، يجدد حلمي ويطفئ اللهيب، أما آن للنفس هجر الضجر. إلى الناس أشكو غياب العشي.

غياب الضمير بقلب الحسود أمات الحياة أشاع الضرر. إلى الله أشكو نفوس العباد فدمع العيون الغزير انهمر. وهجر الحبيب أحال الحياة لصحراء جدباء ترجو المطر. فيا رب أرجع إلي حبيب لتصفو الحياة ويحلو السمر. ثمار من الشوق قد أينعت وحان القطاف لهذا الثمر. كواني الحنين

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: تسمع أبو سعادة؟ داخلين لتونس وما يعرفوش زيدهم الفرزيت.
2: سامحونا يا جماعة، ما نعرفوش البلاد.
3: ما تعرفش البلاد كرارتي، أما يلزم تعرف زيدك الفرزيت.
1: أي
4: وش هي فرزيت؟ مدي جاي كشلك.
1: اسمع، ما عرفش خرج من فمك باي، ما تعرفش كبارات البلاد بوسعادة.
3: سامي،
1: شنو الدواء؟
3: الدواء السواك الحارم ولا التلفون الابخر هذي؟
1: وعندك السواك الحارم؟
3: الدواك عندي الشمسي وما تعبه.
1: اما الليلة نسوكولها ونحمرولها
3: وندبولها.
1: هز في يدك ابو سعادة.
3: بعدك نمشي.
4: عبد السلام، وش يقولوا اذن؟
3: ايش يقولوا؟ يقولوا مديدك خلي محني لك يا ضبعة. انت ليلة من ضيفان الفرزيت.
4: بالله يبل حرزية ما ندراك ضيفة الفرزيت.
3: عيجاني
4: خوذ
2: وهذه الفرزيت، خوذ كلب.

0: عدناش نخاف. خلي نسيبوهم حازي.
1: لا نحب نبيتنا كلهم في قلوبهم بالضرب للصباح ومن بعد نهزم للجدرمي.
0: ضربناهم حتى لون ما عادش به يكنسهم للجدرمي، يمكن يشوفوا علينا الحق. ندزوهم فيه لفوف.
1: وين نرموهم؟
0: قدامنا داموس ندزوهم فيه. عاشوا ولا ماتوا؟
1: هي سن الساعة فركستهم انت.
0: هزيت هزيت اللي لقيت في جيوبه.
1: هي وش لقيت؟ لقيت فلوس
0: بزهركم، لقيت 1000 فرنك وشوية صرف. الفلوس هذم يعدولكم مدة لين تركزوا وحدكم.

0: المرة هذه نقول ليك ما ينليك يا محسين، أما ردي بالك على روحك، البنديرة ما يسامحوش.
1: لا لا ولدي، بس بساري ما يدلونيش.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي، كان مش محرزية وخالي كانوا ياكلونا.
0: صح عليك يا محمد صح عليك. هيا تكونش راجل تسلم في محرزية وتاخذ بلاصتها اللي بغلوا كريتها.

0: برشا منا ابراهيم. او قالك سوق العصر ذا فيه الخدمه.
1: اكبس التم على وجهك يا محمد، يمكن هاك الفرزيه يدور احنا حلو
0: يا شمسيب. وهالصباح الله لا يورينا منظر.
1: انت ما تعرفهمش يا البانديه مرمديه، يموتوا على البوتو.
0: ابراهيم ابراهيم اي حد راح نقول له شي الحكايه
1: شي. اجي من نيجي اجي اجي اجي شوف الحضبة شوف الحضبة اجي شوفوها اجي
0: هاي والخدمة خاي وش عملنا فيه
1: يا ودي اي الفرجة قبل واش خلينا نعرف السواق البياعة والنصابة واللعابة واش اجي اجي اجي شوف
2: الفرجة بلاش فرجة بلاش يا محمد.
0: ناديت لي
2: لعبة السبتة فيها الربح والفرجة. السبتة مطويرة والسبتة على دورات، واللي يعرف الطية اللي ما يتعداش منها الاقلام يربح دوبل. الخمسين تربح مية، والمية ميتين، والالف الفين. جرب بلاش. هي السبتة قدامك
0: ابراهيم. نصدم زعمه
1: جرب ايه جرب ايه لعبة بلاش
0: بره اخويا بره.
2: هاهي مطوية ريت السبتة مطوية يا ناس. هاهم لعبي بتجرب هاك شديت السبتة صح عليه ربح. انت مهف كان لعبت بالفلوس راك ربح.
0: اسمعش تعرفش كيفاش هاي مية.
1: ايوه
0: راسي
1: نحيل
0: فلوس. الله لا
1: تبارك. اضحك جاي يربح صاد ابو ربيعه. شو شو شو اما هو الزوفري في الاول عمل السبته محلوله شويه. في جينا نصيح غدت علينا الطاويه. الله غالب
3: حمره كحله حمره كحله يلي تلوش على الربح السين. حمره كحله حمره كحله.
1: شو شو يجي شوفوا اللعبه دي يا زيد. شوف شوف اللعبه دي شوف اخويا ما خطر لعبهم في هالبلاد وما قل خير يا مسيح.
3: سهلة برشا كويل صباطة وراي صباطة ومجيرة ديناري اللي يطلع المجيرة يربح يربح الدوبل المية ميتين والميتين أربعة. ايه حمرة كحلة حمرة كحلة.
4: انا ربحت الفرنك 1000 كامل.

0: هكا توا ها خرجونا كور سباطة الفلسات اللي تمنحوهم من جيوبنا.
1: هيا هيا هيا نرجع من اللي عمله ومن اللي هزبه هزبناه.
0: جاي يربح صاد وربيع. والله قهرة يا والله قهرة. لا دبرنا خدمة ولا استحفظنا على الصفارت. صح عليهم.
1: وزيد مطر زيدت في القيم. تعرف وكان تسمع كيما حرزي. والله يلا ما تشوم ليا الليلة بتاعي. اهي ماني خوي. زيدش تجبد ليها.
0: اخرى يا راجل معك.

0: ربه بالحية ورشمة
1: راسك على الحية.
0: يا براتي وين وكست التاي؟
2: التاي خدي قول لي ساحة خي ما رجعتوا بكري ما لقيتوش خدمة ولا كالعادة درتوا في الحياسة؟
0: شوف شوف المرأة ولدي ياش بيك تزرزني بزاف واش ألور يتونس فيها كسات كيف كيف ولا مطر زادت علينا ما تمك يعني كالخلابة يا أخوي اليوم عملوا فيها
1: تيلعب وسكت إبراهيم
2: قلابة
1: بري بري انت جيبي تي
2: على مراد الله ها صلوحة
3: ها يما
2: اخي وين اختك ها الجاية
3: هاني قدام الباب يما
0: ها الصبايا عندي واقفين قدام الباب ادخلوا ولا تمجي نفسك

0: عبيتها. خرجت تقود فيه من يدي كاين صغير هو يكذب عليا ويقول الحكم في ضيع الحكم في ضيع.
1: المرأة القوية تنفع إبراهيم.
0: صحيت المرأة اللي تخرج من جلدها ما عادش مرأة. هي خوفتني من اللي هبطت الفرزيط بضربة واحدة. هذا اللي يسموه عيش راجل يا بابا.
1: تعرفش كيفاش اكري لينا دار وحدنا إبراهيم.
0: يا مرأة منين دي منين تسخيني رقد على مالية ولا وش؟
1: تغمر إبراهيم ونحن جواعة محتاجين للفرنك.
0: وعلاش ما تكونيش كيما حرزية؟
1: حدك ثم. هي نوع ونا نوع. هي بنت الكيف مولودة في المدينة ونا بنت نجر تنبر.
0: لا لا لا, لا لازمك تخدمي. سمعتي محرزية وش تقول لرجلها؟ حتى أنا أقولك تخرجي في الصباح ترجعي في الليل.
1: يا ولد الناس يا ولد الناس رانا ما تفهمناش هكا. الراجل عند كلمته.
0: الكلمة بنت وقتها والوقت خير.
2: يا سي محمد وسوق العصر وين هم البندية اللي عدوها عليه؟
3: والله ظهر لي كانوا لهنا في الصباح نصبين فاك البلاصة ذيك.
2: مامنا كانوا نصبين للضغف اللي كيف كنت حال فمك البوهالي. شوف نقولك من هنا تمشي تلوج على خدمة اعمل اللي تحب المهم تعوض الفلوس اللي قمرت بهم ولا راو معاش حاجتي بيك ونبهك امشي اسرق اقلب المهم تجينيش يديك فارغة.
3: همرا خافي ربي يا مرا.
2: يا سير خاسر وانت كلامك كي وجهك تحرك جيب الفلوس من تحت الارض.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
5: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيب بن عامر مليك الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
5: تمثيل سلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: على حضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

ربما لعبت الصدف دورا جميلا في يوم ذاك من ذات ربيع، عندما دخلت هذا المقهى المنزوي في ركن من أركان شوارع المدينة. لم أكن من رواد المقاهي، لكني خالفت الرتابة التي تعودت عليها ولازمتني سنين طوال. وهناك كانت المصادفة، وللمصادفات أحيانا أهمية كبرى في حياتنا، ورب صدفة خير من ألف ميعاد.

اعتدت كل مساء وقبل أن أعود إلى البيت أن أمر بالمقهى الثقافي القريب من مقر عملي، أترشف قهوة أو أتصفح جريدة. ورغم بساطة المكان وضيقه كان يعج بالرواد والمثقفين. كنت أستمع لأغنية عندما رأيته لأول مرة. أغلق برفق الباب البلوري للمقهى وجال ببصره هنا وهناك. كانت كل المقاعد محتلة. تابعت خطواته وهو يقترب مني ويطلب الإذن بالجلوس. سمحت له بأن يشغل المقعد المجاور لي وأنا أتظاهر باللامبالاة. تلاحقت أسئلته المتواضعة وخفت أن ألتزم الصمت فينصرف عني ويتهمني بالغرور. أجبته في ابتسامة خافتة وتلاقت أعيننا من غير قصد. ولست أدري ما سرى بجسدي وما دخل كياني. امتلكتني رغبة في الكلام معه. كان كل ما فيه جميلا، حتى عبارات الإعجاب بي وعلى بساطتها كانت شديدة الوقع علي. لم أشعر بمضي الوقت إلا عندما وقف مودعا، وفي غير شعور مني امتدت يدي إلى يده تحضنها، فارتعشت أناملي وأحسست بدفء يغمرني واختلطت نظراتنا. ومن يومها تلونت أيامي وبدأت صفحة جديدة من حياتي.

اخترقت حدود حياتي، ملأتها نشوة وسحرا، وغيرت فيها مجرى الأحداث، بل قلبتها رأسا على عقب. كنت حبيس كتبي وآرائي والبعض من فلسفتي، حتى نظرياتي في الحب كانت إرضاء لذاتي. وجدت في عينيها حلما، سعادة، وكلاما لم أقله. فما أجمل الصدف حين تزف الربيع وتحمل الورد في شلال المحبين. تحول فراغي إلى مواعيد وساعات للتلاقي، ما إن تنتهي حتى تتجدد وتتعدد. أخبرتها أني متيم بها، لكن أخاف حبها، فرمتني بسهام فيها الكثير من العتاب والرضا. وجالت نظراتها الساحرة في عيني لتقول كلاما من غير كلام، فكان أحلى كلام. تناثرت العبارات من فمها بسيطة عذبة خجلة، فيها تواضع وحلاوة. أدركت من خلالها صدق مشاعرها، لقد سحبت من وجودها زائم الماضي. ولو كان لي أن أحسب عمري لألغيت كل ما فات وبدأت العد من يومي هذا ومن جديد.

سعيدة أنا، كأني أرى الدنيا لأول مرة، كأني أتذوق حلاوة الأيام عسلا وشهدا، فكل نبض من قلبي يقول أحب، وكل همس من كلامي يردد معنى العشق. دعاني لجولة على شاطئ البحر، لم أشعر كيف مسك يدي ولا كيف همس لي بكلام عذب، تاهت معه اللحظات قبل أن تتيه الخطوات. كان يرسم على الرمال أسئلة وأشكالا غريبة، ويأتيه الجواب بنظرة من عيني ودون كلام. اشتهيت البقاء أكثر وأكثر بين صخور البحر شديدة النتوء، كأنها إبر تخدش خد السماء. تلونت أفكاري بألوان المياه، ولم أدري كيف مر المساء. لقد توالت اللحظات وتلتها الدقائق والساعات، وهو يروي لي حكاية وينشد أهازيج وأشعار. فلتمضي الأيام إذا شاءت، فأنا هنا باقية ولن أغادر. غنيت حتى أحرر جوارحي، وحتى أجتاز حدود الزمن لأدخل في أحلامه، فأكون كالوشم في الذراع أو كالماء في الأنهار.

طالما تساءلت عن مدى تلك العلاقة التي نشأت بيننا، وقبل أن أسترسل في أحلامي أردت أن أتأكد من مشاعري قبل أن أدرك كنه الكم الهائل من العطاء عنده. خفت أن تكون مغامرة أو رحلة أجد نفسي فيها شريكا رغم إرادتي، يدفعني شعور أحس به ولا أدرك له معنى، لكنها اخترقت حاجز الصمت مني واقتلعت الفشل من جذور واقعي وفتحت أبوابي للحياة بعد أن تلاشت أحلى المشاعر مني. صحوت من غفوتي ودخلت عالم النشوة الدافئة وتلاقي الأرواح، لتظل الأيام جذلة كالأعياد ولأظل سعيدا كالأطفال. حياتي قبلها كانت ليلا مخيفا فصارت فيه الصباح، حياتي قبلها كانت نهرا عطشا فصارت فيه المياه، حياتي قبلها كانت طيرا كثيرا فصارت له الجناح. فابقي معي حتى نهاية العمر وحتى يحلق هذا الطائر فوق مياه النهر كل صباح.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحال، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة.

للعفو، لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين،

بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاه.

0: نورا ونور جميع سرائري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني.

صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. تواصل فعاليات قافلة وجهني بإصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. بداية من اليوم، الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس تؤمن سفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة. في الرياضة، المنتخب المغربي يضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي المونديال. في أخبار العالم، شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصابة. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: الستة وثلاثة دقائق، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم لحد 5 جويلية 2026 الموافق لعشرين محرم 1448 هجري. اليوم 37 يوم في فصل الصيف، وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:08. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. تحية أسرة المنوعة سوار الشعري في العديد والتقديم، أحمد الحاج طيب على مستوى الميكروفون والمحطات الخارجية لهذا اللقاء اللي يتواصل معكم إن شاء الله اليوم إلى حدود 10 صباحا في إطار البرمجة الصيفية لإذاعة صفاقس. تحية الأسرة تقنية أنور بوجلبين، وعلى مستوى الديجيتال والإخراج المرئي دكتور عبد المنعم مجمل. تحية كل الفريق، إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقراتنا، ومرحبا بكم تتفاعلوا وتتواصلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، وبتبيع الموقع الخاص بنا والإذاعة المرئية اللي تنجموا تتابعوا مختلف فقراتنا في هذا اللقاء. شكرا لكم اللي اخترتوا المحطة هذه تنطلقوا بها في نهاركم اليوم. صفوة، نهارك فل.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم نسألك يوما مباركا ترضين فيه بقضائك، وتفرحنا به بعطائك، وتكفين فيه شر خلقك. اللهم صباحا مبشرا وخيرا دائما، وقلبا راضيا ونفسا مطمئنة. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يذيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وقبولا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك ورحمتك بأبنائنا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم.

0: الغرفة. خير وبركة.
1: خير وبركة إن شاء الله في بلادنا وفي فلاحتنا وأمننا الغذائي. اليوم مش نحكي شوية على صابة الحبوب ل 2026، لكن قبل هذه نوجه تحية لكم السادة المستمعين اللي ما شاء الله عليكم بديتوا في تفاعل على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. محمد علي طرشون شكرا ليك، نهارك زين. سالم الصافي أهلا وسهلا ومرحبا بيك. هادي أبو عصيدة تحيتنا ليك. أحلام معالج أيضا أصحاب الأسماء المستعارة إن شاء الله نهاركم مسعد الأيام. سلوى مصفار شكرا لك. عواطف بوسرسار أيضا سميحة، مامي سميحة، ماهر قويعة، سجيعة ترابلسي رشاك شكرا لك يا سجيعة. أحمد حاج عمر تحياتنا لك. ترابلسي سمية، هادي أبو عصيدة، سعاد زعتور، حمادي رويد شكرا لكم على كل تفاعلاتكم على صفحتنا الفيسبوك. في كل مرة إن شاء الله نوجه تحية لكم اللي قاعدين تعطيونا من وقتكم وتتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك، شكرا لكم. خير وبركة. اليوم مش نحكي على صابة الحبوب 2026 اللي تتواصل عملية التجميع متاعها في مختلف مناطق الانتاج ان شاء الله في ظروف طيبة، وبلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني لغاية 3 جويلي 2026 حوالي 8.4 مليون قنطار موزعة ما بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام يعني بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. ويشهد نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة تراجع نسبي نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وبالمقارنة مع الموسم الفارط تبرز المؤشرات التالية أنه استقرار كمية القمح الصلب المجمع، وأيضا ارتفاع في كمية القمح اللين المجمعة بنسبة 91% نتيجة توسع في المساحات المبذورة، وتراجع كمية الشعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39% باعتبار الاتجار الحر في السوق الداخلية لهذه المادة. ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة لغاية 3 جويليا 2026، فإنه المرتبة الأولى لولاية باجة 1800 مليون قنطار يعني بنسبة 21.6%. ولاية الكاف المرتبة الثانية ب 13.9%. ولاية بنزرت المرتبة الثالثة و 13.1%. وولاية سليانة 12.7%. والمرتبة الخامسة لولاية جندوبة 10.6%. بقية الولايات المنتجة للحبوب فإنه نسبة المساهمة متاعها في الانتاج الوطني 28.1%. هذا إلى جانب أنه ديوان الحبوب يأكد أنه دعوة لكل المواطنين والمدخلين لمواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات الحصاد والتجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني. نقولوا الحمد لله رب يزيد ويبارك فيها النعمة هذية، وإن شاء الله نحافظ عليها وتكون خير ذخيرة للاقتصاد الوطني خاصة على مستوى الأمن الغذائي. 6:24 يا وجه السعادة هدية ليكم طوى انتوما اللي فثنية إن شاء الله طريق السلامة ليكم الناس الكل. النشرة البحرية وآخر أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع أكيد تتابعوا إن شاء الله في لقانا في حدود 7 درجين مع المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم مع نغمتنا ونرجع لكم بعد ثاني موجز على موجاتنا. Thank you.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. انطلق اليوم في 10 صباحا باب التسجيل بخدمة الأرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك من خلال توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تربويا أيضا، تتواصل اليوم بإصفاق فعالية قافلة الجهني للتوجيه الجامعي بهدف تعريف التلاميذ والطلبة على فرص الدراسة في تونس والخارج بمشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. تنظم جمعية تونسية للعلوم التشاركية بالاشتراك مع معتمدية صفاقس المدينة والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس اليوم حملة نظافة كبرى وورشة توعوية بيئية بشاطئ الكازينو تحت شعار إيد في الإيد ربي بارك في اليدين، وذلك للمحافظة على نظافة الشاطئ وحماية البيئة. وضعت الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والسخيرة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 30 من أوت القادم. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، مشددا على استمرار دعم نهج المقاومة، وأشاد بدور حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني. وبينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في الممر الحيوية الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة
3: صباح الأمل والعمل
1: لكم فقط
3: أحلى صباح
1: مع سوا

0: أحلى سباح مع سوار.
1: 46 دقيقة وأحلى صباح معكم أنتم أحلى مستمعين. إن شاء الله يوم الخير للجميع، وإن شاء الله بداية يوم موفقة ليكم، وإن شاء الله بالقسم والرزق ليكم اللي تسعوا للبحث على قوتكم اليومي والأسبوعي. طريقة سلامة لكل السادة المستمعين، ونقولوا شوية خذوا حذركم من بعض الشواطئ خاصة في الجهة الشمالية للبلاد التونسية، وأكيد النشرة البحرية توصلكم إن شاء الله بدقة بعد شوية. كيف اليوم 5 جويلية نعملوا طلة ونشوفوا شنو تسجل وبقى التاريخ في يوم 5 جويلية. 5 جويلية سنة 1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية اللي توصل لها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. و 5 جويلية سنة 1811 فنزويلا تعلن عن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال. و 5 جويلية سنة 1830 حاكم الجزائر دي حسين يسلم مدينة الجزائر للفرنسيين وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. و 5 جويلية سنة 1884 ألمانيا تحتل الكامرون. 5 جويلية سنة 1945 الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. و 5 جويلية سنة 1971 إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة. و 5 جويلية سنة 1998 اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة. و 5 جويلية سنة 2004 إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا. و 5 جويلية سنة 1962 هو عيد الاستقلال الجزائري اللي اليوم هذايا وفي هذه السنة قامت جبهة التحرير الجزائرية بإقرار 5 جويلية لمسح هزيمة 5 جويلية 1830، وبالتالي يبقى للشعب الجزائري الاحتفال وتجديد الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري بتاريخ 5 جويلية من كل سنة. إن شاء الله كل الأوطان العربية بخير. هذه أهم الأحداث اللي تسجلت بتاريخ اليوم واللي بقات في التاريخ، وأكيد آخر المتابعات وجديدة إن شاء الله بعد شوية تبدأ الانطلاقة مع الميكروفون الخارجي زميلنا أحمد حشطيب وصحافة اليوم، وتبدأ مواكبتنا ومتابعاتنا لمختلف التظاهرات اللي موجودة في صبحية اليوم لحد 5 جويلية 2026.

0: صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم ومعها نستقبل صوت زميلنا أحمد حشتيب في الحقيقة الميكروفون الجوال لصبحية كل نهار أحد. مرحبا بك مجددا يا أحمد، نهارك زين وإن شاء الله نقول لك طريقة سلامة. أعطينا الإطار الجغرافي اللي أنت موجود فيه، نهارك زين. مرحبا بك يا أحمد.
2: يا صباح الورد، أهلا وسهلا بك سوار، مرحبا بكل مستمعين الأوفياء على إذاعة سبيقس. هذه هي إشراقة صباح جديد من يوم الأحد 5 جويلية مع نسمات بحرية منعشة ترافقنا هذا الصباح، وأنا مباشرة على متن اللود المتجه إلى جزيرة قرقنا، لود المحيط في هذه الأجواء البحرية المنعشة، وحبينا تكون وأنه انطلاقة برمجتنا يوم الأحد تكون مع أجواء الجزيرة ومتعة الصيف في جزيرة قرقنا. وخليني ننطلق معك سوار بمداخلة حول البحر ومسمياته في اللغة العربية، إذ يقول الشاعر: هو البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. ومن أسماء البحر في اللغة العربية اليم، الذي يطلق على البحر الذي لا يدرك قعره، والقاموس وهو يدل على المحيط الواسع والعميق، والخضرم وهو البحر الواسع كثير الماء، والفياح وهو البحر الواسع جدا، والرجاف وهو البحر كثير الأمواج له صوت عظيم، والطم وهو البحر الذي غمر كل شيء، والزافر وهو البحر الذي يضطرب بشدة وتتلاطم أمواجه. واليوم طقس متميز هنية، واحنا قازين ربي الى جزيرة قرقنا، حيث ان البحر هادئ و يعني فيما هيك النسمات الصيفية المنعشة لطقس صيفي بامتياز.
1: نعم، خاصة مع الاشراقة الخاصة بشمس هذا اليوم. نعم اكيد اجواء مميزة في لود قرقنا.
2: بالفعل، ومنها توصلكم عناوين الصحف في الصدر اليوم الأحد 5 جويلية، ومنها نقرأ في جريدة الشروق: والي صفاقس لجريدة الشروق يقول حققنا تراجعا ب 57% في حوادث المرور، وذلك أثناء أعطاء إشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة في عدد من المواقع، منها أمام مركز الحرس بشاطئ الشفار ومنطقة باب الجبلي وأيضا بالكازينو. في ملحق الصيف في جريدة الشروق يتحدث عن شاطئ المناقة حيث الرمال الذهبية والمياه الساحرة. وفي العالم: شهداء وبؤر استيطانية في شمال القطاع، عدوان جديد على غزة. وتكر كالسون المعادي لصهاينة يتجه لتأسيس حزب ثالث، زلزال سياسي بأتم معنى الكلمة في أمريكا. وفي الرياضة: شروق على المونديال، مصر تصنع الفرح وحسام حسن يهدي الفوز لفلسطين. وعينات إيجابية المنشطات، فضيحة جديدة للمنتخب.
1: نعم،
2: هذا بالنسبة لجريدة الشروق. وننتقل إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز، ونقرأ من أهم العناوين: مشروع مخطط التنمية الجديد يقترح تقليص آجال أحداث المؤسسات إلى 24 ساعة. في بلاغ للسونيد: انقطاع ظرفي للماء يوميا بولاية الساحل بداية من اليوم. وفي العالم: مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بفرص السلام في الشرق الأوسط. وضمن المنوعات، وهذا خبر يهمك سوار: رفع الأثقال يقلل مخاطر إصابة المرأة بأمراض القلب.
1: والله الحمد لله اللي يتنسم نسمات البحر في بداية كل يوم يظهر لي موش في حاجة لرفع الأثقال، ويكفي أيضا شؤون البيت. يعني برشة توا باش تجاوبك تقول لك شؤون البيت هي بمثابة رفع الأثقال. الحمد لله على الصحة، والحمد لله على رشاقة سيدات البيوت. أنا أقول ديما شكرا لك يا أحمد،
2: وديما الإكثار من الرياضة مهم جدا في هذه الأوقات الصباحية نعم. الممتعة كالمشي على الماء والسباحة وغيرها من الأنشطة الرياضية المتنوعة.
1: والحمد لله ثقافة بدأت تتوسع وبدأت تتعمق في جل العائلات التونسية هي رياضة الصباح وأيضا المساء وخاصة رياضة المشي، وخاصة بعد أن عديد الدراسات أكدت الأهمية الصحية لرياضة المشي. شكرا لك يا أحمد، نجدد اللقاء معك إن شاء الله بعد شوية. سفرة ميمونة ليك ولكل مستمعين اللي يسمعوا فينا هما في لود قرقنا لود المحيط، إن شاء الله طريق آمن لكم الناس الكل، وأيضا حتى اللي يسمعوا فينا في البر إن شاء الله سفرة ميمونة لكم الناس الكل. نغمتنا حاضرة معكم 6:55. شنو برمج مخرج اللقاء؟
0: فيروزيات.
1: شكرا لك. الفقرة الخاصة بهذا التوقيت فيروزيات كما تعودت عليها في السابق.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. اليوم انطلاق التسجيل في خدمة الأرسالية القصيرة للحصول على نتائج منظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. تواصل فعاليات قافلة وجهني بصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. بداية من اليوم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤمن سفرات إلى شواطئ الشابة وشفار والصخيرة. وفي الرياضة المنتخب المغربي يضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي المونديال. وفي العالم شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصاب. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في نشرة 7:30. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: كلمة لا لا.
1: أحلى صباح مع سوار.
2: ومعكم أنتم السادة المستمعين 7:09 إن شاء الله بداية يوم طيبة موافقة لكم الناس الكل، إن شاء الله يوم الخير والسعد للجميع، وأيضا ربي يتمم فرحكم الناس الكل اللي عندكم مناسبات سعيدة إن شاء الله باليمن والبركة. وفي لقاءنا ذكركم إن شاء الله في حدود 9 غير درج يكون عنا ركن 2000 مبروك مفتوح لكل هدايكم توصلنا وهدايتكم وأمنيكم توصلوا للأحبة، يكون عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديوس فاكس. شكرا لكم كل المستمعين على التفاعل النشيط اللي موجود على صفحة الفيسبوك، وأكيد في التوقيت هذايا كل الأنظار تتجه نحو طقسنا اليوم وبداية الأسبوع كيفاش مش يكون، وخاصة النشرة البحرية للناس اللي تحب تبرمج زعما اليوم نهير بحر وإلا لا.
3: ميتيو
2: مع المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على طقسنا اليوم لحد 5 جويلية 2026 مع المهندس أنيس ساتوري. صباح النور. صباح النور أنيس، تحياتنا ليك.
4: ألو
2: التصفيق سمعك. صباح النور.
4: صباح الفل مدام إنيس. سكة
2: سوار معك
4: مدام سوار، مرحبا بك
2: وبيك عايشك. طقسنا اليوم لحد 5 جويلية كيفاش مش يكون؟
4: بداية تحية ليك والأوفي إذاعة صفاقس. اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ممكن تكثف السحب بعد ظهر بالمرتفعات الغربية. العنصر الأبرز بداية من اليوم باش يكون فما ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة. عموما درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 28 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و37 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يومي الاثنين والثلاثاء فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح تقريب تتواصل بنفس الخصائص لكن تتقلص سرعتها بصفة ملحوظة خاصة قرب السواحل. البحر يصبح من متموج إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا باش تكون في ارتفاع تدريجي تقريب درجة يوميا، يعني باش نحصل ارتفاع فارق درجة مقارنة باليوم السابق. ثم يوم الأربعاء عموما سماء صافية إلى قليلة السحب، البحر يصبح حتى هادئ بأغلب الشواطئ، والريح يعني بنفس الخصائص دون تغيير ملحوظ. هو العنصر الأبرز اللي باش نلاحظوه هو ارتفاع
2: درجات الحرارة،
4: أي خاصة نهاية الأسبوع المقبل ممكن حتى تكون مقاربة للأربعين درجة الحرارة. هذا هو اختيار الطقس.
2: نعم شكرا ليك. فقط أنا نحب نرجع لليوم للنشرة البحرية الخاصة بنهار اليوم بالنسبة للمصطفين، يعني البحر كيفاش مش يكون انطلاقا من الشمال إلى نقوله تقريبا نوصله حتى الجربة.
4: أي عموما البحر اليوم مش يكون متموج بمنطقة سيرات وبخليج جيبس. يمكن يهمكم أكثر في صفاقس هو خليج جيبس، البحر مش يكون متموج حتى قليل الاضطراب قرب السواحل، مضطرب في بقية السواحل يعني خليج تونس، خليج الحمامات ومنطقة الشابة. إمكانية السباحة من عدمها تبقى معناها من اختصاص أصدقائنا في الحماية المدنية. كل شاطئ يعني والخصائص متاعه، لكن عموما احنا ندخلوا خليج جيبس البحر اليوم متموج.
2: نعم
4: هذا هو اختبار.
2: يعطيك الصحة. شكرا ليك، إن شاء الله بداية يوم طيبة موافقة ليك. المهندس أنيس ساتوري من المعهد الوطني لرصد الجوي، نغمتنا حاضرة معاكم، كل الكلمات التفاؤلية نبدأ بها، إن شاء الله نهار كله فرحة وسرور، ونعرفوا نهير لحد نهير اللي نبدلوا به نسق الأسبوع كامل. هذيك علاش ديما نقولكم هو أول حاجة نهير العائلة وصباح العائلة، وأيضا نقولكم حاولوا أنكم تغتنموا كل دقيقة وكل لحظة في النهير هذية باش تجددوا طاقتكم، وباش ان شاء الله تستقبلوا اسبوع كله نشاط وحيويه. بتحياتنا لكم الناس الكل اللي مبرمجين على تبحيره مثلا في الشفار، اي ممكنه لكن ديما نقولوا الحذر وما ندخلوش للبرشه في قلب البحر، وخاصه ديما الملاحظه اللي ياسر نقولوها وها هي الشومبرير هذوما اللي الصغيرات يستعملوهم برشا. ردوا بالكم ديما ما نسيبوش صغيرنا وما نكونوش مطمئنين انه راه قاعد يعوم وهو طافف، ولكن ردوا بالكم من كل موجة، وان شاء الله ربي يحمي الجميع، وان شاء الله كل العائلات اللي تقصد شواطئنا التونسية المزيانة تمشي بفرحة وترجع بفرحة من البحر، وربي يحمي الجميع. بعد شوية مش نكونوا مع نشاط، النشاط هذا مع هو مش نسجلوا صورة لحد.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: ننثر عطر الورد والياسمين
2: ونستقبل

0: صورة لحد صورة لحد صورة لحد
1: صورة لحد 27 دقيقة صورة لحد اللي مش تكون بإمضاء جمعية من الجمعيات الناشطة داخل الفضاء المدني اللي تنشط فيه واللي كل نهار حد يبرمجوا نشاط. مرحبا بكم تتفاعلوا معنا مع الركن هذايا وهكا يوصل صوت إذاعة صفاقس إلى أكثر من مدى وتكون قريبة منكم. اليوم مش نبقاو تقريبا في قلب المدينة مع حملة نظافة كبرى وورشة توعوية بيئية وكل التفاصيل مع ضيفنا عضو جمعية تين سي محمد العيادي. صباح النور سي محمد.
2: صباح النور صباح السرور، تحياتنا ليك كافة الفريق العامل والمستمعين وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا ليك على قبول الدعوة وأيضا أنك تكون في الوقت وما شاء الله عليك ماتينال يا سي محمد. شكرا يعطيك الصحة. اليوم لقاء هام جدا على ضفاف. وين بالضبط مش تكون هلا حملة النظافة؟
2: شاطئ الكازينو،
1: يعني الشاطئ اللي يكون وجهة تقريبا كل أبناء جهة صفاقس فيها الصيفية هذه، وخاصة من المساء ما شاء الله تلقى حركية كبيرة برشا ويكون بالفعل هو الرئة الثانية لكل أبناء الجهة. ده بالتحديد الحملة هذه شنو محتواها وشكون الأطراف المشاركة فيها؟
2: والله في الحقيقة هو عديد الجمعيات اللي انضمت معنا اليوم الصباح ودينا ديجا في الحملة ما شاء الله راهو ماتينال فما حتى برشا مصطفين قاعدين يعوموا كانوا يستغلوا في يعني مفهوم الشمس قوية وعومة الصباح هي كيف كيف كما قلت لك الجمعيات اللي انضموا لنا العديد من الجمعيات ديما احنا في صفاقس وين نعملوا اكتيفيتي ونعملوا نشاط في صفاقس الجمعيات الكل تنضموا وتكونوا يد واحدة وهذا ميزة من ميزات المجتمع المدني في صفاقس.
1: نعم الحملة هذه أي
2: الإدارات الحقيقة زادة تجاوبوا معنا بالباهي وسهلونا المسألة سهلونا المسائل الإدارية والمسائل اللوجستية واللي نشكرهم نستغل الفرصة نشكرهم كما وكالة حماية وتهيئة الساحلي سيد معتمد صفاقس المدينة بلدية صفاقس. الحقيقة الحمد لله الإدارات الكل عاونونا ووقفوا معنا باش إن شاء الله ننجحوا الأكتيفيتي نتاع اليوم ونحاولوا نوعيوا الأطفال والكبار والصغار اللي حاضرين الكل نفهموهم اللي ذريع راه مش صح واللي له صح في الحقيقة راه هذاك البلاستيك هذاك اللي نخليوه ونحاولوا نلموا أكثر عدد ممكن من من من من الدبابز ومن الأوساخ اللي موجودة على الشط.
1: نعم الذريع هو يظهر لي أكد مؤشر من مؤشرات الصحية للبحر.
2: هو الذريع هو رئة البحر ورئة الكرة الأرضية لأنه يعني واحد متر مربع من الذريع في البحر ينتج حوالي 14 لتر أكسجين يعني أكثر من معادلات غابة الأوزون وميزة الذريع أنه موجود تقريبا 40% منه في تونس وهو موجود في كان في البحر الأبيض المتوسط في العالم الكل يعني هو ثروة وطنية. هذا الذريع كيبدا حي أما الذريع كيبدا 100% محطوط على الشط راهو دوره مهم جدا في انه يمنع الانجراف نتاع الرمل هو يكون كالوزادة ويحمي هذين الرمل من الموجة
1: ترجع الموجة اي ما تسحبش الرمل اي
2: كيف كيف هو محيط بيولوجي طبيعي يعيش فيه عديد الكائنات عشر كما كل الخنفسات صغار الديزان بس كائنات صغرونة تبدأ عايشة فيه وهذيك تغذي في الأسماك وغيره معناها منظومة بيولوجية متوازنة. احنا كي باش نرفعوه ولا باش نحيوه ولا باش نقولوا الذريع وتأخر انا باش ندخلوا معناها عدم توازن على المنظومة البيئية لذا نخليوه في بلاصته ما احناش باش نعوموا وين الذريع احنا باش نعوموا الداخل ونخليه الطبيعة تخدم دورها اذا كان بعد المد والجزر باش ينقص منه طيب
1: احنا نحافظ عليه الذريع زاد ما نخليهوش يعني كل الاوساخ والقمامة اللي تابعتنا تكون كلها فوق الذريع هكا باش ما يوليش انه نقطة يعني سوداء ونقطة سلبية على شواطئنا. يعطيك الصحة شعار النهار هذي
2: والله شعارنا كيما كل يوم حاول تخلي بلاستيك احسن من لقيتها انظف من لقيتها دونك عينينا على بحرنا ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: وانا مواصلين في حملات النظافة في حملات التوعية والاستجابة نعرف اللي هي ضعيفة لكن ديما في الاخير نقاوه كاستغرونات اللي بداو شيخين واللي نعملوا فيه.
1: انا ناكد لك الاستجابه اليوم مش تدهشك ومش تكون ما شاء الله عدد كبير برشا ايد في الايد، ربي بارك في اليدين الكل. اكيد الموعد ان شاء الله اليوم على ضفاف الكازينو حمله نظافه كبرى، اذا كان انت بالحق تحبوا يكون رئه تتنفس منها جهه السواقس، وانت وقت اللي تحب تتنسم في العشويه ولا في بدايه السهره مثالش حافظ وساهم ايضا في النشاط هذايا وخليك جزء فاعل في المكان هذايا وايضا جزء مشارك في تنظيفه والمحافظ عليه ليك وللاجيال القادمه. احنا نقولوا الحمد لله يعني، واخيرا متنفس يعود من جديد لابناء جهه صفاقس، فعلى الاقل الثروه هذه نحافظ عليها. يعطيك الصحه سي محمد العيادي، شكرا ليك، شكرا لجمعيه تينسي ما شاء الله ناشطه على ضفاف شواطئنا التونسيه الكل، شكرا ليكم. اليوم الموعد كما قلت لكم على ضفاف شاطئ الكازينو بصفاقس حملة نظافة 27 دقيقة. كل المتابعات إن شاء الله تكون اليوم في لقانا اللي يتواصل معكم في الصيف حتى للعشرة متاع الصباح. أحلى صباح لحد سوار أحمد أنور بوجربين على مستوى الإخراج التقني والإخراج المرئي الديجيتال، دكتور عبد المنعم جمال، سفيان خديم الله على مستوى تنسيق الهاتفي. تحيات الجميع، خليكم مع نغمتنا نوصلوا بها إلى موعد نشرة الأخبار وآخر الأخبار الرياضية ونواصلوا. أحلى صباح لحد.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. تواصل فعاليات قافلة وجهني بصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. بداية من اليوم، الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤمن سفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة. في الرياضة، المنتخب المغربي يضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي المونديال. في أخبار العالم، استشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارات صهيونية جنوبي لبنان، وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصاب. وفي تفاصيل الأخبار، أمن الجابسي
2: صباح الخير،
1: وفاطمة الزلوزي يومكم سعيد. البداية بالوضع الجوي، حيث يكون طقس اليوم عامة قليل السحب، فيما تشهد درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب.
2: تبعا لذلك، دعوة ملحة للمصطفين بتوخي الحذر وتجنب السباحة والالتزام التام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: في الشأن التربوي، تنطلق اليوم بداية من الساعة 10 صباحا عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لدورة 2026 وفق ما أعلنت وزارة التربية.
2: حسب وزارة التربية، يكون التسجيل في هذه الخدمة من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيز متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. كما أفادت وزارة التربية بأن نتائج المناظرة ستنشر كذلك على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الإلكتروني www.csweb.tn.
1: نبقى في السياق الدراسي، تتواصل اليوم بصفاقس فعالية قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج.
2: التظاهرة ستشهد وفق مدير مشروع وجهني محمد المنيف مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج، ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. كما يتضمن برنامج التظاهرة أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين.
3: تظاهرة وجهني كرفان 2026، هذه التظاهرة في نسختها الخامسة، هو أكبر إيفنمون اللي نعملوه احنا في وجهني في السنة الدراسية الكل، اللي هو يصير من بعد البكالوريا. المرة هذه اخترنا أنه يكون اللانسمون نتاع القافلة هذه بالساقس، واللي صار فيه زادة أكبر ديكلاراسيون واللانسمون نتاع أكبر بلاتفورم للتوجيه الجامعي في العالم، الأولى في العالم، هي بأذرع تونسية، أيدي تونسية، فكرة تونسية 100%. هذا مساج للناس الكل وللشباب الكل أنه اليوم تونس نازل تبرق في العالم. مرحبا بالناس الكل.
1: من أخبار صفاقس أيضا، وتحت شعار اليد في اليد ربي بارك في اليدين، تنظم اليوم جمعية تينسي للعلوم التشاركية بالاشتراك مع معتمدية صفاقس المدينة والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس حملة نظافة كبرى وورشة توعوية بيئية بشاطئ الكازينو، وذلك للمحافظة على نظافة الشاطئ وحماية للبيئة.
2: في شأن بلدي آخر، دعت بلدية صفاقس أصحاب المحلات إلى الالتزام بالتراخيص المسندة واحترام الملك العمومي، مذكرة بأن الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف دون وجه حق يعدان مخالفة للقانون، وأن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات القانونية المعمول بها، وذلك بعد حملة نفذتها البلدية بحي لحبيب والمحارزة وطريق سكرة وشارع البيئة وطريق جابس أسفرت عن حجز عديد السلع والمعدات وتحرير عديد المخالفات والمحاضرة الصحية والإدارية.
1: بمناسبة موسم الاصطياف ولتيسير تنقل المصطافين، تؤمن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من اليوم سفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة تتواصل إلى غاية 30 من أوت القادم.
2: كما تمثل عطلة الصيف فرصة للاستياف والراحة لدى شريحة معينة من التونسيين، هي أيضا مناسبة لإقامة مواكب الأفراح والأعراس التي أصبحت تثقل كاهل العائلات بعادات ولوازم يفوق ثمنها إمكانياتهم، ومثال ذلك كراء فساتين الأفراح والتجميل التي لا تخضع لتسعيرة موحدة. ريبورتاج سهر الحبيب.
4: مواسم ولات فيها برشة تكليف، كراء الملابس الحجامات اللي يصديوا الخدمات هذه لا حسيب ولا رقيب، حدوا في الأسباب وحدهم، دونك على الأقل لفتة أنه باش نرقبهم.
5: يا أولادي عرست لهم تشوينا بكلنا معناها حجامة بمليون وخمسمية مليون ستمية، العروسة تتنصب ساعة ولا ساعة غيربة، وهي نهار كامل تقعد عندها باش الواحد يخسر مليون ونص ولا اللي هو كابار الربا بمليون ونص بجوز ملايين، وانت ماشي إذا ما يكونش بثلاثة وأربعة. لازم الناس تتراجع في الأسعار نتاعها، تعمل فما مراقبة.
6: حجمات من مليون الفوق باش الحضارة، من 700 800 مليون 500 300 معناها ما جات حد شيء. كل حد أسوي موحدة لازم مراقبة، فمش تعريفها جملة، كل حد يخدم كما يحب هو،
7: كما أي مجال وكما أي دومين، ندخل نعرف روحي الحاجة هيك قديش هما.
8: بالنسبة للعروسات هما زيادة حتى هما عندهم حق، خاطر موسمية، هذه خدمة موسمية، ستة شهور ولا كذا ما يخدموش، لكن زيادة مش استغلال تاع مواطن خارج من برشا حاجات، من رونتري سكولير، من عيد، من كذا، يلزم مراعاة ما بين هذا وهذا باش تمشي الأمور. وكذا فما أسامي تخدم على الماركة نتاعها، ما تنجمش تشدها تسعيرها، خاطر فما كاليتي نتاع قماش، فما كاليتي نتاع صنعة، فما حجامة نتاع اسم مارك، أما لازم ضوابط على الأقل، أمم سقف ما نتعداوش.
9: هما عندهم سيزون يخدموا فيها، يعني كان هما زاد

0: وأشار إلى أن هذه النسبة تتجاوز المعدل العالمي، مشددا على أهمية التوعية بمخاطر السمنة، وداعيا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية منها والحد من مضاعفاتها الصحية.
1: الرقم المهول قاعد يعاني منه تو التوانسة اللي يتجاوز حتى الأرقام العالمية. احنا تو آخر الأرقام نشرها سنة 2025 تو نسبة 27% من التوانسة يعانيوا من مرض السمنة، و 57% يعانيوا من زيادة في الوزن. من حيث معناها في العالمية تو 17% فقط يعانيوا من السمنة، معناها في العالم 1 على 8 يعانيوا من السمنة. احنا في تونس تجاوزنا الرقم ذاك، ودينا 1 على 4، أرقام مفزعة. احنا كجمعية وطنية للأمراض الأيضية وجراحة السمنة ولينا نحب نحسن البريزونشارج للمرضى اللي يعانيوا بالسمنة. أهم من هذاك باش خلينا نخلطوا النتائج خير هي التوعية. قبل ما تخلط السمنة نحاولوا نداويوك، قبل ما تبدأ في الزيادة في الوزن نحاولوا نصلحوا لك الجين دو في، نحاولوا نصلحوا لك كيفاش أنت شنو الأغلاط اللي عندك اللي خليوك تزيد في الميزان، كان عندك ضغط زايد، كان عندك أمراض هرمونية كيف كيف، نحاولوا زيد نداويوها لك بها على بكري قبل ما تخلط الحالة الحرجة اللي وقتها تستوجب حاجات دقيقة.
2: في علاقة بالمجال الصحي أيضا، طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية، وذلك على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم.
0: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين تل أبيب ولبنان الأسبوع الماضي.
2: في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش حال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين في لبنان بموجب الاتفاق معها، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر.
0: إلى إيران، وبينما تتواصل مراسم تشييع جنازة المرشد علي خامنئي، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية.
2: وشدد سفير إيران لدى الصين في منتدى السلام العالمي في بكين على أن بعد الخدمات سيفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز، متعهدا في الوقت نفسه باستفادة دول صديقة من معاملة خاصة.
0: كشفت صحيفة يدعو تحرنوت أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رفضت طلبا لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوقيع على وثيقة تدعم رواية رسمية تفيد بتدمير كامل للبرنامج النووي الإيراني.
2: إلى قطاع غزة، المحاصر استشهد شخصان من جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
0: في الأثناء، كشفت القناة 12 العبرية عن تقديرات تفيد بأن مجلس السلام قد يعلن خلال 2 إلى 3 أشهر، وأن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار حد زعمها، وهو ما قد يمنح تل أبيب مبررا لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
2: وبخصوص الاعتداءات على الأراضي المحتلة، أكدت حركة حماس أن تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يستدعي تعزيز كل السبل المواجهة وإسناد المناطق المستهدفة ويكشف مدى الوحشية والإجرام.
0: أخيرا، أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصاب. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار اليوم. انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدرسة الإعدادية النموذجية السيزيام. تواصل فعاليات قافلة وجهني بصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. بداية من اليوم، الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤمن سفرات إلى شواطئ الشابة والشفار والصغيرة. استشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان، وارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3000 قتيل وأكثر من 16000 مصاب. شكرا على المتابعة.

0: الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: سبور نيوز.
5: 45 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. البداية تكون بطعم السكر الامتاع والإقناع والإبداع. كان مغربي البارح في الليل، المنتخب المغربي يضرب بقوة أسود الأطلس. البارح تراقصوا وزأروا كما حل لهم بطبيعة الحال البارح في كندا، وانتصار الرجلة، انتصار الجرينتا، انتصار الجليب كان البارح أمام منتخب المنتخبين المنظمين أمام جمهوره اللي هو المنتخب الكندي، 3-0. هذاك علاش قلت انتصار الإقناع والامتاع والإبداع مع ملاعبية أكدوا البارح للجميع أنه بالحق المنتخب المغربي يراهن على كأس العالم. الكلام هذايا ما هوش كلام فضفاض، الكلام قلوه من الواقع. كاليتي كبيرة برشا لملاعبية المنتخب المغربي، جاهزية ذهنية، جاهزية بدنية، مدرب كبير، جامعة كبيرة جدا بالحق. وقت نقول فما مسؤولين كبار، وأيضا دعم كبير من طرف كل الهيكل الرياضية في المغرب. البارح منتخب المغربي انتصر 3-0 في ثمن نهائي مونديال 2026 ليعبر إلى الدور المقبل. سجل عزين وناحي ثنائية فيما سجل سفير حيمي الهدف الثالث والأخير، تعتبر كتيبة الأسود أول منتخب ينتزع تأشيرة المرور للدور المقبل من البطولة. البارح كل قنوات العالم تحدثت على الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، فرحة كبيرة للعرب في مختلف أنحاء العالم. البارح حتى في صفاقس بعض المغاربة اللي خرجوا اللي عبروا على الفرحة متاعهم بعد الإنجاز الريادي للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي إذن هات الخميس 9 متاع الليل بتوقيت مكة المكرمة، 7 متاع العشية بتوقيت تونس، يلاقي المنتخب الفرنسي اللي هو الآخر لكن بصعوبة كبيرة جدا اقتلع البارح ورقة المرور إلى دور ربع نهائي بعد إزاحته منتخب الباراغواي. لما حال منتخب الباراغواي على غير العادة، ما كانش المنتخب الكبير، عنف كبير على مستوى التدخلات، وربما سائر رياضي كان يجمع زوز منتخبات. والبارح المنتخب الفرنسي أمكن له الحصول وتوقيع ورقة المرور إلى دور ربع نهائي. بقية المقابلات عديدة، المقابلات الهامة اللي ننتظروها اليوم المنتخب البرازيلي أمام منتخب النرويج 11 متاع الليل بتوقيت تونس، وغدوة إن شاء الله المكسيك أمام لونجلتير 3 متاع العشية، وإسبانيا ضد البرتغال نهار الثلاث، 3 مقابلات إن شاء الله مش كون محط أنظار الجميع. المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين، بلجيكيا ضد أمريكا، وسويسرا ضد كولومبيا باعتبار المنتخب الكولومبي كان آخر منتخب مترشح إلى دور ربع نهائي. على كل قلوبنا كعرب، قلوبنا كمنتخبات عربية كلها مع المنتخب المغربي اللي إن شاء الله مش يكون في الدور الربع نهائي. إن شاء الله زينا زيادة للمنتخب المصري يلعب مع الأرجنتين، وكما الرأس الأخضر عمل مقابلة عالمية معناه وصل المنتخب الأرجنتيني للحصة الإضافية الثانية. كلام نحب نقوله اليوم الصباح بعد اللي شاهدناه البارح في لقاء المنتخب المغربي ومنتخب كندا، هل أنه المسؤولين متاعنا البارح كي تفرجوا على لقجع هو إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي هيك الهيبة متاع المسؤولين، زعما ما حشموش على رواحهم، زعما ما قالوش معناه هما وين وإحنا وين، علش المنتخب المغربي صنع الفرحة، وعلش المنتخب التونسي عمل غصة للتوانسة الكل ولكل متابعي المنتخب التونسي، زعما ما قالوش أنه إحنا فشلنا أما لقجع وزملائه نجحوا مع المنتخب المغربي. الملاعبية متاعنا اللي تفرجوا البارح النسور كي تفرجوا على الأسود، زعما اش قالوا؟ الأسود أقوى منا، النسور هي نسور جوارح، ولا اش قالوا؟ كي تفرجوا على الملاعبية الجرحة متاعهم في أداء النشيد الرسمي المغربي، سيرش كلام يوجع اليوم الصباح، يلزم نقارنوا نفسنا بالغير، يلزم نعرفوا انه هما هربوا علينا على جميع المستويات. وكي نشوف المدربين ونشوف الحكام بالحق كرة القدم التونسية، يلزم كل طرف يتفرج البارح على الماتش ويعرف انه هربوا علينا على جميع المستويات الا في حاجة واحدة، ما هربوش علينا كان في الجمهور، لان الجمهور التونسي لو كان المنتخب التونسي زي ما ترشح صدقوني كندا كلها بالاعلام التونسية. الجمهور هو الوحيد اللي ما عملش مارشيرير، كلهم عملوا مارشيرير، الجمهور الوحيد اللي هو استابل، الجمهور الوحيد اللي هو دائما يدز المنتخب التونسي القديم. نتمنى ونتمنى ان شاء الله تتحسن الاحوال على مستوى كرة قدم التونسية، راهي ما تتحسن الا بثورة في القطاع الرياضي. أكد الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة قدم السيد معاذ مستيري بكون عملية سحب رزنيمة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 26-27 ستجرى في نهاية شهر جويلية الجاري، وذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق الموسم الجديد، باعتبار الموسم الجديد إن شاء الله وإحنا في عز وسو وإحنا في عز البحر يبدأ نهار 22-23 أوت بإذن الله. أيضا نذكر أنه اجتماع مرتقب من شكل المكتب الجامعي المقرر عقده على أرجع خلال أسبوع الثاني من شهر جويلية سيخصص للنظر في عدد من الملفات المتعلقة بالموسم الجديد، وخاصة لقاء السوبر الكريدي بين نادي الصفاقسي والترجي التونسي. يعني كان ترجعوا للموسم، الموسم عنده مدة، معناه باش تعرفوا أنه البطولة الوحيدة اللي هي البطولة التونسية اللي نلعبوا بالكريدي موسم 21-22 مش هلعبوا إن شاء الله موعد السوبر في القريب العاجل. دائما مع آخر أخبار الرياضة التونسية ومش نمشي بكم لأرويقة الجامعة التونسية لكرة قدم، أعلن أمس السبت المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي إيرفي غونار عن نهاية تجربته قبل موعد انتهاء عقده يوم 20 جويلية، ونشر رونالد رسالة عبر حسابه الرسمي في الانستغرام تمنى فيها التوفيق للمنتخب التونسي في قادم المواعيد الرسمية. المدرب هذا يشدنا ماتشويت كلينا فيهم ماتش 4 وماتش 3، وبطبيعة الحال القادم كيف سيكون لواقع كرة قدم التونسية. الاستقالات بدأت على مستوى المكتب الجامعي، واستقالة إلى حد الآن لم تؤكدها ربما الجامعة التونسية لكرة قدم. إن شاء الله اليوم مع أخبار ما تساوي 4 نقدم لكم كل الحيثيات. أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أمس عن فتح باب الترشح لاستضافة كأس إفريقيا لسنوات 2028-2032 و2036 داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إبداء اهتمامها بالتنظيم. نجيو الآن لأخبار الأندية التونسية، أخبار قلعة الجديد. رسميا هيئة مديرة جديدة 2029-2028 برئاسة سيد مهدي الفريخة. الهيئة هذه من المرتقب حسب ما تقول العصفورة، نعرفوا أنها تتكون من الأسماء سيد مهدي الفريخة، سيد ثامر الفندري نائب رئيس، والأعضاء سامي بوسرسار، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغريبي، خالد السربيجي. 3 مهدية تلقاو في الكوميتا الجديدة للسيسيس، وربي يهدي الجميع إن شاء الله. غدوة مش يكون اجتماع لتوزيع المسؤوليات، والعصفورة تقول إنه سيسيس تلافى ربما نقص كبير كان في الموسم الماضي، فمش ناطق رسمي راو فما مشكل كبير في نادي الصفاقسي، مشكل الناطق الرسمي الزميل والأخ العزيز أحمد جبير. نقوله مبروك، غدوة إن شاء الله مشتمل إعلان رسمي، أنا أعطيتكم لافونغو عن تعيينه كناطق رسمي في صلب النادي الصفاقسي. الحكاية كثرت على المدرب، الناس كل تحكي على المدرب الصربي ميتشو، تعدي في السي في متاعه باعتباره درب وفاق ستيف المريخ، أورلاندو، بيراتس، المنتخب الليبي. فما مفاوضات متقدمة، لكن الكوميتا متاع السيسيس إلى حد الآن لم تعلن أي خبر رسمي، لأنه كل المصادر راهي يلزمها تكون نورمال ما ويعيشكم هذي السيسيس من الصفحة الرسمية. ملاعبي وقت اللي صحح خرجوا على الصفحة الرسمية، وقت لقاو خبر غلط قاعد يدور وقاعد كل بولدو نيش، حاولوا انتي رقم الصفحة الرسمية الفريق انه اتأكدوا الاخبر او تنفيوه باش الامور تبدأ واضحة، وديما حاولوا باش تكون دائما الصفحة الرسمية هي مرآة نادي الصفاقسي على مستوى الأخبار. غدوة إن شاء الله نبدأ ونعرفوا هل أنه نادي الصفاقسي مع ميتشو مواصل المفاوضات. نادي الصفاقسي ما خرج حتى كومينيكي يحكي فيه على الكوتش محمد الكوكي، وهنا مثال شوية لوم على الهيئة السياسية في التواصل. يلزم تكون الأمور واضحة شفافة مع الأحباء، لأنه الأحباء حديثهم راهو في القهاوي، شو صار مع ميتشو، لي كومونيكاسيون كيفاش، محمد الكوكي اللي شد مع سيسيس شعملنا معاه، عمر بن علي رسميا الكونترا نتاعو وقديش، هذايا الكل يلزم تكون فم الشفافيه لهيئه مديره صحيحه تتواصل مع ناديها. السيد مهدي الفريخه قال لي صبرا مهدي، اهو مهدي يوضح لي مهدي والسيد المستمعين كونترا عمر بن علي هذا الصباح.
6: فما اللجنة الفنية قالت تحضر في روحها باش تحضر الجوار مش تعوضوا عمر بن علي، وبالنسبة للمونطون إلي أسي كونسيكون اليوم ينجم يحلنا مشاكل. اليوم ما نجموش نحكيوا على أونتام سيزون من غير بيعان عمر بن علي، ساهل برشا معنا من اليوم. إذا كان تو لي زيفور نتاع أعضاء لجنة الدعم ونتاع رجالات النادي ومتاع سبونسور زادي كيف كيف، عنا سبونسور جديد اللي عاوننا في المليار دولار بعد تاع رفع منع الانتداب اللي صحنا معه والكونترات نتاعو يبدا من 1 جوي. دونك اليوم اذا كان مش الوقفه نتاعهم هذوكم اليوم، رانا ما نحكيوش على كوب دافريك، على كاف مشاركه في الكاف وعلى ريكروتمون. من الجهه الاخرى لونتان سيزون زادي كيف كيف، ورجال الاعمال زادي كيف كيف قاعدين يحلوا في المشاكل، اعضاء لجنه الدعم يحلوا في المشاكل نتاع كيما قلت لكم نتاع المشاركه في الكاف هالمليار دولار ما عملت بقى. قالت لونتان سيزون يلزمنا اليوم نبيعوا جوار ندخلوا فلوس باش نجموا نحضروا ونحضروا الظروف الملائمه باش نجم الجمعيه تحضر روحها.
5: هذا واضح جدا كلام السيد مهدي الفيخ، باش يزيد يحكي اكثر على الاهداف الكبيره للسي اس اس وللكوميتا في موسم 26 28.
6: والله أول حاجة نحب نشكر الناس اللي انتخبت اليوم واللي قالت نعم، ونحب نشكر حتى اللي قالوا لا اليوم، الكل جمهور نادي رياضي صفاقسي. مسؤولية صعيبة سكي سور سيرتان، اون سي بورتي كانديدا اليوم على خاطر النادي رياضي صفاقسي يزمو ينهي التسييريات هذية ويدخل شوية في الاستقرار إن شاء الله ربي اللي نعدو به، وأنه اليوم يلزمنا نخدم على الاستقرار الإداري الاستقرار المالي الاستقرار الرياضي. عندنا الأهداف نحب ناخذوا لها نعرف المئوية ان شاء الله يا ربي كيف كيف اللي نجموا نتعهدوا به، وانه نمدوا نلموا شمل النادي الرياضي الصفاقسي كل دجا عهده، وباش يكون رئيس النادي الرياضي الصفاقسي عهده نتاع سنتين هي دجا حاجه صعيبه، مسؤوليه كبيره برشا. المسؤوليه هذه ما نجموا نشحوها كاش مش للهيئه المنتخبه كهو كيما قلت باللم نتاع الناس كل ان شاء الله يا ربي، بلم شمل اي واحد من جمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي نجموا نعدوا به، وانه الخدمه العمل بجديه بالبرسيفيرانس باش نجموا ناخذوا الهدف نتاعنا. عندنا عامين عندنا برنامج، وانه يلزم السي اس اس في الاخير ترجع الاستقرار نتاعها.
5: هذا واضح جدا كلام السيد مهدي الفريخه رئيس الهيئه المديره للنادي الصفاقسي. نواصل دائما مع اخر اخبار انديه تونسيه، نمشي بكم للاتوال. رسميا اكد الدكتور كريم العكروت اللجنه المستقله لفضل النزاعات انه ترشح لرئاسه الهيئه التسييريه للنجم الساحلي. والله برشا حاجات قاعده توجع في القلب كي تلقى جمعيه كبار معناها بتاريخهم الكبير لتوال اللي المسؤولين السابقين عثمان الجنيح، معز ادريس، عبد الجليل براوي، حمد المستيري، حمد كمون، اسامي صحاح، اسامي كاليبر كبير في كرة القدم التونسية، ولينا توا نعجز عن ايجاد من سيتولى تسيير اندية كرة القدم التونسية. وهذا واقع، نرى واقع تعي جدا. هذاك علاش الناس كل هربة، لانه اول سيزون يقول لك على رئيس الجمعية، يقول له رئيس الجمعية احنا الكل معاك، ديمار السيزون يقولوا برا ربي معك سيد رئيس، وعنا نهربوا على دواليب كرة قدم التونسية. أكد رئيس مستقبل سليمان أن النادي تلقى نهار الجمعة مراسلة رسمية من المحكمة الرياضية الدولية تاس تطلب فيها تقديم مستندات إضافية تتمثل في إثباتات تؤكد عدم تلقي النادي أي رد من الجمعة التونسية لكرة قدم على المراسلة اللي وجهها لها خلال شهر ماي الماضي. نحكي على مستقبل سليمان رسميا، الظهير الأيسر لمستقبل سليمان أمان الله مجهد تلقى عرض رسمي من نادي الوحدة الإماراتي بقيمة 200,000 دولار البارح. اخبار جانا من عقارب، استقالة رئيس كوكب عقارب سليم بوغرة برامول وضعية مأساوية على مستوى الأمور المادية. خونا سليم بوغرة رسمية البارح وعبر الفيسبوك والإنستغرام أكد انسحابه والاستقالة متاعه. مش قوله كوكب عقارب كبير بناس، وانت كبير خويا سليم ونعرفك بالحق، ما يحس الجمرة كلفس عليها. إن شاء الله نلقاو ناس الخير ونلقاو رجال الأعمال اللي تقف مع كوكب عقارب، لأنه بالحق سليم بوغرة تعب بشكل كبير خاصة من ناحية المادية، ونحبقة ورد ليه اليوم الصباح. البارح في قاعة الرايد البجاوي أزل الستار على البطولة العربية للناشئين والناشئات، مبروك لتونس في الناشئات إحراز المرتبة الأولى، وبالنسبة للناشئين إحراز المرتبة الثالثة، مبروك البحرين المرتبة الأولى ومصر المرتبة الثانية. ونوفى بخبر الرابعة التونسية غفران بالخير اللي شيء يوجع القلب، انضمت البارح للمنتخب الألماني في خطوة مفاجأة أثارت اهتمام المتابعين. أمس كنت نسمع في بوها ملاعبية بطلة العالم تقبض في 300 دينار وينها وزارة الرياضة؟ وينها الهياكل الرياضية؟ برشا ناس يلزمها تتحاسب لأن قاعدة تسيب في الياقوت التونسي. احنا مشكلتنا قاعدين وراء كرة قدم مليارات تنضخوا فيها، وهالملاعبية اللي هزوا في درابو تونس قاعدين نعذبوا فيهم، واللبيب من الإشارة يفهموا. مع تحية مهدي قاسم سوار، تواصل معكم المشوار في أحلى صباح.
4: سبور نيوز.

0: النشرة ديمة الثامنة صباحا. إذاعة سباقس ديمة معاكم، نور صباحاتكم وتهدي لكم مشموم ياسمين وفل.
1: أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين.
0: إذاعة سباقس
3: في الخدمة،
0: إذاعتكم
3: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
3: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
4: ألفي تحية للناس الحقيقية
5: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
0: مد وجزر،
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
6: ما هو تأثير التغيرات المناخية على نبض الحياة في جزيرة قرقنة؟ يعد أرخبيل قرقنة الأكثر عدداً مقارنة بأرخبيلات البلاد التونسية، حيث يحتوي على حوالي 15 جزيرة. يقع هذا الأرخبيل على سواحل تونس الشرقية، تحديداً في الجزء الشمالي الشرقي لخليج جابس، وبعد مسافة حوالي 20 كيلومتر عن سواحل مدينة صفاقس. ترتبط بهذا الأرخبيل كل جوانب عيش السكان ارتباطا وثيقا، فأي تغير يطرأ على البيئة البحرية يؤثر مباشرة على حياة قرابة 15 ألف ساكن للجزيرة، لأن نشاط الصيد البحري تاريخيا هو شريان الحياة الرئيسي اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا. تبين وكالة حماية الشريط الساحلي استنادا إلى توقعات علمية نتيجة تأثير التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، تبين أنه في أفق 25 سنة القادمة قد تخسر الجزيرة ما يعادل 2000 هكتار، أي نسبة 12.7% من مساحتها الجملية. وفي ظرف 100 عام قد تغرق الجزيرة بالكامل تحت الماء.
0: مد وجزر،
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: بناصر. احلى صباح مع سوار،
1: ومعكم انتم يتواصل اللقاء في احلى صباح اللي بدا معاكم الستة متاع الصباح ويتواصل ان شاء الله حتى للعشرة التوقيت الخاص باحلى صباح لحد في شبكة صيف 2026 على موجات اذاعة تصفيق. استحية من القلب للعزيزتين زميلتين في الحقيقة سمية كريشان وفاطمة خنفير وايضا فتحي صامت على مستوى لبياج الخاص بمنوعتنا اليوم. شكرا ليهم على المجهودات الكبيرة يوم الصحة. تحية لكل زملائي اللي مواصلين معكم اللقاء في هذا الموعد. بعد شوية نكون مع أحمد حشطيب اللي سمعناه في حدود 7:15 وكان في اتجاه جزيرة قرقنة لمواكبة نشاط ساعتنا من 8 إلى 9 مش تكون تقريبا من جزيرة قرقنة في عديد المواضيع. نقطة المرشي مش تكون حاضرة لك المرة هذه من قرقنة، مش ناخذ تسعيرة الأسعار الخضر والغلال من قرقنة نهار لحد 5 جويلية 2026. وساعتنا الأخيرة من 9 حتى للـ10 مش تكون في حدود 9:15 وقفة صحية تغذوية مع صباح الصحة مع المختصة في التغذية والباحثة في علوم التغذية نور الشلي. اليوم مش نحكيه على الألياف، أكثر برشا الحديث على كلمة الألياف، شنو معناتها الألياف، يندرى هي ضرورية وإلا لا، نجم نحكيه على ألياف مصنعة وإلا لا، وين نلقاو هالألياف هذه وبرشة تفاصيل أخرى إن شاء الله تعرف عليها في صباح الصحة. أنا ديما نقول لكم نهار لحد هو نهار العائلة، وصباح العائلة والركن هذا مش يكون إن شاء الله مثبت في كل صبحية أحد في 9:30 مع جمعية تونسية للألعاب الشعبية. اليوم مش يكون اللقاء الأول مع المختصة في تنمية مهارات الطفل سيدة إيناس، مش نتعرفوا على أهمية هالألعاب الشعبية هذية اللي كنا نلعبوها قبل، وأكيد منكم توا برشا يتذكروهم، والألعاب الشعبية هذية التراثية اللي كانت تجمع عدد كبير برشا سواء من أبناء الخالات أو العمومات ولا أيضا حتى الكبار كانوا نلعبوها الآباء والأبناء مع بعضنا، وكل فصل وشنية الألعاب الخاصة به، يندرى الألعاب هذية عندها تأثير على نمو صغير وإلا لا، وتفاصيل أخرى إن شاء الله تعرف عليها في 9:30. في الأثناء نسألكم أنتوما شنية الألعاب اللي كنتوا قبل تلعبوها، ماذا بيا كل جهة، ومستمعينا في مختلف الجهات التونسية نوجه لكم تحية وأنتم تسمعوا فينا، أعطيونا بعض الألعاب الشعبية اللي كنتوا قبل تلعبوها، وإذا مازالت هاللعبة هذه مازالت التو صغاركم يلعبوها وأنتوما تلعبوها معاهم وإلا لا. مرحبا بكم تتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس. شكرا لكم وألفين مبروك الركن اللي يجيكم إن شاء الله في حدود 9 درجين. نوجه لكم تحية ونفرحوا معاكم ونفرحوا لفرحتكم وربي تمم لكم الناس الكل بالخير. 8:13 جو قرقنا مع جميل الشابي، وبعد نمشي مباشرة ميكروفون الأحد.

0: وإذاعتنا منورة بكم مستمعينا الكرام وبكل تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا، ما شاء الله عليكم. صبحية تحدي ناشطين، طقسنا اليوم كيفاش مش يكون؟ كنا تقريبا في 7 درجين مع المعدل الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للناس اللي تحب تعمل تبحيرة البحر النجم نقولوا به ما هوش هيش، خاصة بخليج جابس. فقط ناخذ حذرنا شوي إذا كان مشين للشابة وخاصة الوطن القبلي والشمال. زعما في قرخنا النسمة بحرية صيفية تعاون مؤللة أحمد حش طيب وأجواء ميكروفون لحد معاه انطلاقا من توقيت 8:18. صباح النور مجددا يا أحمد.
1: مرحبا بك سوار من جديد. وبالفعل هي نسمة صيفية بحرية منعشة تشجع على ممارسة مختلف الأنشطة البحرية وبالأخص الاستجمام والاستحمام على شواطئ جزيرة قرقنة الحالمة على الدوام، وهي التي تمشط شعرها على ضفاف المتوسط لتستقبل زائريها ومتساكنيها من كل مكان. اليوم أنا موجود في هذه الجزيرة فيحاء باش نواكبوا مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة، بالتحديد من مركز التخييم والاصطياف بالرملة في دورته الثالثة. المهرجان اللي كان انطلق يوم 25 جوان ليتواصل إلى غاية يوم 10 جويلية من سنة 2026، هي فرصة لتثمين العلوم وأيضا إبراز قيمتها لدى الناشئة ولدى الأطفال بمختلف أنواعها، هذه العلوم سواء كانت التكنولوجيا أو علوم الحياة والأرض وغيرها. والأكثر التفاصيل يكون معنا حاضر السيد نافع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح حتى يعطينا فكرة عن فعاليات هذا المهرجان. مرحبا بك سي نافع عبر أمواج الإذاعة، إذاعة صفاقس المرئية وبالصوت والصورة.
2: صباح الخير أخويا أحمد، مرحبا بك في قرقنة، مرحبا بك في مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة. تحية للأخت سوار وكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس. قبل ما نمشي للمهرجان العلوم للأطفال بقرقنة، نستغل الفرصة تقدم التهاني للأخت سوار باسم جمعية قرقني ناجح على تثمن العلوم، تثمن النجاح العلمي والمعرفي. يقولوا لها ألف مبروك لنجاح ابنكم وإن شاء الله بالتوفيق. مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة في دورته الثالثة هي محاولة من جمعية قرقنة ناجح لتحفيز أبنائنا الأطفال لاكتساب المهارات واكتساب التكنولوجيات الحديثة حتى نقربوهم من العلوم هذه عن طريق ورشات تطبيق.
0: نعم.
2: الدورة هذه هي الدورة التكنولوجية والمسيح في تأسيس هذه الورشات، لأن الفلسفة اللي قامت عليها جمعية قرقنة ناجح هي تقاسم النجاح الفعلي، هو تقاسم المعرفة وتقاسم الخبرات لفائدة الغير وخاصة لفائدة أطفالنا اللي هم المستقبل متاع البلاد. نشكر الحقيقة أنه في دروازة وكلية العلوم بصفاقس، المندوبية الجهوية للتربية، مركز الأصياف والتخييم، البقاء للحقيقة كل مرة يكون سند لنا ويوفر لنا كل الظروف المتاحة. مدرسة الرملة نسعى ونتنا لنجاح هذا المهرجان. اليوم انطلقنا من 25 جوان، كان مشاركة فعالة من الأطفال متاعنا، شفنا فيهم برشا شغف، شفنا في عيونهم برشا رغبة لأنه يكتشفوا العلوم جديدة، أن يمارسوها، أنهم يطوعوها بيديهم، أن يحاولوا أنه يقتربوا منها. أفضل كانت ورشات في البرمجة، الانطلاقة كانت بالبرمجة، ثم كانت ورشات في الطاقات البديلة والطاقة الشمسية، كانت ورشات في الطيران والفضاء، كانت ورشات في الروبوتيك، إن شاء الله ستختم ورشات في الذكاء الاصطناعي. حاولنا أنه جمعية قرقنة ناجح أنه نكون نوفر ورشات تغرم صغيراتنا، تحببهم في العلوم، تقربهم من العلوم، يحس في أنفسنا كجمعية تهتم بالتربية أنه العدد متاع التلامذة في الشعب العلمية وخاصة في مواد الرياضيات قاعدة تقل. حاولنا أن الصغيرات هذين في عمر مبكر، فهمتني ولا، حبينا نغرموهم بالعلوم، نقول لهم رايحة جبالية لكن حاجة به مش نظريا بالكلام لكن تطبيقيا صغير وقت يمارس التكنولوجيات الحديثة. أكيد المهرجان هو 15 يوم لكن احنا نبحث ما بعد المهرجان انه يكون ممكن اعطينا للصغير فرصة حتى انه يحاول يبحث حتى انه يحاول يكتشف حتى يحاول انه يشارك في نوادي اخرى علمية حتى انه ممكن نساهمه في التوجه العلمي ولا التوجه الدراسي نشوفه من هاريخ ان شاء الله أبطال وديزين جونيور وعلماء نساهموا في بناء الدولة.
1: اليوم لحد سينيفا بجد تشاركوا حتى الأولياء في هذه الورشات المفتوحة بالنسبة للعلوم مش هكا؟
2: أكيد لأنه نشوفوا فيه مشروع تربوي اجتماعي الناس الكل شركاء في المشروع هذا احنا كجمعيات وكمجتمع مدني باحثين وطلب كفاعلين أنه مشوا كل المهارات متاعهم لكن الأولياء شريك فعلي في المشروع هذا نحبوا نقلوا هيك الفجوة ما بين الولي وما بين الصغير وما بين الصغير يكونش الصغير أنه بعيد على أبوه ولا على أمه وقاعد يمارس في التكنولوجيات الحديثة ولكن أبوه ولا أمه ما هو مش متبعين الرغبات متاعه والشغف متاعه بالعلوم هذا نحبوا كيف كيف أنه الولي فهمتني ولا يكون شريك في العمل في الإحاطة بالصغير هذا لأنه العلوم كل حاجة فيها أكيد زافونتاج ديسانكونفينيون فهمتني ولا نحب نكون ولي واعي وشريك في المشروع هذايا لبناء صغير نشوفوا فيه اليوم الصغير لكن احنا قدام عيننا نشوفوا فيه بعد 20 سنة ان شاء الله كراجل فعل كباحث كعالم كطبيب كما مش عارف شنو كإنسان فعل في المجتمع هذايا لرقي المجتمع هذايا.
1: نعم انتم شاركتوا الطلبة وهو الى جانبي كيف كيف الطالب عمر عبد الكافي طالب بكلية العلوم بصفاقس عن نادي اي تروازو هكا عمر اهلا وسهلا بك.
3: انا ريبريزونتون من نادي اي تروازو بكلية العلوم بصفاقس جينا هوني قرأتنا العام الثاني على التوالي مع مهرجان العلوم كانت استضافة ياسر محلا من سينافة ومن مركز الاصطياف وفرونا دار الشباب وفرونا هذا فرونا هذه التظاهرة باش نوصلوا الخبرة متاعنا للأطفال رينا كما نقولوا حفز باش تحفيز كبير من الأطفال وقنا مناشطين وفاقين معانا ورينا التأثير متاعنا عليهم في الأيامات هذه ديجا اللي قلنا نحب نولي كيفكم اللي نحب نقرأ في الشعبة الإعلامية واللي نحب نولي مهندس الباك هذي فرحنا احنا وزيدي حفزنا باش نعملوا ورشات اكثر ونزيدوا نقربوا اكثر للصغار كما قال سينيفا اليوم باش تكون ورشات مزدوجة بين الاطفال واولياء نتاعهم باش نحاربوا نقربوا الفجوة بيناتهم ونعرفوا الولي كيفاش يجي يراقب ولده في هذا التطور التكنولوجي باش ما الصغير ما يعومش وحده في البحر هذا خاطر فيه برشا مخاطر كما فيه برشا ايجابيات كيف زاد الأولياء كيفاش يجمو يستعملوا هما زاد التكنولوجيات الحديثة هذه باش يستعملوها في خدمتهم وتسهل عليهم الحياة اليومية.
1: المجالات نتاع الورشات اليوم اللي باش تنشطوها لفائدة الأطفال وحتى الأولياء في مجال الروبوتيك ولا عندكم مجالات أخرى يعني؟
3: والله احنا بدينا بمجالات مختلفة حاولنا نضربوا أكثر من اختصاص في على مدة هذه 15 يوم بدينا كما قال سينما بدينا بالكوارت الميكروبيت اللي هما التكنولوجيا متاع توصل بها الأوامر لهذه الكارتة باش هما ينفذوا ما شاء لهم اليوم نورمالمون عندنا في الطيران باش الأطفال أما بالنسبة للأولياء باش نعلمهم شوية على الذكاء الاصطناعي كيفاش يراقبوا صغارهم في الدار كيفاش يعطيهم لاكسي مش كومبلي باش يجبوا يراقبوهم ومن طن نعلموا كيفاش هما بيدهم يستعملوها باش يجبوا يعملوا يعلموا صغار مهمينكم.
1: نعم تحية ليك تحية لكل الشباب الحاضر معاه كيف كيف تحية ليك سي نافع الحليمية شكرا ليك وأكيد دائما إن شاء الله نلقاو المهرجان من دورة إلى دورة يقدم في الإفادة لفائدة الناشئة لفائدة الطفل وحتى نستثمر في هذه المجالات مجالات العلوم المختلفة.
2: سي أحمد لحقاً الشكر لكم أنتم راديو سكافس كانت سند لنا وشريك لنا لأنه بالإعلام هذه الهدف اللي صارت الضوء على المخدرات هذه والأنشطة هذه أنتم كشركاء فاعلين في هالمشروع التربوي اللي نشوفوه مشروع متاع بناء صغيرات بارك الله فيكم أنتم أنكم حاولتوا في المهرجان هذه أن تقوموا بتسليط الضوء عليه وعلى أنشطة الشباب هذه وشباب طلبة كلية العلوم بسبب تسليط تشجيعهم وتحفيزهم المبادرات الصغيرة.
1: نعم شكرا لك. أنا خليني سوار نعم. نتنقل بيك باش نتعرفوا على الفضاء اللي باش يحتضن الورشات في حدود الساعة 9:30 صباحا لفائدة الأطفال. فضاء مميز للغاية ونلقاو يعني حتى أنه يعني باش يتقسم الفريق إلى 4 يعني أو أكثر الأفرع من
0: 4 فرق
1: مفتوحة في
0: ده. يظهر لي يا أحمد أنت مش تتنقل وحتى ريزو يظهر لي مش يتنقل معك لكن بتقطعات. أحمد
1: على كل حال هذا هو إطلالة على مهرجان العلوم من تنظيم جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا ويحتضنه مركز الاستياف والتخييم بالرملة اللي رحب بضيوف الكرام في فعاليات يوم جديد من هذه الورشات المفتوحة.
0: شكرا لك يا أحمد. الصوت والصورة تلقاها عن طريق الموقع الخاص بإذاعة صفاقس الإذاعة المرئية. شكرا لك مهرجان العلوم بقرقنا. في الحقيقة تحية كبيرة برشا لجمعية قرقني ناجح الجمعية هذه اللي خلقت روح من العمل ومن التحديات في جزيرة قرقنا مختلف المجالات الثقافية الفنية والعلمية وخاصة التربية التربوية اللي لحظة بلحظة تحاول أنه تساير المؤسسات التربوية وأيضا أبنائها التلاميذ اللي موجودين فيها وأيضا حتى توفر لهم دروس دعم مجانية من أجل ارتقاء بأرخبيل قرقنا وبمستقبل أرخبيل قرقنا وحتى يكون بالفعل منارة ثقافية علمية ترفيهية تربوية. شكرا لكل جمعية تنشط وتحاول أنه تقدم الإضافة للجهة اللي هي تنتمي لها. احنا مش نواصل معنا سميت القرقنية نسمعوا يا شبابة ومن بعد نرجع نواصل معاكم لقاءاتنا. وبالنسبة نحب نذكركم اليوم انطلاقة الخط الخاص بالشفار وأيضا الصغيرة وأيضا الشابة. كل التفاصيل والتوقيت الخاص بالسفرات تلقوها إن شاء الله بعد شوية بعد ما تسمعوها النغمة هذه. شكرا كل تفاعلاتكم. سؤالنا لكم شنية اللعبة اللي لعبتوها قبل مع العائلة مع أصحاب من ألعاب زمان الشعبية اللي ما تتطلبش يعني أنك تشري فلوس وباش تشري هيك اللعبة وغيره ولكن كانت فيها أجواء مميزة برشا وما تتنساش اللعبة هذه كزعم اليوم أنت تلعبها مع صغارك في صباح العائلة صباح لحد يا شبابه.

0: أحلى صباح مع سوار،
1: ومعاكم أنتم أحلى صباح يواصل المشوار. شكرا لكم وسمعينا، مرحبا بكم على صفحتنا، تتواصلوا تتفاعلوا معنا صفحة إذاعة صفاقس. فقط حبيت نقدم البلاغ الخاص بشركة الجهوية النقل بصفاقس. اليوم نعرفوا أنه نهير حد وتنشط الحركة برشا نحو شواطئنا التونسية المزيانة. برنامج السفرات المتجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة خلال الفترة الممتدة من اليوم 5 جويلة إلى غاية 30 أوت 2026. بالنسبة من الرايد البجاوي، محطة الرايد البجاوي، يكون الانطلاق 7 متاع الصباح، المسلك الخاص هو المحرس عبر الشفار ذهاب وإياب، والمحطة أكيد هي قلنا الرايد البجاوي. أيضا من الرايد البجاوي في 8 متاع الصباح ثم الحافلة المتجهة للمحرس عبر الشفار ذهابا، وفي نفس المحطة رايد البجاوي في 9 ثم الحافلة تقاو باب الجبلي، المسلك باب الجبلي شارع الجيش شارع الحبيب بورقيبة. في 10 متاع الصباح الحافلة اللي عندها المسلك المحرس عبر الشفار ذهابا، وفي نص النهار المحرس عبر الشفار ذهابا وإيابا، وفي 9 متاع العشية باب الجبلي شارع الجيش وشارع الحبيب بورقيبة. ثم توقيت آخر يكون في العشية المحرس الشفار محطة الرايد البجاوي. وبالنسبة للأربعة وربع مش يكون انطلاقا من الرايد البجاوي الخط الخاص بالمحرس عبر الشفار ذهاب وإياب، وفي 6 متاع العشية انطلاقا محطة الرايد البجاوي الشفار مباشرة. وبالنسبة للإياب مش يكون الانطلاق من محطة المحرس في 8:30 من شاطئ الشفار 10، من المحرس في مضي ساعة من شاطئ الشفار في 3، من المحرس 4:30 المحرس 5:15 شاطئ الشفار 7 متاع العشية. هذا توقيت الحافلات من الاثنين حتى للسبت، ونهار لحد والعيد يكون موعد السفرات حسب الطلب بداية من 6 صباحا. بالنسبة لجبنيانة من محطة النيابة بجبنيانة ثم حافلة 7:15 المسلك الخاص بها بوسميرة أولاد مبروك ملولش، في 8:30 بوسميرة أولاد مبروك ملولش، ونفس المسار حافلة أخرى أيضا في 5:15 نفس المسار بوسمير أولاد مبروك ملولش. وبالنسبة للعودة يكون من محطة الشابة في 7:15 أيضا في 4 من الشابة، وأيضا في حدود 5:45 تكون انطلاق الحافلة من الشابة نهار لحد هذية. بالنسبة للصخيرة محطة النيابة بالصخيرة الانطلاقة تكون في 10 صخيرة الشاطئ، وأيضا نص النهار 3، 5:45، وفي 6:30. وبالنسبة للعودة

في منوعة أحلى صباح لحد عادة يكون عنا التوقيت هذي خاص بأسعار الخضر والغلال والمرشي. أنا اليوم مش يكون التسعيرة مش وصلنا من سوق قرقنة بتحديد الرملة بعد شوية مع أحمد حشطيب، لكن في التوقيت هذي شنو رأيكم في سبور لحد للة خيرية والنوبة وجو الحضرة وأكيد أجواء كبيرة إن شاء الله في بيوتكم في قلوبكم الناس الكل. صباح العائلة، صباح لحد.

0: احنا حوالك توا عملنا حركات تسخينية وعملنا كيف في بداية اليوم وطاقة إيجابية إن شاء الله تتخليكم الناس الكل. الله يرحم سلهدي أحمد وسام مجيد الجبسي على النغمة هذه للتي خيرية 48 دقيقة نعملوا طلع على تسعيرة الخضر والغلال مع أحمد حشطي مباشرة من قرقنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا يا أحمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا يا أحمد.
2: مرحبا بك سوار من جديد ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء ومتسكني جزيرة قرقنا هذا الصباح، نحييهم بالمناسبة. هو في الحقيقة اللي يقصد قرقنا يقصد الحوت، هذاك علاش احنا باش نركزوا بالأساس على تسعيرة الأسماك في قرقنا والأنواع اللي متوفرة في الوقت هذا، باعتبار وأنه يعني نعرفوا يعني يعني المريقة اللي تاخوها من قرقنا تبدأ تعمل 66 كيفة. ومعنا صديقنا سي فؤاد شيبوب اللي نوجه له تحية بالمناسبة مباشرة من سوق الرملة. أهلا وسهلا بك يا سي فؤاد.
3: مرحبا بكم.
2: مرحبا بك زين.
3: مرحبا بكم. عايش جنستونا.
2: الحوت ناقص مش كما قبل.
3: ناقص برشا الحوت خاطر ظروف الطقس، عامل الطقس هو اللي ما خلاش الحوت متوفر.
2: أيوة.
3: وإن شاء الله بعد النو هذا إن شاء الله يتحسن شوية البحر بطبيعته، حتى ما غير النو المدة الفايتة هو ناقص. العوامل الطبيعية لا أكثر ولا أقل. لك هو.
2: مع عوامل طبيعية يعني.
3: فقط لك
2: توشيل أنواع اللي تتوفر في السوق في كيما اليوم مثلا.
3: الأولوية المفروض تو القراض، وقت تو القراض مش ندخل السيزون تاع القراض.
2: هذا يصير مشوي يعني القراض.
3: مشوي بطبيعة الحال مع كعبة كرش ومع كعبة كحلة كعبة وراثة. بيصير وقت كرفات تو موجودة ديسبونيبل ونستنى حتى لين الميلة البحارة يولي يخدم عليها ولي وشوية صبار
2: على قديش القراض اليوم يعني.
3: القراض مش موجود اليوم جملة واحدة مش موجود بكل خطر البحارة اللي يخدم على القراض البارح نو ما بحروش
2: دونك قبل توفر وشي الأسمان يعني
3: قليل شوية كعبات كرشو برا اللي خرج ولا شوية ميلة. أنا عندي كرشو مثلا من 35 حتى ال 15 القراض قبل النو حتى ال 65 دينار الكيلو. فما شوية غالية، فما شوية ميلة، فما شوية ميلة مش عندي أنا، ما قالوا من 27-25 وربي طيب عليك.
2: يعني وقت اللي يبدأ فما نو ديما الأسوام غالية هكي يعني والكونتيتي مش متوفرة يعني.
3: بطبيعة الحال فماش حتى الشك، هذا عرض وطلب، الأسوام تخضع العرض وطلب. فماش حتى الشك، يركح الطقس البحارة يخدمه بإذن الله.
2: الكرفات موجودة ولا مش موجودة في
3: المدة تو هذه مع النو ماش موجودة، ما في سائل أيامات كده الطقس فيه موجودة مش عارف إن شاء الله تقول موجودة.
2: هذا بالنسبة لأسعار السمك والموجود هنا في سوق الحوت، ولكن فما أسعار الغلال اللي قلت لي أنت ترتفع نوعا ما يعني على مدينة صفاقس يعني في قرقنا باعتبار يعني كثرة الاستهلاك يعني.
3: أكيد هو فما السوق أسبوعي كل نهار أربعة وخميس ما أنت تجي تلقى فيه الحاجة الباهية ديما تبدأ غالية. صباح الخير سيران. الحاجة الباهية ديما تبدأ غالية ما أكيد إيه.
2: متوفرة الأنواع الكل متاع الغلة والخضرة.
3: متصور متوفر.
2: يعطيكم الصحة، شكرا لك يا سي فؤاد. يعيشك
0: يعني يا حبيب. أحمد اليوم مبرمج
2: الأسوام اللي موجودة هنا.
0: أيوة. نعم. اليوم اللي مبرمج مش ياخذ لود، مش ياخذ المريقة القرقنية. الشرافي نقولوا له أجلها.
2: من المفترض باعتبار يعني الطقس اللي صار نو يعني حتى الكميات ما هيش متوفرة بالكيفية المطلوبة، ويمكن اللي ما يخلطش على بكري تقريبا يمكن ما يلقاش سوار في الكميات اللي نعرفوها قبل يعني في جزيرة قرقنا يعني.
0: نعم.
2: حكموا أنه حتى الصيادة ما خرجوش للمسجد يعني.
0: أكيد. باهي أحمد، وانت غاديك أعطينا فطور نهار لحد من عند القرقنا بالتحديد في قرقنا نهاية لحد كشيشي لمده العائلة.
2: هو أنا لقيت قبلك شوية تقعد معايا لحظات لأن لقيت فما امرأة اللي تقشر الحوت وهي حتى واخذة جايزة يعني في هذا المجال باعتبار يعني في الأكلة القرقية. مش نحاول ندوج عليها في السوق
0: بكل سرعة سفيرة
2: نصفوها. أي اما نجي نقول لك يعني فما كسكسي الغله هذيا اي اهل المدام اللي حبينا نصفحوها بالمناسبه. اهلا وسهلا بك، انت سفيره الاكله القرقنيه. نهارك زين. مرحبا بك مدام.
4: نهارك اسعد الايام.
2: نتعرف عليك.
4: انا تيسير مقديش من جزيره قرقنا، اختصاصي الاكله القرقنيه الكسكسي الغله بالقرنيط والشوي.
2: يعني تو قلت عليه الكسكسي الغله. كسكسي حلو حار هكا.
4: فما الحلو فما الحار، بدعته انا الحلو.
2: كيفاش مثلا؟
4: الحلون نسقيه بالربدان، ما نطيبوش ماكله كيما نطيبوا ماكلتنا العاديه. اما في عود باش نمرقوا بالماء نمرقوا بالرب الحلو ونسقيه بالرب. ديجا انا ربحت الجائزه الاولى في صفاقس، على صفاقس كامله انا ربحت الجائزه الاولى في الكسكسي نتاعي. أيوة. في المستير كيف كيف، في الحمامات كيف كيف، في كل مهرجان انا ربحت الجائزه الاولى، في قرقنا في دوز في قبلي في قابس في كل بلاصه نمشي برافو. نربح انا الجائزه الاولى.
2: هي شنو تقترح علينا اكله اليوم نهير لحد يعني في منقرقنا؟
4: منقرقنا اذا كانكم مش تاكلوا تمشيوا العروس البحر ما اكلتوا سمحه برشا.
2: لا من غير يعني انت وحدك يعني
4: انا نقترح عليكم ما عملوا كسكسي الغلاء اذا كان موجود. كسكسي موجود فما شكون يخدمه، اما مش كيما نخدمه انا البوردوي نتاعي، فهمتني ولا لا؟ انا البوردوي نتاعي نمثل الكسكسي بسبعه بقول اللي هي الزروسيه القرفيله العدس القمح الشعير، ناخذ لي بودر نتاعهم ونخدموا فوق الملثوث هكا نرشوا تشيش نخدموا فوق الملثوث ونصنعوا نطيبوا. نعم. فيه فيه بنا فيه حتى الديجات وكنا بدا قدسه في سوق الحوت نقشر الحوت يجيو نكليونات طيب لهم في داري تباسي ويهزوهم حاضرين، فهمتني ولا لا؟ خاطر الاكله عندها 200 300 سنه الاكله هذه.
2: هذه اول مره نسمع بهم هالبقول هذه.
4: في لاله البيئة، في لاله البيئة تونس البيئة عملت برنامج معاهم وديجا فرحوا بيا وانا
2: نلبس
4: القرقنه نلبس القرقنيه اللي هي الكوفيه الجبه الطياريه الشام نخدم معناتها هكا في داري عندي جو عندي جو.
2: تو هذه كي تصنع جوك واحد.
0: شكرا يا احمد.
2: برافو يعطيك الصحه على الغاليه. شكرا. هذا هو الجو القرقني اللي مازال متواصل بحول الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك أحمد. 58 دقيقة كسكسي الغلة القرقني اليوم هو اقتراح من بين الاقتراحات. الفطيرة تنهير لحد أكيد الكسكسي هذي اللي تتميز بها جزيرة قرقنة، وهو في الحقيقة يتحضر من دقيق يعني القمح العادي اللي احنا عنا في تو في مختلف الجهات. كسكسينا نعرفه بدقيق القمح العادي، لكن بالنسبة للقرقنة هما يرحيوا القرفيلة والجلبينة والفول والعدس وكل عائلة وكيفاش عندها روسيت الخاصة بها، ومن بعد يعني الطيب المرق متاعك وتمرق. وتقريبا هذه هي الوصفة المبسطة للكسكسي بالغلة القرقني. هي أكلة حرة ومش حلوة، لكن توام الروفيزيتي والمكرر والإضافات الجديدة ثم شكون خليه كسكسي أحلو. 58 دقيقة ربي حلي أوقاتكم الناس الكل. ألفين مبروك، ألفين مبروك الركن هذي اللي مش يكون خاص بالتحايا والهدايا لكم وإهدائتكم الناس الكل. خليكم شوية مع النغمة القصيرة هذي ومن بعد نرجعوا. 2000 مبروك.

57 دقيقة الفيلم مبروك. نظرا لعدد التهاني الكبيرة اللي عندي باش نأجلها بعد موجز التسعة نرجع بالألفين مبروك وبكل فرحة إن شاء الله في دياركم وقلوبكم من الناس الكل. شكرا لكم على كل التفاعل قد يصلنا وشكرا لكم على المتابعة الخاصة بالإذاعة المرئية لإذاعة أسواقس. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز التسعة محبوبي إيمان محمد نواصل معها به. أيضا حبيت في الأثناء نذكركم أنه عندنا ركن إن شاء الله من التسعة للعشرة مش يكونوا مع صباح الصحة اليوم مش نحكيوا على الألياف الغذائية. شنية هالكلمة هذه الألياف لفيبر اللي برشة تولينا نسمعوه بها وأيضا وين موجودة وعليش برشة ينصحوا بها. أيضا مش كون معلومة مع المختصة في التغذية والبحثة في علوم تغذية نور الشلي وأيضا مش نحكيوا على الألعاب الشعبية. أعطيوني أنتم مش كون تقبل تلعبوا من ألعاب شعبية والأجواء الخاصة بها. شكرا لكم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن ساتوري اليوم أن درجة الحرارة ستتراوح بين 28 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و37 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي. ولفت الساتوري لأن الأيام القادمة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وقد تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع المقبل. يفتح بعد ساعة من الآن باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، وذلك من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام. تربويا أيضا، تتواصل اليوم بصفاقس فعالية قافلة والجهني للتوجيه الجامعي بهدف تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج بمشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين. وضعت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شاطئ الشفار والسخيرة والشابة، وذلك بداية من اليوم ولغاية 30 أوت القادم. في العالم، ذكر موقع ولله الإسرائيلي أن نتنياهو يسعى إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، وسط مخاوف من تل أبيب من أن يبرم ترامب على الرئيس التركي تفاهمات أو صفقات أمنية. ألقى وزير الحرب إتمار بن غفير رحلة كانت مقررة له إلى مدينة نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية إلى جانب تصاعد المطالبات بملاحقته قانونيا والتحقيق معه واعتقاله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ثنية زينة.
5: في بالك الـ60% من علامات الطريق ما ينجمش ينتبه لها سائق المنشغل بالهاتف الجوال؟

0: الناس الملاح،
1: الناس الملاح،
2: اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته.
3: صيف عالكيف،
2: هو شمسي وسترام.
0: صيف عالكيف،
4: هي صوت البوق يغني.
0: استمتع بالصيف
5: على موجاتنا.
6: ننثر عطر الورد والياسمين
0: ونستقبل أحلى صباح.

حبوك ومبروك نجاحك. الأغنية هذه جديد الفنان الهادي الجربي نوجه له تحية. تحية توصل لشهد النيفر بمناسبة نجاحها في بكالوريا 2026 دورة رئيسية بملاحظة حسن. تحية توصلها من والدتها حنان بوغشة ووالدها محمد النيفر وأخواتها أماني وريحان وأزواجهن، العائلة الموسعة أيضا خالك هشام بوغشة وكافة عائلته، خالتك أنيسة بوغشة وعائلتها الكل. يقولوا لك يا شهد ألف ألف مبروك، العاقبة إن شاء الله للتألق في المسار الجامعي، ألفين مبروك لشهد النيفر ولكل الناجحين في مختلف المستويات التعليمية والتربوية والجامعية والتكوينية. نذكركم بعد شوية العشرة يكون لسماس الخاص باستقبال نتائج السيزيام. ربي يوفق وينجح الجميع وإن شاء الله تسمعوا كل الأخبار.

مبروك زادة نقولوها لمحمد أمين بن حسنة مناسبة البنوتة الجديدة كنزة. ألف مبروك من زاد لكم وإن شاء الله تتربى في عزكم ونورت العائلة كنزة بن حسنة إن شاء الله من الذرية الصالحة وأميرة الأمراء إن شاء الله كنزة وكل اللي تنورت حياته بمولود جديد. أيضا مبروك نقولوها تقول فيزا الغرياني الرباعي تقول إبراهيم وزوجته بثينة يهدي كل أغاني الحصة لبنتهم صفاء بمناسبة عيد ميلادها وإن شاء الله ربي يفرحها ويسعدها وإن شاء الله تكون ديما متميزة ومتألقة. ألفين مبروك عيد ميلاد سعيد. أيضا نقولوها لسوار الشعري بطبيعة مش أنا سوار الشعري تحية توصلها من عند بنتها فرح وولدها عمر الفقي وزوجها فوزي الفقي قلولها إن شاء الله ديما نورتنا حياتنا يا سوار وإن شاء الله بك أنت تكون ديما فرحتنا وإن شاء الله ديما نهديوك نجاحاتنا وتكون العائلة إن شاء الله ديما بخير وربي يحفظنا ويديم عشرتنا إن شاء الله بالفرحة واللمة. ألف مبروك كل عام وانت حية بخير يا سوار وربي يحفظ لك العائلة.

التسعة وخمسة وعشرين دقيقة إن شاء الله نتمكنوا نتحصلوا على ضيفتنا المختصة في التغذية نور الشلي باش نحكيه اليوم على الألياف, وبعدها هي بعد شوية باش نحكيه على الألعاب الشعبية اللي قبل كنا نلعبوها, سواء كانوا نلعبوها مع صغار الحومة الخالات العمات العمام, وإلا كانت العائلة المواسعة الكل هي تلعبها. شنو تتذكروا من بعض الألعاب هذية؟ في الحقيقة ثم بعض الإرسالية اللي قاعدة توصلني وعندهم أثارت لهم ذكريات كبيرة برشا. تقول لي كنا نتلمد ونتقمص برشا دوار فيها برشا ضحك, أيضا كل حد نكتشف الموهبة متاعه على مستوى التمثيل والتقليد, ثم أيضا ألعاب قبل جمعتنا ولمتنا وقويت علاقات المحبة والعشرة كما الغميضة والخميس والبرتيتا وغيرهم. إن شاء الله الألعاب هذوما ما يندثروش, وإن شاء الله مازالوا مع صغيراتنا رغم اللي أنه العالم الافتراضي خذيهم برشا من الألعاب الجماعية هذه, واللي تجم تلعب لعبة جماعية ولكن مع أشخاص افتراضيين. على كل يوم حبينا وإحنا نحكيه على صباح العائلة, حبينا نحكيه على هالألعاب الشعبية هذه ونشوفوا شنو أبقى منها في ذكرتكم. ألفين مبروك نقولوها زدا للشاب المهذب الأنيق سهيل أبو بكر مناسبة زواجه اليوم العشية على الشابة الأنيقة المهذبة أي الخرات. ألفين مبروك, تحية توصل من الأبوين منير وسوسن أبو بكر, إن شاء الله ربي يفرحهم وربي يسعدهم وإن شاء الله من الذرية الصالحة. شكرا لكل اللي قاعدين يتفاعلوا ويتواصلوا معنا. أيضا نادي عيدي تقول نحب تحية الولدي أمين الجرايب مناسبة عيد ميلاده ونقول له ربي خليك يا ولدي الغالي. أيضا الجدة نجاة الزواوي تقول لي نحب تحية لأحفادي مهدي اليانجي وآدم الساحلي في حصولهم على شهادة التخرج بتميز, شكرا إن شاء الله ربي يفضلهمكم وإن شاء الله مبروك النجاحات لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف مقاعد الدراسة. إن شاء الله قدمت جل التهاني اللي وصلتنا في منوع عندنا أحلى صباح اللي قلنا في الصيف تتواصل معاكم من نهار لحد حتى للعشرة متاع الصباح ونهير لحد نهير العائلة ونهير اللمة والفرحة إن شاء الله والزهو والترب والفطور اللي يجمع العائلة الكل. كان الاقتراح اليوم من جزيرة قرقنا وعملنا طلع على خيرات بحر قرقنا لي اليوم ما هيش موجودة برشا باعتبار البارح نو. أيضا للي يسأل على طقسنا اليوم وبداية الأسبوع كيفاش مش يكون, قولكم أهم حاجة أنه بداية الأسبوع يوميا ثم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع عامل الرياح اللي يضعف نحو الولايات اللي جهات الشرقي وخاصة على مستوى السواحل. بالنسبة للبحر اليوم في أقصى شمال وأيضا الوطن القبلي مضطرب فشديد الاضطراب, لكن بالنسبة لي خليج جابس مضطرب فمتموج ما يخوفش برشا, أما ما نغامروش وما نخاطروش, وبالطبيعة هذا مع الالتزام بالعلامات الخاصة بحماية الشواطئ وخاصة المصطفين العلم اللي نلقاوه على ضفاف كل شاطئ, وديما نوصيو امشيو للشواطئ المحروسة وما تمشيش للشاطئ باش قال شنو مش نعوم وحدي أنا والعائلة, ردوا بالكم. السلام عليكم الناس الكل. 29 دقيقة بعد شوية الألعاب الشعبية وشنو تأثيرها على صغيراتنا وشنو تتذكروا منها.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم لقانا في أحلى صباح ساعته الأخيرة نهار أحد. إن شاء الله بداية يوم طيبة موافقة لكم والناس الكل، إن شاء الله نهار كله خير وفرحة وأجواء عائلية. وأنا ديما نقول نهير لحد راه نهير العائلة ولمة العائلة وفرحة العائلة، وألف مبروك لكل المناسبات السعيدة واللي ينتظروا في النتائج. إن شاء الله ربي يفرحكم وربي يسعد قلوبكم الناس الكل بكل النجاحات. أنا اليوم حبيت فركن هدايا صباح العائلة انه نرجع للالعاب الشعبيه التراثيه نتاع قبل، اللي كانت اللعبه ما تتلعب كان ما يكون ثم عدد معين، يعني ثم مجموعه من الاطفال اللي في عمرك واللي اكبر منك ولا حتى من الكبار الوالدين مع صغارهم، وكانت اللعبه هذه هي اللي تاخذ وقت وهي اللي تشحن العائله كامله بطاقه مزيانه، طاقه فيها برشا تفاعل وفيها برشا ايجابيه وفيها برشا تشاور وفيها برشا إفادة. زعما بالحق الألعاب الشعبية هذه قبل كانت تنمي في مهارات صغيرنا وذكائاته المتعددة من غير ما نشعره، صحيح وألا لا؟ كل التفاصيل مع السيدة إيناس مدربة تنمية مهارات الأطفال. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا في بارك نحملك
0: لديك. الحمد لله عايشك. قل لي إناس، انت لعبت قبل هكا من الألعاب هذوما؟
1: أكيد أكيد أكيد، رجعت

0: الأدوات الخاصة به، يعني ثم لعبة قلوب المشماش زادة مع دخول فصل
1: زادة متاع الباب بس متاع الجزو زادة صغيرات يلعبوا بيهم باشا ما شاء الله. هذيك زادة القرب جاي يقولوا لها توا وليت رقعة شطرنج، معناتها تطورت بمرور الزمن وليت بريسك شطرنج فهمت. كيف كيف زادة بنت ولد برشا ألعاب محليهم استمتعنا بهم برشا وساهموا بطريقة غير مباشرة في تنمية مهاراتنا قدراتنا،
0: وخاصة التشنشينة والأحجية. تتذكر يا إيناس ذيك التشنشينة ساعات ليلة كاملة وانت تبدأ تتذكر في الأجواء ذيك التشنشينة تلقاها تعدي ساعة، معناتها ساعات سهرة كاملة وكل أفراد العائلة هم يلوجوا على حل اللغز أي وكل حد يتمثلوا أنه سيوصل للإجابة الصحيحة. وشوفك رحلة البحث والتشاور بحلها بالحق، يعني كانت ثم برشا أوقات ممتعة. صغيرنا اليوم زعمة مقارنة بالصغير اللي قبل لعب هالألعاب البسيطة هذية، كيفاش كانت التوازن النفسي والشخصي الصغير نقبل من خلال هالألعاب هذية؟
1: الألعاب هذية فهمت أنه تعلمنا التعاون، احترام القواعد، العمل الجماعي، روح المنافسة، كما مثلا أنت كنت تقول التشنشينة. تشنشينا بالحق فهمت برشا باش تنشط لنا التفكير والذاكره، الخيال، الابداع، خلتنا كيما نقول انا العقل يخدم ويركز ويحاول بسرعه البديهه نتاعو يلوج شنو هي التشنشينا، عززت لنا التواصل في العائله، التفاعل المباشر بعيد عن الشاشات اللي توا ولينا منغمسين فيها، عززت لنا الترابط الأسري، يعني كنا نتلموا بين العائلة ونبدأ نلعبوا مع بعضنا. فما برشا ترابط أسري، فما برشا كيفاش نقول ألفة ومودة في العائلة مش كما توا.
0: ثم نقطة قلتها مهمة جدا يا ناس وتوا موجودة ولكن في توظيف آخر، لبارتاج التشارك، يعني الناس كل كنت تشارك من أجل مثلا إيجاد حل وإلا من أجل أنه اللعبة هذيك، وساعات كيبداوا يتقسموا فرق فرق من أجل أنه شكون يربح في الأخر، وبرشا ألعاب في الحقيقة محليهم.
1: يتعلم زيد الأطفال، علمتنا كيفاش نتقبلوا الفوز والخسارة، الروح الرياضية، انه نلتزموا بقوانين اللعبة من غير ما يعني ما فهمت هي في الاصل يقول لك قوانين، ما احنا بدون وعي نلتزموا بالقوانين ونحاولوا نصبروا نحاولوا نلعبوا ونحاولوا
0: من غير حتى رادع، معناتها تحب تقول
1: اي خاطر هي في الاخر في شكل اللعبة ممتعة، خلقت روح من المنافسة الشريفة، العمل الجماعي، كيف كيف فما يكي لعبة الخمسة حجرات تنمي التركيز والانتباه، وقت اللي نبداو نرميو في الحجرات تعزز لنا هيك التآزر البصري الحركي بين حركة العين وحركة اليد، وقت اللي نرميو من غير ما نشعروا يصيروا برشا إيجابيات وتنمية للمهارات، كيف كيف التحكم في أصابع اليد وقت اللي نمسكوا بالحجارة، تقوية عضلات اليد بعد يساعدنا بشنو اللي نكتبوا بالقدا ونرسموا بالقدا، برشا حاجات محليهم عززوا لنا مهارات من غير ما نشعروا. نعاود ونقول يعني ممكن قبل كانت تقول لهم الأجيال راهم هذا باش يعملوا لنا هكرا وما انت ما يقولوا لكش هذايا، ما توا تطور العلم، تطور البحوث، لاحظنا الألعاب هذه عندها تأثير كبير على بناء شخصية الإنسان
0: سواء الذهنية سواء العاطفية وأيضا حتى الجسدية، كما قلت مثلا وقت اللي كنا نلعب بالرمال قبل راح تنشط لك الأصابع وخاصة تقوي لك عضلات الأصابع، وهكا تنجم يكون يدك حاضرة باش تكتب. ونعرفوا توا في الفترة هذه سنوات الأخيرة ولينا نشوفوا في بعض الصغيرات عندهم صعوبات في الكتابة وفي مسك القلم ويدوا في ساعة تتعب، علاش؟ لأنه اليد هذيك ما تدربتش على حاجات كيما هكا،
1: ما تمتش تقوية عضلات اليد، ما تمتش خاطر اليد كي تتحرك برشا، كي تمسك برشا، كي تعجن برشا، كيما تو انت كنت تقول اللعب الريمول بعدنا انه نبني وقبل لك الديار، نبني وكلا نبني شكون يكمل دار وقبل انتي هكا نتلمو في الحومة، اي انتي شنو بنيت، اي انتي شنو عمل، هذيك تساهم برشا في تقوية عضلات اليد باش انتي من بعد تقدر باش تشد ستيلو بطريقة صحيحة، باش انتي ترسم

0: بطريقة صحيحة، نقص من الصعوبات اللي توا قاعدين يلقاو فيها الأطفال. كيف كيف مثلا بنت ولد هي توسع لك من الرصيد اللغوي والمعرفي والثقافة العامة، تخلي لك سرعة التفكير واتخاذ القرار. يعني فيسع فيسع لازمك تكتب بالوقت، معناتها فيسع فيسع عايش كون كمل قبل سرعة الاستجابة هكا والانتباه. كيف كيف تخليك تستمع وتتواصل مع الآخر وتتفاعل معاه، تتعاون انت وصديقك. خاطر احنا كيف نلعبوا الألعاب هذوما مثلا نتقسموا زوز زوز ولا ثلاثة ثلاثة، تكون الفريق اللي مش يربح. برشا أجواء محلاها يعني تخلق في العائلة بصفة عامة.
1: تعرف إينيس، يعني لو ما كانت ثم بحوث ودراسات أكدت بالفعل يعني الكلام متاعك أنه أهمية الألعاب هذه وخاصة مردوديتها الكبيرة على بناء شخصية الطفل، ما كانت توا يترجموها ولكن افتراضيا. ثم بعض الألعاب توا تجم تلعبها على الشاشة افتراضيا.
0: أي كما الإكس أول، إكس أول هي أصل قبل كنا نلعبوها معناتها
1: معناتها حجرات
0: ولا على الورقة، حتى حجرات في محلات كما نقولوا كاني كي يجورا كانت تفكر والحجرة ونرى شكون اللي مش يربح ونعملوا هكا معناتها مربع ونقسموا. هذا قبل كنا نلعبوه معناتها على التراث، توا وليت على
1: كل شيء افتراضي.
0: أي كيف كيف لعبة الشطرنج منين مستوحاة من لعبة الخرب قبل، معناتها تنمي هذيك بالذات تنمي التفكير الاستراتيجي، تخلي الطفل يتعلم يخطط يقبل ما يتخذ القرار، تعزز له برشا التركيز والانتباه. كيف كيف تنمي له مهارة حل المشكلات السريعة.
1: وتعرف يا إينيس راهي الخربقة يعني مردوديتها وإيجابيتها مش فقط راهو حتى على الصغار، حتى على الكبار. أبائنا قبل كانوا يلعبوها وهذيك علاش كانوا تلقاهم لسنوات، يعني ما شاء الله متقدمين في العمر ولكن الذاكرة ما شاء الله. علاش؟ لأنه كان عنده تنشيط، أي كان عنده تنشيط كبير.
0: طويل الذاكرة تحيح كما قلت، تعلم الصبر، تعزز له المهارات الاجتماعية، تعزز له الثقة في نفسه. كما قلت أنت توسيوار ما شاء الله عنا كما نقولوا رجال ونساء كبار، تبارك الله الذاكرة ما زالت تدار وحام، ما زالت يتفكر قبل اش كان يعمل، يعطيك بسم الله ما شاء الله بالتفاصيل المملة. هذه كما نقولوا احنا لجودة ونزاعة الألعاب هذه قبل معناتها. وديما نقولين على قد ما تمس وعلى قد ما تحس وعلى قد ما تشد بيدك على قد ما تتقوى الذاكرة وعلى قد ما يتطور ويتنمى
1: كل الحواس
0: في الطفل. خاطر ديما الشاشة ماذا بينا نقلصوا منها، ماذا بين الصغير يحس ويمس بيديه أكثر.
1: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة إينيس مدربة تنمية مهارات الأطفال، إن شاء الله نهارك زين. شكرا لك، إن شاء الله ركن هذا يصبح العائلة مش يكون كل نهار حتى كل مرة مش ناخذوا لعبة من الألعاب الشعبية ومش نحكيه على قانونها، وأيضا نحاولوا أنه نوصلوا الرسالة للسادة الأولياء باش يلعبوها اللعبة هذه مع صغيراتهم في نهاية اليوم الأحد، مش نعديوها بالساعتين وبالثلاثة. شدين التليفون، نذكروا اللي احنا في فترة عطلة، استغلوا العطلة هذه باش تعملوا يكون عندكم روابط أسرية كبيرة كبيرة برشا. شنو رأيكم؟ يظهر لي أنا قاعدة نخمم شنية الأغنية اللي مش نبثها بعد اللقاء هذية، لقيت ما أحسنش من أغنية بيت العز يا بيتنا، وإن شاء الله بيوتكم كلها عز وكلها إن شاء الله محبة وسعادة.

0: أحلى صباح مع سوار.
1: أحلى صباح معكم أنتم والسمعين الكرام. اللقاء الأول في هذه البرمجة الصيفية انطلق معكم من 6 متاع الصباح إلى نهاية الساعة هذه، مازلتنا تقريبا 6 دقائق في اللقاء هذه. فقد حبيت أذكركم أنه اليوم اختتام معرض صور فوتوغرافية أبواب وشبابيك بفندق الحدادين اللي كان انطلق من نهار 27 جوان، واليوم الاختتام. تحياتي لكم كل المستمعين، شكرا كل تفاعلاتكم. حبيت نختم ديما اللقاء هذايا نختموه بدندنة، كل مرة نقدم لكم أغنية سلطينة لحد ومعها هي خليكم تستمتعوا باللقاء. اليوم اخترت لكم أغنية هي تعتبر أول عمل فني جمع الفنان والملحن بليغ حمدي بالفنانة السورية ميادة الحناوي في سنة 1985، وكانت الأغنية هذية أنا بعشقك. مع تحيات سوار الشعري في الأعداد والتقديم، أحمد الحاج طيب على مستوى محطاتنا الخارجية، سمية كريشين وفاطمة خنفير وأيضا فتحي الصامت على مستوى الأبياج الخاص والكساء خاصة بحصتنا اليوم، سفيان خديملة تنسيق الهاتفي، أنور بوجلبان على الكونسولات، ودكتور عبد المنعم الجمل على مستوى الإخراج المرئي، وبالنسبة خزينة الأغاني الفونوتيك رياض الجيد. تحياتنا ليكم، شكرا كرنا، خليكم تواصلوا الأجواء الصيفية في نهاية لحد بعد شوية مع زميلنا نوري الشعري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تنطلق بداية من الآن عملية تسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام. مددت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق بالتلاميذ الرياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية يوم الأربعاء القادم. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. وضعت شركة الجهوية للنقل بصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار وسخيرة بداية من اليوم وإلى غاية 30 أوت القادم. في أحوال الطقس، يتسم الوضع الجوي اليوم باستقرار في العوامل الجوية، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد. في العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات مكثفة للمستوطنين على الممتلكات والمواطنين. أكد وزير الخارجية عباس عرقجي خلال لقائه وفد حزب الله المشارك في مراسم تشييع علي خامنئي، أكد أن إيران تسعى جاهدة إلى تحقيق مطلب إنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال وفقا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف،
2: هو شمسي والسرام،
0: صيف عالكيف.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في اجواء صيف عالكيف. معكم ينطلق اللقاء توا، وحتى للساعتين مش نكونوا موجودين معكم في اجواء صيفيه، ومع نسمه نهار احد، نسمه ويكند، ونسمه الصيف. ان شاء الله تكون نسمه مزيانه باهيه للناس اللي مبرمجه بتاع تبحيره، للناس اللي مبرمجه في اجواء عائليه، للناس اللي تحب تعيش جو نهايه الاسبوع يكون مليان ان شاء الله بالتفاؤل، وفيه برشا خير وفيه برشا زادة مناسبات مزيانة. أهلا وسهلا بكم، نحاول نواكب معاكم المناسبات هذه، نحاول نواكب معاكم الأجواء الصيفية في مختلف الفضاءات المفتوحة على امتداد المساحة البرامجية. ومؤكد لكم انتوما مش يكون اللقاء مفتوح بالتليفون، سواء كان 70 164 280 وتربح الهدية متاعك، وفي نفس الوقت عن طريق الفيسبوك راديو سفاكسي خليكم مباشرة معنا في أجواء صيف على الكيف. صيف على الكيف يبدأ معاكم مع سمير طقطق، نسلم عليه ونقول له أهلا وسهلا بيك سفيان في استقبال تليفوناتكم كما قلت عن طريق الرقم 70 164 280. أحمد مش يتجول خصيصا في المنوعة اليوم في أجواء قرقنا المزيانة، قرقنا بناسها وبأهلها وبخيراتها وبأجواءها الصيفية. نحاول نعيش معاكم الأجواء هذه مباشرة من قرقنا. أهلا وسهلا بصيف على الكيف، ونبدأ وتبحبيحة وتفرهيدة بالنغمة التونسية المزيانة مع درساف الحمداني. أهلا وسهلا بالجميع.

العشرة وربوع على راديو سويقس، مرحبا وأهلا وسهلا بالنغمات والإيقاعات. اليوم مش تكون برشا إيقاعات في جو الصبحية على راديو سويقس، إيقاعات أجواء صيف. الناس اللي مبرمجة باش تتفرهد، الناس اللي مبرمجة باش تكون في أجواء صيفية مع عائلتها، من نجم نكونوا كان مرافقينكم في جو نسمة الصيف، جو نسمة الصباح نهار لحد، اللي برشا ناس في تجوالهم وفي قضياتهم وفي شؤونهم وفي عائلاتهم تلقاهم عندهم أجواء خاصة. اليوم قلنا مش نمشيو الأجواء شط، مش نمشيو الأجواء بحر، والأجواء البحر هذية مش تخلينا في أجمل النسمات، ومش تخلينا في أجمل الجزر وفي أجمل الشواطئ التونسية، باعتبار أنه كيف نتوجه القرقنة ما نجم نكونوا كان مع جوهرة من جواهر تونس ودرة من دررها السياحية، سواء كان في مستوى مخزونها الطبيعي، في مستوى مخزونها الحضاري والتاريخي والقيمي، في مستوى مخزونها الجغرافي، وأيضا مخزونها الاجتماعي. نعرف أنه قرقنا الجميلة بتاريخها وأصلتها وعراقتها هي أيضا جميلة بناسها وطيبة أهلها، اللي كيف تقصد هذه الجزيرة تعرف أنه رك أنت مش تلقى الترحاب أولا، ومش تلقى الأجواء المريحة في مستوى التعامل مع كل من هو في هذه الجزيرة الحالمة الهادئة العذراء، لأنه جزيرة فيها الكثير من الخصوصيات اللي تخلي الناس تنجذب إليها وتخلينا نتوجهوا لها وإحنا فرحانين. اليوم مش نعيش معكم برشا لقاءات مباشرة مع أحمد في أجواء التجوال المباشرة معاه، إذا كانوا معنا نقول له أهلا وسهلا بيكم على الشط ومع نسمة الشط، مش نعيش معاه الأجواء هذية. إذا كان أحمد حاضر معنا نتواصلوا معاه، إذا كان مش حاضر معنا نمشي والقرقنا مع جمال الشابي، قرقنا مع جمال الشابي النغمة المزيانة اللي تخلينا في أصالة مع هذه الأجواء المريحة، وخاصة بما يمكن أنه يخلينا نعيش جو الصيف مع أهل قرقنا. وقولوا لي أنتم للناس اللي مشيت القرقنا وإلا اللي تسمع القرقنا، شنية أكثر حاجة تميز الجزيرة هذه من خلال تليفونكم، شنية أكثر حاجة وإلا شنية الحاجة اللي زرتوها وعجبتكم بالقداء بالقداء في جزيرة قرقنا، عن طريق التليفون 70 184 164 280. هكا يغني جميل على

0: اهلا وسهلا بكم ومرحبا بتليفوناتكم 70164280 على راديو صفاق الساحل واللقاء. وشكرا لاختياركم للموجه الاذاعيه، واحنا اخترنا الموجه البحريه معاكم انتم باش نعيشوا اجواء الصيف وجو البحر وجو قرخنا اللي يعمل كيف. خير بالله، اشنو خير من هالموجه هذه؟ اشنو خير من النسمه الباهيه في اجواء قرقنا اللي نحب نمشي له؟ وانا نسلم على اهاليها الكل ونسلم على الناس الكل اللي برمجه باش تعيش بعض الاجواء في قرقنا سواء كان اليوم والا ان شاء الله في قادم الايام. احمد، شنو جو النسمه وشنو جو الطقس في قرقنا؟
1: شاهي نمشي نعمل دورة ونركب في البابور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأجواء الممتعة، جو نسمة بحرية تعمل 66 كيف في قرقنا المزيانة. قرقنا هي عنقود الذهب اللي زين تونسنا العزيزة. قرقنا هي جزيرة الخيل، الخير والنخيل اللي يستغلوها الأهالي من العجمة الجليدة. هي بلاد النضال وأم الرجال، أم الشهيد حشاد وأم المناضل عاشور، بلاد الدرينة والشوابي والقرنيت الشايح، بلاد الصيادة اللي ملكوا البحر بالفم والملاء. وكما تعرف يا نوريا، جو قرقنا جو صيف يعمل 66 كيف. واخترت أن تكون رحلتنا إلى الجزيرة بداية من الخرجة البحرية في الفلوكة اللي أنا موجود فيها مع الرئيس البحار اللي يرافقنا اليوم في هذه الخرجة البحرية، الرئيس عبد السلام السويسي اللي حبينا نحييه بالمناسبة ونصبح عليه في أول مصبح عليها من منوعة صيف على الكيف. أهلا وسهلا بك يا رئيس.
2: بيك عايشكم برحشة بيكم الحمد لله.
1: محلاها نسمة فريشكة تعمل 66 كيف
2: الصيف نسمة هاي ما لقوهاش. نسمة باهت
0: دو يقول نسمة هذه نسمة كبيرة
2: وإحنا مرتاحين فترة هاي عنا شهرين نرتاحوا فيها نمشي بحر يتبدل
1: نسميوها الراحة البيولوجية.
2: الراحة البيولوجية نحضروا غزولاتنا نطلعوا له بابر نشيحوا كل شيء كي تبدأ الماسرة نبدأوا حاضرين. أما تو ما زلنا تو ما زلنا حتى نطلعوا ونحضروا غزولاتنا تو البحر بحر صيفي نمشي كيف
1: هاي
2: أو كنا نرتاحوا كي تلامذة زادة كيف كيف شهرين
1: ما لقيت هذه أنت قاعد تعمل في الغزل يعني
2: نعمل في الغزل نحضر عندي دلائن عن غزل نحلق نرمي الغزل الجديد وبعد نطلع البابور نشيح نمشي كيف تو مرتاحي السما شوي شوي حتى الخدمة تو كان في قوت تبدأ كعبة الميلة وصبارس الحضر تو لا يخلصكش تو خاطر تهبط الغزل الجديد وتتنفر تتحطى ما عاد صورتك لازمك تهبط غزلك الجديد تبدا تاخذ الفلوس ما اذا تخدم بغزل تو وتتشاور وكي تهبط الحرب ما تلقاش
1: ما تلقاش
2: لازمك تهبط تهبط الحوت تهبط غزلك وعمق كل شيء نمشي كيفاش لازم نحضروا روحنا في قوت شربوت تبدا تعبت الميله وصورت كل شيء باش كي تبدا تسرح تجيب قسمك لو خاطر لو مش تعمر عمارة جديدة بالملايين تصرح ما تجيب شيء.
0: هو أول رئيس نحب نسلم عليه ونقول له أهلا وسهلا بي مرحبا بيك يا رئيس شنو أحوالك لاباس عليك
2: عايشك.
0: أسمعني هو البحر بحر أما في قرقنا اللي يحب يمشي القرقنا يحب ياخذ ويتمتع بحوت قرقنا وسمك قرقنا والبنة متاع السمك متاع قرقنا شنو الخصوصية متاع السمك اللي موجود في شواطئ قرقنا يا رئيس؟
2: والله شواطئ ميزلت شيء آخر تولي سبارسة وكعبة المينة والبوري أما تو مزال بحر سبارسة ضعيفة والمينة ضعيفة شيء آخر فضل وبحذانة وكل شيء وكل شيء كعبة القراض وكعبة المينة والسبارسة تو تبدو المسؤول هيك ما ثماش تو هم تجي باش
0: اي
2: تو احنا بذاتنا بحالة مرتاحين
0: اي ما البنة متاحة ليش عليش البنة هذه عليش البنة متاحة هكية في قرقنا
2: بنا في قرقنا بحرنا قصير مع الناس جون بحر حوتتنا باهية سمحة فهمتي كيف حتى مطعمها باهي لا مزود لا شيء تعيش في القصير فهمتي كيف ماكلتها سمحة
1: نظيفة يعني احنا نقولوا بطنها نظيفة
2: نقولوا نظيفة خاطر فهمتي بحر قصير وتاكل ماكلة باهية نظيفة مع الناس فهمتي كيف حوتتنا خير من المجرى
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أما القصير قصير.
0: أنا نحب نسلم عليك يا ريس، لأن الرحلة متاعك مع البحر رحلة عشق وغرام كبيرة. قديش عندك وانتي بحار وريس يا ريس؟
2: إيه صحيح، عندي 50 سنة في البحر.
0: ما شاء الله 50 سنة
2: فرقوا البحر. حتى كما تبحرش يسمك شي تعمل طلة تعمل طلة حتى انت مريح.
3: هو نسمة البحر ترد الروح، يعني
2: ترد الروح
0: ذي البوع الجدة. كي البوع الجدة يا ريس؟ البوع الجدة وانتم في البحر. البوع الجدة
2: تعلمناها من احنا صغار. ما نمشيش المكتب نقرا واحنا صغار، بحنا مع ولدنا نخدموا الجريد ولا حاجه.
3: تقريبا كل عائله في قرقنا فما شكون بحاره، يعني
2: كثير بحاره نعين واهلنا. فهمتي كيخدموا الجريد وكل شيء، نخرجوا من الصغار 10 سنين على شيء يعرفوا البحر قرقنا، يخرجوا من الدماسه وهم صغار ينسون 10 و 15 سنه، يكبر شويه يلقى روحه حافظ البحر. فهمتي كيفاش؟ هو تلقى يقرا، هو يخصه يخرج من الدماسه للبحر مع ابوه في الغزل وكل شيء.
3: فما الشرفيه زيد هاي مش بعيد علينا، يعني واحنا موجودين في السقاله نتاع الرمله هذه.
2: سقاله الرمله
3: اي
2: هاتي شرفيه.
3: واش معناتها الشرفيه للناس اللي تسمعها؟ ربما الكلمه هذه ما تعرفش المعنى نتاعها.
2: شرفيه من جريد النخله، نرشقوا الجريد فهمتي كيفاه، والحصيره من الغزل والدراي.
3: ايوه
2: نعملوا هكا 200 متر جريد كل جريد على سقاله الاخته والحوته. هو الجريد خير من الغزل، الحوته تقعد تتبع الشرفيه حتى تدخل الدار
3: وتحصل
2: في الدرينه وتحصل في الدرينه.
0: هو مشكلته احمد، مشكلته انه لازم تحصل، معناها يحب يحصل هكاك. المشكله نتاعك احمد هكا ولا لا؟
2: دخل في الدار تحصل. ايوه فما الدار تحصل الدرينه سيء.
0: اي
3: هو ديجا فما فرق ما بين الشرفيه والزروب، اللي يقول لك وانه الشرفيه هي مكان ثابت يعني في البحر، بينما الزروب مكان متنقل، يعني نحطوها وين في اي بلاصه. يعني
2: الزروب يتنقل يتنقل، والشرفيه لا. والزروب كل ليلة في بقعة يمشي كيلومتر زوج كيلومتر بدل القاعة بدل حوت آخر.
3: أنا لما حالة الزروب كنت نحسبه نوعية متاع حوت، ياخي طلع حوت زروب، يعني
2: حوت زروب كشرافي. أيوة. كشرافي في ريتي يمشي يدقوله. أما هكين الزروب عباد تهبط بالقري يعملوا الغزل أما غزل من غير جريد الزروب.
3: أي.
2: غزل يرشقوه في القاعة وغطلوا زوج متر ومائة متر طول، وتهبط البحرية يخبطوا بالقري يجلو في شو، هو يخبطه وما يمشي للدار. حتى يتحصل غاديك خاطر يزم في ساعتين ثلاثة، مش كي الشرفية. الشرفية تقعد بالأربع يعني باش ما ليها يمشي لها. أيوة. أما الزروب في لحظته في ساعتين يزم حضر صيده يدق بالقري. ولات صغار وكبار كل واحد بقرية، كل واحد بعيد يابطوا 20 واحد، كل واحد 10 متر حتى يجلو للدار. هك سبارس اللي قدامهم الكل وماله وتاخذ كل يتفجع.
0: هو ما شاء الله ما شاء الله، معنا أجواء ممتازة مع الشرفية والحوت الشرافي في قرقنا معروف عليه، وتم إدراج حتى الصيد بالشرفية ضمن التراث اللامادي اللي يهم الإنسانية الكل، ما يهمش كان قرقنا برك. قرقنا المليانة بكنوزها، قرقنا اللي مليانة بالمخزون الطبيعي الأخاذ والجميل. ومخزون الطبيعي يعني بحرها كما كان يحكي توا الرئيس، يقول بحرها مختلف لأنه وحوتها مختلف لأنه من القصير، وفي القصير البنة متاع الشرافي والبنة متاع الحوت اللي فيها عندها خصوصية كبيرة برشا. سالة ديما منور يا رئيس، سالة ديما منور أخوي.
3: أي هو في الحقيقة حتى الشرفية يا نوري حسب أساتذة التاريخ يقولوا أنه يمكن يعود الأصل لعائلة الشرفي اللي كانت عندها عديد الممتلكات البحرية ما بين صفاقس وقرقنة، وفما الأسطورة تنسبها أيضا إلى
0: القرن السابع عشر
3: اللي تعود للقرن 17 إثر اقتراح الأمير عزيز عثمان على البي تقسيم لأقسام صغيرة لسكان الجزر وحتى يستعملوها في صيد الأسماك. على كل حال هي بالنسبة للعائلة المالكة تعتبر شرف، وهي ملكية بحرية تكاد يعني تنفرد بها جزيرة قرقنة. اليوم رئيس البحار يقول لي وأنه الريح براني، مش هكا يا رئيس؟
2: الريح براني يبرد قرقنا، نحبوه احنا في الصيف. الصيف يجيب البرود. في الصيف يعمل تنعويشة ويبرد لنا البحر شوي خير من رحل البحر.
3: هي ما يشجع السباحة كمام يعني؟
2: لا يشجع، احنا قرقنا متخوفش خاطر بحرنا كل قصير. مع النجون
3: من سيدي يوسف للقراطة للعطايا
2: الدوين كل قصير، كل قصير ما يخوفش يعوبه نبداو مرتاحين
1: لاباس
2: ولا لاباس ما عندناش ما عندناش جون وبالله خاصته نمشي يموت ما يملاش ياسر
1: قضيه اليوم اخر نهار في الاحياء
2: عشرة في الاحياء يوم عشرة في الاحياء اخر نهار في الاحياء
1: جيب ربي خلط على الاحياء حطينا
2: يوم اخر نهار في الاحياء هو علاش الاحياء خير نفسر لك كيفاش يبقى الطيار قوي اللي يهبط يعوم العكره نتاعو ما تقعدش بالطيار
0: اي نعم
2: تفهم فيه تمشي وقت بالمات العقلة تقعد بحذيه هي هكا التراب يجي وعلاش بالحياة خير انا نعطيكم الفكرة بالحياة يبدأ الطيارة قوي يدور
0: نعم
2: انت كتابة تتعوم هكا الغبابرة ما تقعدش تهرب
1: يتجدد الماء
2: وعلاش يقولك بالحياة خير يتجدد الماء
1: يتجدد
2: يا وكاف فكرة عطيتها لكم خاطرك بالمات شوي شوي اما بالحياة خير بالحياة كتابة تتعوم الماء يتبدل الماء يتبدل اما ما تمشيش بقى ماء غبي خاطر الطيار ساعات ما يخليك تعوم ما تعومش في الطيار الماء غبيك خاطر ساعات يغلبك الطيار
1: صحيح
2: يفرس عليك يبدا الطيار قوي ويفرس عليك
0: هو بطبيعه الحال ديما الناس كيف كي تدخل البحر ديما نقولوا له ردوا بالكم ان شاء الله ديما يكون بحر امن وليك انت زاده يا ريس ان شاء الله ديما البحر مصدر رزق وخير وسلامه وصحه ولكل الصياد سواء كان في تونس سواء كان في قرقنه نقولوا له ان شاء الله يا ربي رزق وفير وصحه وعافيه ليكم انتم وطول العمر لانه رحله البحر راهي رحله شاقه ولكن هي رحله ايضا ممتعه بالنسبه للناس اللي خبيره بالبحر وخبيرة بالشواطئ هذا مش غريب على أهالي قرقنة يعني نحب نوجه لهم تحية وصيادة قرقنة نقول لهم إن شاء الله ديما منورين وبخير وصحة نحب نشكرك يا رئيس إن شاء الله كل عام وانت بخير إن شاء الله بالصحة والسلامة عملت العومة متاعك ولا اليوم يا رئيس
2: نعم
0: عملت العومة ولا ما زلت اليوم
2: لا العومة بسير لي ما
4: عملت العومة ولا ما زلت اليوم
2: ما نعمل لا عمنا سابق لا من عمش في البورت عادل
0: مش في البورت
2: العباد يخرجوا في البحيرة خاطر مسخ بالمزود
0: به
2: الاسقالة ما عمش فيها العباد
0: وين تعوم انت
2: لو كن عومه نبعدوا شوية
1: في بنومة
2: لا هوني نبعدوا شوية خاطر الاسقالة
1: يعني ذاك غريق في الفندق
2: غريق بعد تحت الشقف من سالش غريق عوامة نقعدوا بحث الشقف وعند السبتاجات وعند الكعك وكل شيء أمور الحر عندك
1: لبس
2: لا بس كي يخش معي صغاري بالسبتاجات وكل شيء
0: يا رئيس يا رئيس
2: نعم
0: أحمد ما هو بحذيك توا أنت عمله توا دز هكا في الشط وشوف عوام ولا مش عوام
2: لا البورت اسمه احلى تو في البورت البورت اسمه مسخ شويه وكان
0: لا احمد يعوم
1: لا قريب ولا بعيد تو
0: احمد يعوم احمد يعوم
2: يعوم في الشبكه القرابه وفندخل وشرس الكل يعوم
0: الله صل على النبي
2: ابعد على البرات البرات يبداوا مسخين شويه
0: صحيح فما شويه مزود
2: وعندك فيك مصوت وزيت مش نحل مش
0: صحيح صحيح
2: لو الجبد الكل بحر نظيف يشرب حتى هوني كي تبعد هكا شويه تعوم كما تحب تبعد على الاسقال
1: قداش من مترو
2: شنو تعوم
1: الغرق نتاعو
2: احنا عندنا من 4 متر حتى نص
1: متر اعطيني في النص متر هنا
0: وتو شوفوا شوف تو حتى نص متر وشوفوا شوف مع احمد الله مصلي على النبي على الموجة المزيانة الله مصلي على النبي على النسمة الباهية في قرقنا شكرا ليك يا ريس وانا فرحان برشا انه تحدثنا معاك وخاصة خذينا جزء من حكاية غرام على البحر ومع أجواء البحر في تونس وتحديدا اليوم في قرقنا ان شاء الله ديما بطول العمر والصحة والسلامة ليك والصيادة الكل سلمنا عليهم يا ريس سلمنا عليهم الكل
1: سلمنا سيد الكل يا رئيس
2: يبلغ
0: أحمد للأسف أنت اليوم البحر آخر نهار في الأحياء معناها أنت مشيت هو مش يموت البحر للأسف فما مع ذلك تمت
2: ان شاء الله
1: يتحايل 5 ايام ان شاء الله
0: لا ما ترجعش خير خاطر انت ترجع ويرجع يموت احمد ان شاء الله ديما منورين وبحر قرقنا ديما الجمال الاخاذ والاصاله المزيانه والحكايه والفيانه الكل ذايا في اجواء قرقنا اهلا وسهلا بكم بعد شويه مش ناخذ دفعه من مكالماتكم في صوتك المسموع انت لشكون تحب توجه تحيه وشني اكثر حاجه تعجبك في قرقنا إذا كان زرتها وإذا كان ناوي تحب تزورها

0: النوري الشعري في سيف على الكيف.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره المستمعين وين ما انتم موجودين. سلام عليكم في سيف على الكيف، سلاسيفكم ديما يعمل الكيف. مرحبا بتليفوناتكم اللي قد دخلت المنوع بعدد كبيره عن طريق الرقم 70164280 في اجواء الصبحيه اللي نحب نسلم فيها على برشا ناس يبعثونا بالتحايا، وليكم انتم اجمل النغمات للي يحب يكون موجود معانا في اجواء الصبحيه. نحب نسلم على برشا الحقيقة يبعثونا في التحايا، نحب نسلم على النشحين، على الناس اللي عندها أفراح ومناسبات باهية وعريس وحافل الدنيا الفترة هذية في تونس. تبدأ العائلات تبرمج برشا مناسبات وإن شاء الله ديما بدوا بتمام وتكون أجواء فرحانة ومزيانة للناس وللعائلات الباهية. نحب نسلم على أخونا أحمد المعلول، نجاحه في البكالوريا بتميز وتفوق، ألف مبروك أحمد، نجاحك في البكالوريا.

أستاذ شكري ربيعي. سي شكري ربيعي أخويا من القامات التربوية، نحب أن نحييك ونقول لك ألف ألف مبروك لنجاح ابنك في البكالوريا شعبة التقنية. سليم الربيعي ألف مبروك لسليم، وإن شاء الله في الماجستير وفي الدكتوراه ونشوفوه في أعلى المراتب العلمية والعملية، يتميز بدرجاته في التحصيل المعرفي، ولكن يتميز كيف كيف بأخلاق وبتربية أصيلة من عائلة شكري الربيعي والأم سماح الحديجي، اللي يقولوا لكم إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح، وتألق كبير لكم أنتم ولكافة الأبناء في مختلف المناسبات. سي شكري عزيز برشا، سي شكري الربيعي يستحق كل التقدير، فدائما في تألق ونجاح إن شاء الله تربوي ونجاح أسري وعائلي ليك، ومن نجاح إلى نجاح آخر يا سي شكري.

ألف ألف مبروك لكل الناجحين وللناس اللي عندهم مناسبات مزيانة، نواصلوا معاهم ونقولوا لهم راهو فرحتكم هي فرحتنا وما نجموا نعيش معاكم كان أجواء الخير والفرح إن شاء الله. كل التحية والتقدير للأساتذة المربين مدام سعاد لكشو، ونقول ألف ألف مبروك لنجاح ابنك بتميز وتفوق وملاحظة حسن جدا في البكالوريا. كيف كيف خونا الأستاذ العزيز محسن بالحاج، ألف مبروك لنجاح بنتك في البكالوريا وإن شاء الله نشوفوهم في في الدكتوراه وفي أعلى المراتب العلمية والعملية. الأستاذة سلمى الغرياني، ألف مبروك يا سلمى، تستحق كل خير بعد تتويج ابنك بالبكالوريا، إن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر وأحسن. محمد السيلة الأستاذ العزيز، نقوله ألف ألف مبروك لنجاح ابنك، إن شاء الله دائما من تفوق إلى تفوق آخر. نحب نحيي الحقيقة نسينا تخدم بجدية وبحماس وبتفاني وإخلاص في العمل نتاعها في حقل التربية اللي هي فتحية بن علي، شهرت مفتوح مفتوح، نقولوا لها إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بالصحة والسلامة وديما بالعافية. وليك أنت يا فتوح أجمل إن شاء الله الأماني والرجاء بأنك تكون في صحة وعافية. تحب توجه تحية لكل تلاميذ معهد الهادي السوسي في صفاقس وتقول تهنية لكل الناجحين في هذا المعهد العريق، وتحب تخص التحية لكل مراكز الاختبارات اللي اشتغلت معاهم وعملت معاهم بتفاني وإخلاص، وتقولهم إن شاء الله ديما متفوقين وإن شاء الله ديما النتائج تدل على حسن العمل تنظيما ومحتوى. وتقول فتوح راني نحب نوجه تحية خاصة للمدام نجاة سهل، كل التقدير والتحية المدام نجاة اللي لحقيقة عمل دؤوب وجدية وحرص في مستوى أداء الواجب وخاصة في أداء العمل التربوي المتميز في إنجاح الاستحقاقات الوطنية. كيف كيف تحب توجه تحية لسيل بشير الرقيق وتقول له ألف مبروك لنجاحات عائلتك، وراني ما ننساش المزية اللي عملتها معايا، إن شاء الله ديما بالصحة والسلامة والعافية ليك. تقول لكل اللي يعرفني فتوح تقول لهم إن شاء الله ديما منورين.

ديما أجواء النجاحات ما زالت تبارك الله تخفق في كل العائلات التونسية, وإن شاء الله يا رب يتم بالخير للتلامذة للطلبة اللي مازالوا يستناو في نتائج حصد الثمار نتاع العمل والمجهود على امتداد فترة كبيرة من الجد والاجتهاد. نحب نحيي أحمد الجربي المتميز بملاحظة حسن جدا في البكالوريا, والتهنئة تخلط له من عند جده الاسم المميز في دنيا الرياضة وفي عائلة النادي الرياضي الصفاقسي سي لحبيب الجربي. قولوا له ألف ألف مبروك نجاح حفيدك أحمد الجربي في البكالوريا في قطر, إن شاء الله ديما ناجح أحمد. ونحب تحية كبيرة من عند الأستاذة سمية الجربي لوالدتها العزيزة مدام منيرة, تقول لها راك عزيزة برشا وربي فضلك لينا أنت والوالد, وإن شاء الله تاج فوق الرأس مدام سمية. تسلم على خوها سليم, على زوجة خوها نداء وأخته آية وأخت أحمد آية, وتسلم على عمته وكيف كيف على صغار عمته اللي هما محمد ويوسف الجربي. شاء الله عقبالهم هما نراوهم في أعلى المراتب, نراوهم ديما ناجحين ومتفوقين ومتألقين مدام سمية.

باش ناخذ التليفونات اما قبل هذا نحب نقول عيد ميلاد سعيد لشهرة زيد السليمي ان شاء الله كل عام وانت بخير. تخلت لها التحية من عند بنتها دونيز، تقولها يا اغلى الناس يا احلى القلوب من عند بنتك ومن عند ولدك نصر ومن عند حفيدتك جوري، يقولوا لك ان شاء الله طول العمر ان شاء الله ديما منورة وبالصحة والسلامة وان شاء الله ديما متفائلة وبرشا امل في الحياة مع كل شمعة تضيئها في حياتك لتعلن عن ميلاد سنة أخرى جديدة في عيد ميلاد يكون مليان بالخير. كل عام وانت بخير.

0: كم التوانسة الكل وين ما انتم موجودين، نحب نسلم عليكم ونقول لكم مرحبا. اليوم في سيف على الكيف هو جاؤكم انتم اللي تبحث عنه، سواء كان في اختياراتك سواء كان في صوتك المسموع، والتليفون حاضر معايا. نقول له عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا بيك. يا مرحبا يا مرحبا،
1: يعيشك نهارك طيب ونهارك دين ونهارك فل وياسمين.
0: يا عيني على الفل والياسمين، انا والفريق محظوظين باش ناخذوا الباقه المزيانه هذيا من عندك. مرحبا بيك.
1: يعيشك مدام ياسر زبيدة.
0: مرحبا مدام زبيدة، شنو احوالك؟ يعيشك، وينك؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي جو الصيف شنو احواله؟ جو الصيف معاك، عندك تهاني وافراح واجواء طيبه مزيانه؟
1: عندي افراح وربي يفرح الناس الكل، وربي ان شاء الله يعني الناس الكل، وربي ان شاء الله يعطي الناس الكل فرحه في كل بلاصه
0: ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله دعواتك هذه مسموعه، وان شاء الله الناس اللي تسمع فينا ولا الناس الكل راوهم ديما فرحانين
1: ان شاء الله.
0: يا زبيده شنو عندك تحايا؟
1: تحية كبيرة للمستخلي خليه الباب
0: به،
1: وتحية كبيرة للجماعة اللي مش دي عرسوا
0: به.
1: نحب نهدي أغنية نتاع شيرية يا دبلة الخطوبة.
0: خطوبة عاد هذه خطوبة، هذه مش مش عرسوا مزيان
1: إن شاء الله. إن شاء الله هيك نحب نهديها لولد خويا حمادي.
0: هو مبروك مبروك مبروك
1: مبروك الخطوبة، وإن شاء الله عقبال تدخل للقفص الذهبي.
0: إن شاء الله يدخل إلى البيت الذهبي. علاش القفص هذي؟ لا علينا القفص سيب علينا. البيت السعيد تسمع بها، حتى احنا نسمع بها، ما خليها فيها كجو جو من مفتوح اكثر منه انغلاق معناها القفص. ربي يهنيهم ان شاء الله.
1: يا عيشك وهيك يا ونهدي الاغنيه تاع عبد الحليم اللي خديه الباك وان شاء الله
0: يعطيك الصحه
1: ان شاء الله. ان شاء الله في الملحق هذه نتاع الدوره الثانيه
0: دوره الابطال ان شاء الله. ان شاء الله انت يا دبله الخطوبه يضر فيك، عندك حكايه معها كبيره وتحب تهني فيها كل الناس اللي يحتفلوا بمناسبه الخطوبه، واحنا معاك انت زياده للناس اللي في فتره هذه فتره نتاع مناسبات طيبه، سواء كان مع العرس سواء كان مع المناسبات خطوبة ولا مناسبة الأفراح الكل، نحاولوا نهدي وهيلهم ونقولوا لهم إن شاء الله كل عام وانتم منورين وفرحانين وسعداء. شكرا لك يا زبيدة، إن شاء الله ديما منورة. حتى أنت النغمة ولا التليفون نمشي جي سمير، نمشي لتحب أنت للتليفون، قل لي فما برشة تليفونات، فما برشة عن طريق الرقم 70-164-280 تنجموا تكونوا حاضرين معانا في أجواء الصبحية من صيف على الكيف. للتليفون اللي معايا نقولوا على السلامة. ألو
1: ألو صباحي
0: يا صباح النور
1: خويا، صباح ورد وياسمين، نهارك إن شاء الله دقلة وعليك
0: يا عيشك،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا.
0: شكرا نعتشكون التحية.
1: والله فرحتنا الدار وفرحتنا وعيشنا أجواء متاع فرحة ومتاع سعادة.
0: أفرحوا خاطر الإنسان راه اللحظة اللي يفرحها يربحها، اللحظة اللي يفرحها يربحها، وإن شاء الله ديما فرحانين وربحين.
1: الله يبارك لك إن شاء الله فيما عندك.
0: يا عيشك يا عيشك،
1: فضلك الوالد إن شاء الله والوالدة،
0: ربي يحفظك أنت. شكون الاسم الكريم اللي معايا؟
1: مدام أم الخير.
0: بالخير
1: من منطقة حزق.
0: مرحبا بيك، منورة منورة. مرحبا مرحبا بيك.
1: الله يبارك. أني نحب نقدم تحية للناس الكل على نجحوا، وربي إن شاء الله يفرح صغيراتنا اللي عندي في الكونترول، ربي كل دار تونسية تفرح، ونسمع الصغارين في كل الدار تونسية
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
1: كان وسام تجاح مناسبة أولادها، مناسبة أي مناسبة نتاع فرح نتاع عرس نتاع خطوبة، ربي يفرح المسلمين الكل
0: إن شاء الله يا ربي. هذه أجواء نتمنوها للناس الكل، وراو الفرحة تزيد تعمق صيلات الروابط ما بين الناس وما بين أفراد العائلة. إن شاء الله يا ربي ديما الأفراح متواصلة.
1: المسلم الحقيقي اللي يحب الروح ويحب الغير،
0: وشكون نقول شكون
1: احنا نرجو روح الفرحة، يحب الناس كل فرحانة.
0: أي نرجو أنه نفرحوا للناس كما نفرحوا لرواحنا إن شاء الله. أنا متأكد أنه قلوب التوانسة راهي عامرة بالخير، راهو في الأصل قلوب التوانسة عامرة بالخير. لا لا لا بيس لا بيس سالة سالة عامرين بالخير. شكرا شكرا ليك سالة ديما فرحانة، يعطيك الصحة. نواصل مع تليفون آخر. عسلامة
2: النور. صباح الخير خويا النوري.
0: يا صباح الورد، مرحبا بك.
2: نهارك طيب واسعد واروع الايام.
0: يعيشك
2: لجميع المستمعين وذات شخص.
0: يعيشك الصوت المزين هذا، شكونه؟
2: كريم المناعي.
0: مرحبا يا سي كريم، شحوالك سي كريم؟ اهلا وسهلا بك سي كريم المناعي.
2: الحمد لله، الله يبارك لك خويا النوري.
0: شنو الامور سي كريم؟
2: الاجواء سي الامور باهيه صباح. نخمم على احمد طوفي خرخنا.
0: لا لا احمد في اخو هاو قال لك، هو استعرف هو وحده استعرف، قال انا راني في نص متر ميم شوفوا شوف قال انت هو قال
2: جيت للرئيس خذ له دزه في البحر. انا قعدت قلبي عليه
0: في بالي يعلموا، خليته مع ناس عندهم خبره وعندهم تجربه في البحر، وحتى كان يعرفش احمد ان شاء الله يا رب يخرج من بعد تعلم شويه من البحر
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: اما اكثر حاجه يتعلمها الانسان من البحر هو الصبر، ويتعلم القوه ويتعلم المواجهة، يتعلم التحدي، يتعلم كيفاش يتجاوز الصعوبات. البحر راهي حكاية كبيرة من الحكايات اللي مش كل إنسان ينجم يعرف الحكاية هذه، ولكن كل إنسان ينجم يستلهم من الحكاية هذه بكثير من القيم. هكا ولا أخويا كريم؟
2: بالطبيعة
0: مشيت القرقنة ولا أنت تعرفها ولا؟
2: مشيت لها ومشي لها ونعرفها، وزملائي برشا قراقنا ونحبهم برشا.
0: عيبي
2: جوهرة هذيك، أنا جوهرة جوهرة بالحق في تونس. جوهرة
0: جوهرة من الجواهر. أكثر حاجة تعجبك فيها شنو؟
2: والله ما باش نقول لك، البحورات نتاعها مزيانة، المنتزهات نتاعها، ناسها عبادها بالحق محلاهم يعاشروا. باهية قرقنا باهية، حتى مشيت هي مشيت اللوت تفرهد على القلب.
0: هذيك عاد خرجة معناها بحرية الإنسان يتمتع بها وهو شيخ وفرحان. يا عين يا عين على النسمة أخونا سمير راهو يسمع يزيد يشهي فينا باش نمشي ونعمل غطسة باهية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: خويا نوري نحب نقول إن شاء الله ربي نجح دورة الأبطال في مدتنا الكل.
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: ربي نجحهم وربي يوفقهم وربي يعطيهم ما يتمناو. نحب نقول هذه راهي دورة أبطال ماشي كما تحقتوا على الأول، رغم تضحكوا في الأخر، ما تحطوا شيء في مخكم، ما تحطوا شيء في بالكم، وحصل ما في صدوره. أما بقدرة ربي فما كان الخير، وربي نجحهم وربي يوفقهم إن شاء الله. نحب نقدم تحية لوالدتي الغالية كريمة،
0: ربي يفضلها لك،
2: ولزوجتي وئام النجاح، وبنتي الغالية ياسمين المناعي.
0: يا عيني على ياسمين المزيانة، هك علاش انت قلت لنا اصباح الياسمين والدنيا كي الكل معناها تحب تعمل تنشر الياسمين
2: الروح هذيك.
0: يا ربي عايشها ربي عايشها.
2: احنا حكينا على البحر خويا النوري.
0: نعم.
2: حبيت نعقب على حاجة،
0: عقب في دقيقتين.
2: علاش احنا محرومين في سقس؟ احنا لونين في القرايه الحمد لله، ولونين الخدمه الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله.
2: احنا محرومين من حاجه اسمها تبروره. علاش مسكر بالمفتاح؟ علاش علاش مسكرين؟ وعلاش العساس وقت اللي هو بحر مزيان، وقت اللي هو نجمو نتمتعوا بيه، وقت اللي احنا نجمو في 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر داشين ربع ساعه نجمو نتمتعوا ببحر مزيان ورايع، ونشوفه في اللايف ونشوفه في العباد مشات تصور غاديكا. علاش مسكر بالمفتاح؟ ماذا بينا نحن يخرج لنا انس واحد، فهمتني، بالدوله ولا ملا ملا ملا ملا ملا السلطه، يقول علاش محروق؟ ما فهمناش. راهو اذا باش يقولوا ما مسرطن وما ترشنيه وغرم، راهو شفنا العباد تتمشى في البحر، وشفنا العباد كيفاش تمس في البحر وما جرى لها حتى شيء، فهم؟ نشوفوا في اللايف ونشوفوا في العباد. علاش احنا كصفاقسيه محرومين؟ عليه اخي نحن ما عندناش الحق في صفاقس نطلع ببحرنا، ما عندناش الحق انه نخرج ونصيف ونحوس وزادة. عليه علاش نمشي نعملوا 70 كيلومتر 80 كيلومتر 120 كيلومتر وقت اللي احنا عندنا بحر مزيان؟ علاش انا ما نزلش زوج سابوريات ونستاول ونز مرتي وبنتي يتمتعوا غاديكا، ونز معي حنغلى ودبو زما ونتمتع انا ومرتي وعائلتي؟ عليه علاش صفاقس محرومه؟ علاش حارمين؟ عليه يا اخي شنو عندكم مع صفاقس؟ جاوبونا بربي جاوبونا، نحبوا نعرفوا شنو علاش محرومين احنا هكا عليه في صفاقس. عليه
0: هذه اسئله يطرحها مواطن في صفاقس، صفاقس العريقة بشواطئها وبناسها وبأهلها وبنجاحاتها وبجدية أبنائها، كما مختلف الولايات اللي نحب نحيوهم زادة حتى هما سيدة كيف كيف، كل التقدير والتحية لمستمعينا وين هما موجودين يحبوا يتمتعوا زادة بخيرات بلادهم. أنت تقول لماذا شاطئ تبرورة مغلق ماهوش مفتوح؟ هذه نقطة استفهام تطرحها، وربما نجد الإجابة لها في

0: الحديقة عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. لافت منذ قليل أحد متسكني صفاقس في اتصال هاتفي بالأخبار إلى اشتعال أضواء نار بالشارع نهارا، وذلك لمدة 10 أيام بطريق منزل شاكر زنقة البرنوس، ونشد المصالح المعنية بالتدخل والحرص على توفير الإنارة ليلا في عدد من شوارع المدينة.
3: طريق منزل شاكر زنقة جديدة كيلومتر 3 ما بين طريق منزل شاكر لما بعد الحزاب إلى طريق المطار وين مبيت علي النوري، زنقة البرنوس كذلك طريق منزل شاكر وطريق المطار، تشعل في النهار وتطفى في الليل. الله يبارك فيك، معناتها المسؤول على هالضوء تاع الكليراج بوبليك قوم بالواجب، حتى كان يتطلب برشا وقت تطفيه يا خويا حتى يتصلح 10 ايام تو الوقت، معناتها ماهوش معدي الوقت هو الاكثر الاقل. هذا اللي فهمته انا، تشعل الليل كامل وتطفى في النهار، لا تشعل في النهار وشويه في الليل. من التيري الهورلوج كي 24 يعدلوها. الله يبارك فيكم، اذا كان هذا اذا هنا الفن.
2: أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، واعتبرت أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. في الثقافة، ستشهد الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية مياد الحناوي والفنان الجزائري شاب خالد والفنانة اللبنانية ماجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في العالم، توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.

0: القس في القس.
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة ديمة.
2: إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له صلاح الدين لوحيشي الرقيق، زوج نيديا بن عمر، والد علاء الدين، عبد الرحمن، فاطمة، أخ رضا، رجاء وليليا. تقبل التعزية اليوم بجامع سلامي طريق لفران إثر صلاة الظهر. تغمد الله المرحوم بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معكم النوري الشعري في سيف على الكيف.

20 دقيقة على راديو صفيق. سهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما انتم موجودين. شكرا لوفائكم وشكرا لخاصة تفاعلكم الكبير اللي أخلت للمروعة عن طريق التليفون 70 164 280. فما برشة تحايا نحب نخص بها كل اللي بعثنا بالتحايا متاعهم، وخاصة في أجواء أفراحهم المزيانة اللي مليانة جو ومليانة اعتزاز بالنجاحات ومليانة زادة كيف كيف بهجة في العائلات التونسية بمناسباتهم الباهية. إن شاء الله ربي يتمم عليكم بالخير. نحب نهدي أجمل أغاني الحصة إلى الأم سميرة كمون، سميرة كمون المنورة، سميرة كمون الباهية، سميرة كمون اللي سر كمون. هي تهديلها التحية خاصة من عند بنتها الأستاذة عايدة كمون، وتقولها ربي فضلك لينا وإن شاء الله ديما تيش فوق الراس وكل عام وانت بخير. وزادة عايدة كمون تحب تسلم على أحلى بنوتة، تقول إيميل المعالج بمناسبة التخرج المميز وحصولها على الهندسة، شهادة الهندسة مهندسة، ألف مبروك التخرج وإن شاء الله ديما فرحانة، إن شاء الله نروها في أعلى المراتب والزغاريت هذية في عائلتكم وديما فرحانين. إن شاء الله كل عام وانتم منورين.

0: صحابك وانت والعائله الكل شله ديما فرحانين. شكرا يا هادي الجربي على النغمه المزيانه بمناسبه النجاحات. ولقاءاتنا ما زالت متواصله معاكم ومع اجواء تليفوناتكم بعد شويه عن طريق الرقم 70 164 280. اما قبل هذية جولتنا مع الشواطئ وايضا مع اجواء قرقنا في تجويل خاص اليوم في جزر قرقنا. مشينا مع البحر وشينا مع حكايه البحر وموجة البحر سي سمير اللي ترافقنا ديما واحنا نمشيو الى قرقنا. مش نمشي مع هذا الى خصوصية ما يمكن انه يميز الصناعات التقليدية في هذه الربوع. احمد شنحويلك اول حاجة بعد العومة شنحويلك مع النصف متر في البحر ومن بعد ندخلوا مثالس للصناعات التقليدية.
1: مرحبا بك مجددا يا نوري، مرحبا بكل مستمعين الأوفياء، وإحنا نكلموكم من قلب جزيرة قرقنا من منطقة الرملة بعد ما كنا في الإسقالة وفي الفلوكة بالأساس مع رئيس البحار. اليوم هو دخلنا للبر والحمد لله، يعني هي كانت عومة مزيانة.
0: الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك.
1: البحر هي الله يخليك.
0: شعملت مع نصف متر وماء
1: وين ما فما الدرينة، هو مين فما الشرفية.
0: ما تقوليش حصلت في الدرينة انت زاد،
1: نص متر وماء يعني
0: حصلت في الدرينة احمد.
1: لا ما حصلتش الحمد لله.
0: هاي الحمد لله عندك دعوة خير اليوم، فما برشا برشا ناس قالوا ربي من
1: يقول لك يا نوري. هاي يقول لك كانك خياط تبع الغرزة.
0: نعم.
1: وكل دار في قرقنا لازمها لوحة من روح الجزيرة منسوجة بالغرزة القرقنية الأصيلة اللي تحكي على التراث البحر ولمة الأهل، قطعة فنية تزين الدار وتحافظ على هوية قرقنا. اليوم نحكيه عن هذه الهوية ونثمن منتوج الصناعات التقليدية في الملبوس مع الحرفي في هذا المجال صديقنا مروان هنانة اللي حبينا نصبح عليه بالمناسبة.
0: مرحبا مروان،
1: نهدي لكم من عادات وتقاليد الجزيرة. أهلا وسهلا بك يا مروان.
2: صباح النور، مرحبا بك سي أحمد، مرحبا بسي نوري وكيف مستمعين إذاعة صفاقس.
0: شكرا
2: نورتوا قرقنا ومرحبا بكم.
0: عايشك يا مروان،
2: إن شاء الله ما تعبتوش برجع في الجايين.
0: لا لا
2: يتعب الحفور.
0: اسمع، لا والله هو تجم تقول ساعات يتعب، أما الأغلبية اللي يجي قرقنا يتمتع ويتفرهد ويعرف أنه الجولة متاعه مش تكون جولة مميزة، فراهو حتى الإنسان تعبان في يوصل القرقنا يلقى روحه إن شاء الله بإذن الله مفرهد. قل لي مروان، الأجواء الخاصة بالصناعات التقليدية في قرقنا الحقيقة كل الزوار ماذا بيهم يهزوا معاهم حاجة سوفينير، وبرشا ناس تختار أنه من أجواء ولباس قرقنا هذا الحقيقة يعتبر من المكاسب بالنسبة للجزيرة.
2: صحيح، مع قرقنا ما شاء الله هي صحيح منطقة صغيرة جغرافيا أما كبيرة في تراثها، وعندك تبارك الله عنا ثراء كبير في التراث متاعنا، وهذه معناتها جراس الجدودنا معناتها اللي خلونا الموروث هذايا اللي احنا توا كحرفيين شبين نحاولوا انه نحيوه ونطوروا فيه باش يقعد ديما في معناتها يقعد ديما في البريق متاعه، يقعد ديما يجذب العباد، والعباد تحب مثلا تلبس اللبسة هذيك وتحب معناتها تكسبها اصلا.
1: هو في الحقيقة القرقنية زينة بي عالمها الحرية، جبة وفوطة وطية خمسة وحوتة وقرن غزال، والقرقنية زينها هبالة. يعني هذا هو يمكن على العالم متاع الغرزة القرقنية الأصيلة اللي نلقوها في الملبوس القرقنية.
2: صحيح، احنا اللباس التقليدي القرقني لباس ثري ياسر، وعندك ديجا كل مع قرية في قرقنا عندها معناتها اللباس متاعها فيه معناتك نقاط معناتها نقاط تشابه كبيره بين القرى، اما ديما فما كل قريه عندها هيك الاختلاف الصغير والا هيك سبيسيفيسيتي اللي مثلا كتشوف عروسه تعرفها مثلا هذيك عروسه رمليه، هذيك عروسه قاسميه، هذيك عطويه، فما هيك الاختلاف الصغير بين المناطق اللي يميز حتى في الاجواء متاع العرس. معناتها فما كل منطقة وشنو الشارم نتاعها وشنو هي التوش نتاعها في العرس القرقني. هو صحيح الباز نتاعه معناتها كيف كيف، اما ديما فما كل منطقة عندها هيك الاختلاف البسيط ولا هيك الديتاي اللي تلقاه كان في القرية هذيك اللي يعطيها كرونق ويعطيها معناتها جمالية خاصة.
1: يعني هكا طول دخلتنا للهروب نتاع العروسة في قرقنا هكا
2: هكا هو احنا ديجا معناتها احتفالنا باللبسة هو معناتها في الهروب القرقني، هيك المرأة القرقنية معناتها تحفل نقولوا احنا باللبسة العربي متاعنا بالجبة الغولي بالجبة الأشطار بالسرويل بالسورية بالكوفية بالطيارية وبالفوطة. هو معناتها نوضح للسيدة المستمعين فما اللي ما يعرفش في صفاقس انتم تقولوا نزول، في تونس تقولوا لوطية، وفي الساحل حنا الكبيرة احنا في قرقنا نقولوا الهروب اللي هي ديجا التسمية تقاك في تونس كامل، لكن في قرقنا نقولوا له الهروب. هو ما هوش هروب معناتها متاع العروسة مش تهرب معناتها تقطع من دارهم، لا هو هروب عاطفي على خاطر هي اخر ليلة تعديها العروسة في دار بوها، غدوة هو المرواح متاعها للدار راجلها. عبارة احنا معناتك البنية القرقنية معناتها عزيزة برشا في دارهم، معناتها مش تخلي بلاصتها في دارهم في الحومة متاحة. وقبل كانوا القرى كي ما كانش فما الترانسبور ياسر في قرقنا، القرى قبل كانت تجي بعيدة شوية على بعضها. تو تبارك الله معناتها انت كتقول عندك الرملة وليد بوعلي الكلابين تخلطوا مع بعضهم تو ما عادش تفرق وقتش توفى الرملة وقتش معناتك تبدا الكلابين وقتش معناتك توفى وليد بوعلي معناتها
1: الدسية مش بعيدة زيدة
2: اي معناتها كتو ما شاء الله بالبني والكذا معناتها تخلطت. قبل كانت لا قبل كانت من رملة للكلابين انا راي صفرة معناتها عبارة مش هك تبعد لبلاد اخرى فهمت. حاصيله كانت الليلة هذية معناتها هو احتفال معناتها باللباس تقليدي، كانت العروسة تلبس الكسوة متاعنا القرقنية اللي هي الجبة الأشطار وإلا حمرة صادة، خطر عنا قراء في قرقنا يلبسوا حمرة صادة وعنا قراء يلبسوا أشطار كل منطقة وشنية تحبذ حمرة وخضرة معناتها أشطار. تلبس الجبة السورية السرويل تتزين بالفضة متاحها الكل، احنا نلبسوا فضة مش ذهب كما الساحل، احنا حسب الطبيعة متاعنا البحرية وعندكو طبيعة متواضعة معناتها احنا ناس متواضعين من جدودنا ما احناش معناتها ما نكسبوش برشا احناش فلاحة ولا عنا من اول الدنيا، لان ناس بسطاء بحارة
1: تتزين بالفضة العريسة
2: بالفضة المغطسة في الذهب. اي تلبس الخلخال تلبس الدبالج في اليدين تلبس الشركة في الرقبة تلبس الريحانة على الزر وتلبس الكوفية وما أدراك ما الكوفية اللي هي تراث مشترك بين قرقنا وصفاقس.
1: هو الألوان يعني الأخضر والأحمر هل هي مميزة بالنسبة للبسة قرقنا؟
2: أكيد هما معناتها الأحمر والأخضر ما مش موجودين الحقيقة كان في لبسة قرقنا، موجودين في برشا ألبسة تونسية. احنا في قرقنا هيك هو اللي بيسنا معناتها أحمر وأخضر عنده دلالة أمازيغية على خاطر الألوان هذوما الكل في الألبسة التقليدية الكل موجودة، وإحنا في قرقنا يقولوا فما دلالة صوفية على خاطر إحنا أغلبية الزوايا اللي عنا في قرقنا يتبعوا للطريقة السليمية، والطريقة السليمية علمها أحمر وأخضر. وإحنا العروسة من أول الدنيا تتمجد برشا بالولي، تزور الولي قبل العرس، عنا عند العرس زيد الصف متاع الراجل يخرج من قدام الولي.
1: فما الزردة ولا مفماش؟
2: فما أكيد. وعنا زيد النهار السابع قبل العروسة تخرج للولي، معناتها بعد السابع وهي عروسة جديدة يخرجوا بها عائلتها كلولي باش تتبرك بالمقام هذاك وكل قبل معتقدات هكا.
1: توا احنا حكينا على العريس وحبينا ندخلوا في صميم اللبسة القرقنية مع الغرزة القرقنية اللي تعتبر فريدة من نوعها، يعني شنو المميزات نتاعها الغرزة؟
2: اي الغرزة القرقنية هي من الغرزات التونسية كما نقولوا غرزة نابل كما نقولوا غرزة جربة فما غرزة قرقنة اللي هي متميزة بالأشكال متاحة اللي هي تحاكي الطبيعة القرقنية، حتى التسميات متاحة كلها مستوحاة من الطبيعة متاعنا من قرقنا.
1: مثلا
2: عنا الشريحة عنا الجريدة عنا الجحفة الكل عندنا المروحه، الكل حاجات من الطبيعه نتاع المراه القرقنيه. معناها
1: تستغرق برشا وقت باش تقوم بالعمليه التطريز مروانه؟
2: اكيد تاخذ برشا وقت، وبالاخص احنا طريزتنا معروفه بالالوان المميزه نتاعها اللي هي الوان حيه وفيها هكا الفرحه كالاورانجي كالفير دخلوا زيادة ساعات البلو. معناتها تطرز الكلها باليد، معناتها تتخدم الكلها بالصوف الطبيعي، معناتها مغزول باليد، وكل الصوف هذاك يبدا غنمي مغسول في ماء البحر. وكي يبدا الطرف هذاك نتاع عروسة، خاطر قبل كانوا يخرجوا به في الجهاز، معناتها العروسة ملي تتخطب وتبدا تحضر في الجهاز نتاعها عندها قطعة برينسيبال اللي هي الطرف لازمها تخرج بها هذيك في جهازها. قبل كانوا يهز الصوف يهزوه لبحر ولي يا خطر يستبركوا كما قلت لك برشا ويغسلوا غاديك في اجواء احتفاليه ومعاهم تبدا العروسه كتبدا محجوبه تبدا ما تخرجش معناتها تقعد في الوليه لداخل ويقعدوا الفامي
1: ما يقول لك تلمت في النور
2: صحيح ويقعدوا الفامي نتاعها على شط البحر يغسلوا في الصوف هذاك وفي اجواء احتفاليه يبداوا بالزغاريط وبالدربوكه والكل معناتها في الغناء وفي اجواء كبيره كانت.
1: ملي تحفظ شويه من الغناء القرقني مروان؟
2: والله فنحفظش ما نغنيش معناتها، اما عندي فكره على الغناء معناتها القرقني، وانا بحكم ان شاء الله قاعد نعمل في كتاب اللي هو جامع للحاجات هذيا، ومش كتاب تاريخي معناتها من الخيال الشعبي من الحاجات اللي انا عشتهم والا حكيو عليهم والا لحقت عليهم، خاطر فما برشا حاجات تبدلت تويكا وليت سوري اكثر نقولوا احنا وكل، اما ديما الحمد لله مازال هيك
0: مازالوا محافظين
2: معناتها مازال هو قرقني
0: حافظين محافظين ويلزم يحافظوا. راهو مروان راهو اذا كان الانسان يحب يحافظ على خصوصيته ما يلزمش تندثر مثل هذه الصناعات اللي تعبر عن الهوية الثقافية لأهالي جزر قرقنا، لأنه نعتبر أنه اللباس ما هوش مجرد زي تقليدي، هو مرآة تعكس تاريخ عريق، هو ذاكرة جماعية تختزن قيم الأصالة والانتماء. وأنا نتصور أنه أبناء قرقنا بأصالتهم وعراقتهم مازالوا محافظين ومش يحافظوا على هذا اللباس عبر الأجيال، باش يقعد شاهد على خصوصية مجتمع ارتبط بالبحر بالعمل بالكرامة بالبساطة بالقيم. هذية ليس بغريب على أبناء قرقنا، ونتصور أن اللباس التقليدي يشكل فعلا فرصة أن نقف على براعة الحرفيين في التصميم في الصناعة في أيضا رمزية الحضور في المناسبات والأعياد والأفراح، ويربط خاصة الحاضر بالماضي ويأكد أنه اعتزاز للناس الكل بالموروث الثقافي هو اعتزاز بقيمنا وبأصلتنا. ومن هذا المنطلق راه اللباس القرقني هو تراث حي، هو يستحق الحفظ والتثمين، وهو جزء أصيل من هذه الهوية الوطنية التونسية ورافد مهم من روافد التنوع الثقافي اللي لازمنا نحافظ عليه. نحب نشكرك مروان هنا على الجولة هذه مع مميزات اللباس القرقني والصناعات التقليدية في قرقنا اللي تبقى عنوان انتماء. إن شاء الله بالتوفيق، واللي يزور القرقنا راه يحب يكتشف أجواء اللمسات هذه الإبداعية في اللبسة وفي النسيج وفي كل روافد هذه الجزر الأصيلة. كل التقدير ليك، صلى ديما فرحانين، واللي يدخل القرقنا ويعيش ليالي قرقنا مش يلقى هيك الأفراح ومش يلقى هيك الأعراس، اللي تدخلوا لها بعفوية وبتلقائية والناس يستقبلوك بكل محبة، حتى كان انت ما عندكش معرفة أصيلة بهم، أما مديم دخلت لدارهم أراهم معناها انت فرحت لهم وهما يفرحوا بالضيف. إن شاء الله ديما فرحانيين، وأهلا وسهلا بالناس اللي عندهم مناسبات مزيانة. بعد شوية مش ناخد تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280. إن شاء الله ديما فرحانيين.

0: النوري الشعري في سيف على الكيف.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل في سيف على الكيف. مرحبا بتليفوناتكم اللي تخلط للمنوع عن طريق 70 164 280، للناس اللي موجودة في الشطوط، للناس اللي موجودة في الاستماع وتحب تكون موجودة معانا. نحب نسمع صوتكم ونسمع موجتكم كما احنا نحاولوا ان نوصلوا لكم الموجات البحرية مع الموجات الإذاعية. اهلا وسهلا بكم ومنورين الناس الكل. نحب نسلم على التليفون اللي معايا، نقول له عسلامة.
2: أهلا بيك.
1: مرحبا.
2: مرحبا بك نوري.
1: يا عيشك.
2: تسعد أيامك. أهلك ظلامك يا نوري.
1: يا عيشك. شكرا ليك.
2: والله كل ويكاند تنورنا. الله ينورك.
1: يا عيشك. شكرا ليك. شكون معايا؟
2: ليلى.
1: مرحبا يا ليلى. شن أحوالك ليلى؟
2: يا عيشك. الحمد لله. يا عيشك.
1: ليلى جو الصيف بدي.

0: يقول لك نحب نمشي انا ومثلا دار نسيبي ولا نهز معايا الوالد والوالده ونمشي انا واخواتي كل واحد كيفاش يراه فهمت. وفما شكون يقول لك انا والله ماذا بيا ما ديمني انا باش نمشي نصيف نحب نرتاح شويه من
1: الريح مخي
0: الريح شنو شنو هذه انا ما قلتيش انت اللي قلتها قلت الريح مخي انا قلت يمشي مع الانسيب ويمشي مع الاخوات شنو يريح مخهم ولا نسيبه من الاخوات
1: مش هكيكه لا نقصد مش هكيكه
0: هذا برسك انت اللي قلت انا خاتيني لا بس لا بس
1: الله يهديك الله يهديك
0: ربي يهدينا قلت وباش وليش توا قول لي حكايه وروايه هاي سلم على نسيب الكل على الاقل
1: الله يعيشك سلم عليا سلم على احفادي الكل وهني بالنجاحات
0: هات برك الله يا تبارك الله عندنا نجاحات في العائله ما شاء الله
1: عندي ابتدائي وكليج
0: ابتدائي وكليج تبارك الله
1: صاروا لي ثلاثه بيا
0: ما شاء الله ما احلى ما
1: احلى عبد الرحمن تحول تروازيام نجين تحول كاتريام نوران تحوية عم جاي ان شاء الله
0: ما شاء الله اليوم تبارك الله ان شاء الله ديما ناجحين وفرحانين وان شاء الله نلقاوكم وانتم ديما كي في النجاحات ونلقاوكم وانتم ديما في اعلى المراتب من درجات الفرح والسرور والبهجه ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
0: بيه الواحد تعيش بيه تعيش كيف تفرح لنجاحات احفادك ولا ابنائك راه هذيك بالدنيا بالحق هذيك بالدنيا صغارك ومع عزم الولد كان ولد الولد ذكا وصحيح ربي يعيشهم إن شاء الله إن شاء الله التصيف يكون آمن وخير وبركة لك أنت وللعائلة الكل وراوك ديما ديما فرحانة شكرا لاتصالك شكرا شكرا لك شكرا تعيش نواصل مع تليفون آخر عسلامة عسلامة يلي معايا مرحبا بك شكون معاك
1: يا المنوعة الصبحية محلاها
0: يعيشك يعيشك شكرا
1: يا سي نوري ولو هو نهار نهار لحد صعيب شوية
0: ايه والله يقولوا لي ساعات
1: كنت نعم
0: ايه ايه
1: ولو بهالمنوعة هذه ما حسيناش بالكوجينة وبالتعب محلاها غنى التونسي يعطيك الصحة
0: يعيشك اسمعني
1: والله العدن العدن نقشوا ونشوا طول ما قايناش نقشوا بالمنوعة متاعك
0: لا لا نحبك لا تقش لا تنش
1: وضحكت انا الساعه على القفص الذهبي
0: والله بالله شفت انت علاش قفص يا راهو راهو راهي حياه سعيده راهي ان شاء الله حياه مليانه انفتاح
1: والله
0: عايشك عايشك شكون معايا
1: يعطيك الصحه محرزيه الذكري من سقيت الداير
0: مرحبا بمحرزيه الذكري وبسقيت الداير عندكم مهرجان عاد هالايامات تقريبا ان شاء الله
1: إيه نضحك ونشيخ عليك الغناء
0: باهي برشا اي اسمعني قل لي
1: عندي ديديكاس
0: ديديكاس لشكون
1: عندي صديقتي وحبتي عزيزه عليا سلوى الدريره نهنيها بنجاح حفيدها ريان
0: مبروك
1: البكالوريا
0: مبروك لريان الدريره ان شاء الله ديما من نجاحات الى نجاح اكبر وشوفوهم ديما فرحانين ايوه
1: عايشة ونهني ولدي زياد الخليفي وسلمان الذكري تحولوا للسنة الجاية معناها
0: السنة الجاية
1: التخرج إن شاء الله
0: ما شاء الله تبارك الله
1: رحني بس زياد
0: أوه ما شاء الله لي زياد إن شاء الله ربي يوفقه
1: رحت زياد الخليفي من نوع اللي الصبور وال يحقق أمي بصير يلزمها
0: معناه يخلي في مخه هدف يوصله بإذن الله الحمد لله يعطي الصحة
1: التشقيش النصرانة يقولوا نشط
0: أول مرة نسمع بها أنا أول مرة نسمع بها الحكاية ذي أما أنت قلت لي نهار لحد قلت لي نهار لحد نهار صعيب شنو نهار صعيب شو معناها فيه برشا حركة
1: نسيبي بنتي الأولاد ويلزم الفطور حوت وشنو
0: والله تعب معناها تقول أنت نهار لحد متعب بالنسبة للعائلة متعب بالنسبة للعائلة خاصة
1: اللون ما فما شيء لا ارمي لبرة تسمح حسن
0: ارمي لبرة تسمح حسن هل الاثنين ما فهم شيء
1: عندنا حد مشاو على حالهم
0: اسمعني هي راهو تعبه ما كيبدا مع اللمه وكيبدا مع الناس نوسعوا بيننا نوسعوا بيننا

0: سامي لك عاد.
1: يعطيك الصحة يا سي النوري.
0: سلام ديما مفرهدة. سلام ديما مفرهدة وبيلك كويسة
1: يا سي النوري.
0: احنا نحبوك ديما امورك مفرهده مع العائله الكل.
1: لا سهل. لا مفرهده انا بالي واسع ماركه نتاع عريس مشي صالات هيك جوي انا جوي مش بحر راهو اوكي بنتي كانت دار وتحب ما نحبش نحب نمشي كان وقف عروسه في الكرسي الاول في القانون
0: في الكرسي الاول وين فما عرس تلقاك انت الاولى
1: هاي نحب العريس برشا ونحب التواصيل له والامالي برشا
0: مش مخير
1: وهيك كرا دور من لوش عليه مثل
0: نوري ما نعرفش عليه انت تحب تعيش جوك انت مفرهده مع عائلتك المصغره وجوك به معاهم الناس كل ان شاء الله ديما فرهده.
1: هزوني الصيف اللي فات حلفوا عليا ما عادش يقيموني
0: يقولوا لك عليه علاش
1: جوي على خاطر مو ما وين جوي
0: ما تحبش السطوط انت تحب جو لفريح ولا فرح ولا عريس تحب العريس
1: انا نحب وصف نزول
0: عرس هيك جوك العائلة تحب الناس اللي فيها الزهو والطرب
1: صحيح
0: ان شاء الله ديما زاهية وفرحانة
1: يا سي النوري.
0: نعم
1: ليه عندي ولد بنت عمي وليد بن حسن تعرض الحادث نتمنى له الشفاء
0: اللطف عليه ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس اللطف عليه
1: الله يعطيك الصحة اللي فتحت لنا المجال واللي نهنيو اهلنا ومالينا حرية نحكي
0: وبكل تلقائية في الإذاعة وإحنا ديما سعداء بذلك وإحنا ديما سعداء بهذا. شكرا ليك مدام سهلا ديما منورة
1: عايشك
0: وإن شاء الله ديما نلقاك وانت شيخة ومفرهدة مش نهدي لك الأجواء نتاع إيش قولك أنت في جو هذا العرس الصفيقسي والجلوة في صفيقس إيش قولك إيه؟ ما هو جوك هذا ولا ليه؟
1: جوي برشا
0: كيفاش يا مدام؟
1: أنا نحب الجو هذا برشا
0: حب الجو ذي فرشة بيه ما نهديه للناس الكل اللي عايشين أجواء أفراح
1: مشايخنا أنتم أنتم ديما تهديونا
0: سالة ديما منورين شكرا ليك مدام لكل من يحتفل بمناسبة متاع عريس نهديه لخصوصية العرس في صفيقس الجلوة الصفيقسية

0: النور الشعري في سيف على الكيف.
1: أجواء الصيف على الكيف مازلت متواصلة معاكم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما انتم موجودين على راديو صفاقس يتواصل اللقاء وعديد جدا وفيرة اليوم من المكالمات أنا فرحان بها برشا ويسعدني الثقة هذه لمستمعينا وين ما انتم موجودين. الحقيقة يدل على ثقة نعتز بها من كثرة المكالمات ويدل كيف على تفاعل احنا فرحانين به لأنه نحب نكونوا عايشين معاكم وقراب لكم في أجواءكم مع أجواء الصيف وأجواء المناسبات من النجاحات والأفراح. إن شاء الله ديما فرحانين. نواصل مع التليفون نقول له عسلامة يلي معي.
2: صباح الخير.
1: صباح النور مرحبا بيك.
2: صباح الترباح ورفق التفاح.
1: يا عيني
2: وبالك مرتاح.
1: يا عيني
2: يعطيك القبول ومحبة الرسول بركة مكة والرسول.
1: أمين إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظك. شكرا لي.
2: عايشك يا نوري ربي يبارك لك.
1: لا
2: مش نطور أمك فتحية.
1: مرحبا بيك مدام فتحية. مرحبا بيك.
2: أنا مش نطول عليك شوية عندي برشا.
1: عندك برشا تهيني. عندك برشا تهيني. ما تزورهمش ما تمشي لهمش تحييهم وبره وكهو ولا
2: يا وليدي يا ريت يا غالي نجم نمشي ونجم نزور.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطول العمر
2: وتكون
1: ديما سهلة فرحانة.
2: كل يا غالي كل وقت أعطيه وقته يا ولدي.
1: الحمد لله. قولي على شكون تحب تسلم. أي
2: أنا نحب نهني بنتي فرح.
1: نعم.
2: خيات الماستر نار فليزي.
1: أيوة.
2: نهنيها هي وأصدقائها وكل أصحابها اللي تعرفهم.
1: صراحة
2: المدنيني بنت منجي المدنيني وبنت نصر الزاني.
1: به برشا ربي يهني إن شاء الله.
2: عايشك.
1: مبروك.
2: ويبارك فيك ونهني مريومتي بنت زاد خيات الباك. وهي وصحيباتها ربي يهنيهم الكل.
1: مبروك.
2: عايش ولدي ويبارك فيها. يا نوري بالله انا طلب منك شويه.
1: تفضل.
2: يعيشك رانا احنا في هنا قدام استاد 2 مارس.
1: أيوة.
2: والله العظيم الوشوي شكلاتنا يا وليدي والله راه يا لطيف.
1: هذايا ان شاء الله البلديه في الاستماع لنا مؤكد راهو هما عاملين مجهود كبير في هذا السياق ونحيوهم على هذا المجهود.
2: لا.
1: ولكن انت تقول رجاء نزيد ويكفوا من حملات التبخير.
2: والله هما والله ربي ان شاء الله يحميهم وربي ان شاء الله يعينهم في السموشات وفي الكل.
1: ربي يحفظ الجميع
2: وربي يعينهم.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا مدام فتحية. نحب نشكرك شكر خاص لك انت وايضا صديقتنا رحمه عيساوي تحب تهني بنتها كنزة عبد الكافي بمناسبه النجاح في السيزيام وتقول راهي هذه كبنوتي احلى كنزة ان شاء الله ربي عايش هالي. وتحب تحيي والد كنزة رياض عبد الكافي زوجها الكريم تقول ان شاء الله ربي يهنينا ويسعدنا. ونحب نحيي تقول والدي العزيز الطاهر العيساوي والوالده العزيزه بسمه عبد المولاه وكل أفراد الأسرة والعائلة. وإن شاء الله نراو كنزة في أعلى المراتب عقبال الباك والتخرج. إن شاء الله نشوفوها ديما ناجحة وفرحتها إن شاء الله وكل الناس اللي تحتفل بمناسبة مزيانة. مش نزيد نغني لهم ونهنيهم بخمسة وخميس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. ناشد عدد من متساكني مدينة صفاقس الذين يقتنون حذو المنطقة الحزامية المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد لتصرف بعض الشباب الذي يخرج ليلا ليستعرض قدراته بالدراجات النارية الضخمة والتي تصدر أصواتا تزعج راحتهم خاصة أثناء النوم، وطالبوا بضرورة تقنين هذه الهواية وتخصيص فضاءات لها بعيدة عن المتساكنين. تتواصل اليوم بصفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. في العالم، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، شمل الاعتداء على السكان وممتلكاتهم والاستيلاء على المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل اتهامات بمساندة قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات وتحذيرات من تصاعد وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بنغفير ألغى زيارة كانت مقررة لمدينة نيويورك خشية التعرض لملاحقات قانونية ومطالبات باعتقاله على خلفية مواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عشرة دايما
6: الصيف ضيف،
7: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
6: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة،
7: تستمتع وتربح الجائزة
6: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية.
8: برد القايلة،
7: برد القايلة. استنى ما تبدلش الموجة.
3: استوديو الصيف.
9: صيف السنة دي ساح،
6: محطات
7: ومواكبات للنشاطات الصيفية
6: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
10: الريحة القديمة لأيام الزينة، وانت
6: كل عشية منا ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وشكرا لتفاعلكم الكبير معنا في صيف على الكيف، في منوعتكم اللي الحقيقة قاعدة تكبر بثقة كبيرة اللي قاعدة تخلط للمنوعة بالأعداد الوفيرة جدا من تلفوناتكم اللي توصل عن طريق الرقم 70 164 280. ونحب نشكر زميلي فريد وسفيان في استقبال تلفوناتكم، الحقيقة يخلينا نجمو كان فرحانين بهالثقة هذه. وطبعا نعطيكم فرصة أخرى بعد شوية للمكالمات الهاتفية، مش نزيد توا وقت فطور، نمشي نعمل جولة في أجواء قرقنا وخاصة الطبق الغذائي المميز في قرقنا والماكلة القرقنية المزيانة اللي من تونس ومن خارج تونس يتهفتوا عليها، علاش خاطر عندها بنة ولا بنا. والأكلات القرقنية هي جزء أصيل من التراث الثقافي والموروث الحضاري لأرخبيل قرقنا، ما هيش مجرد أطباق تتحضر باش تلبي الحاجة إلى الغذاء، هي ذاكرة جماعية تختزن تاريخ الجزيرة، علاقة أهلها الوثيقة بالبحر والأرض. شنية مميزات الأكلات في قرقنا، شنية مكوناتها، شنية خاصة أبرز الأطباق اللي نجمو نلقاوها في المائدة في جزر قرقنا، اللافت أنه مش تكون الأسماك، مش تكون القرنيت، مش يكون زيت الزيتون، مش يكون الأعشاب العطرية، مش تكون فيها القيمة الغذائية العالية والنكهة الفريدة اللي تعكس هوية المكان. خليني نزيد نغوص أكثر في هذه المائدة القرقنية ونتعرف على أبرز ما يميزها اللي متأكدين أنه مش يميزها برشا أطباق، أما اللي يميزها أكثر هو القيم، قيم الكرم والتضامن اللي تلقاه عند العائلات في قرقنا بفضل ما لديهم من حسن ضيافة. تو نكتشف هذا مع أحمد ونقول له أهلا وسهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا، بعد العومة يلزم الماكلة باية
1: لكل سخطوة أنه البحر يجوع يا نوري، هذاك علاش يعني
0: أنت ديما جيعان في البحر ولا في البر؟ أما الحمد لله إن شاء الله ربي يكرمنا بما
1: هو اللي يشوف الأطباق القرقنية ويشم الريحة بركة مش يجوع الغاز يا نوري. يا نوري
0: الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما نلقاو الكرم الطائي للحقيقة يميز أبناء قرقنا.
1: هي بنت البحر، بنت بلاد الحوت والقرنيت والفلوكة، هي بنت يلي ماشي للجزيرة، ويا شباب هي بنت الغابة، بنت القليت والعنب والكرموس، بنت بلاد الكسكسي بالقرنيت والملثوث بالحوت، يا وخيا ويا وخيتي، بنت الخير ومحبة الغير، بنت الشرقي والرملة، بنت الجزيرة، هي المرأة القرقنية المجدية اللي اليوم حبينا نصبحوها مباشرة من الحوش العربي ودخلت إلى أعماق جزيرة قرقنا. أنا موجود توا في الرملة القديمة في الديار، وأكيد الديار اللي فيها برشا أسرار من الخير، من الطيبة، من المحبة، ومن كرم الضيافة. وبحذي الحاجة سميرة اللي حبينا نوجه لها التحية اليوم بالمناسبة، وهي اللي مش ضيافنا في هذه الجولة القرقنية الأصيلة. أهلا وسهلا بك يا حاجة.
2: أهلا مرحبا بكم ونتشرف بكم وعسلامتكم الكل، مرحبا بكم في
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
2: يا نوري، مرحبا بك، وأنا ديما نسمعك في الإذاعة وحسوا الشرف اللي نحكي معاك اليوم.
0: يا عايشك يا عايشك يا حاجة، ربي يفضلك، شو أحوالك؟ لاباس عليك
2: ونورتونا ونتشرفوا بكم
0: يا ربي يبارك لك. اسمع الحوش العربي أي. الحوش ولا الحوت؟ تو يا أحمد خلينا مع الحوش ومن بعد ندخل للحوت. خليني مع الحوش، شنو مميزات البلاد العربي والدار العربي في قرقنا يا حاجة؟
2: المميزات متاحة معناتها الكبر متاحة واللم العيلة فيها والدوالي العنب كي تبدأ هكا في وسط الحوش ومعناتها
1: ما شاء الله العنب متوفر بكثرة يعني هوني يعني في الـ
2: أي وسط الدار في وسط الدار تلقاها واسعة وتلم العيلة الكل.
0: تكون شكون ما يعرفش زبيب زبيب قرقنا، شكون ما يعرفش كرموس قرقنا، شكون ما يعرفش عنب قرقنا، شكون ما يعرف الزيتون قرقنا. اللهم صل على النبي، معناها بصراحة نكهة مميزة.
1: هو فما بيت المونة اللي تخبيو فيها هذوما المكونات.
2: أيوة كل دار فيها الماجل نتاعها، وقبل البير زاد البير مالح ما مالح يحركوا به وكل شيء،
1: والماجل المالحلو
2: نشربوا به مالحلو، والسقيفة العربي نقعدوا فيها في النهار،
1: تبدأ هيك شربة ماء من الدرجية تعمل تروي العطشين يعني.
2: أي وكان حسرة يقرع نخل وفما الليق ملحلو.
1: وقتاش تقريعا نخل هذا يصير يعني؟
2: هو نجم تقول العام كله، ما احنا وقت اللي كنا نروحوا بما انه احنا في الصيف معناتها نتواجدوا اكثر في قرقنا، ايام الصيف والخريف وكل دخول الربيع وكل في كل وقت في كل وقت.
0: انت ماكش مقيمه
1: دائما
0: في قرقنا، يظلي مش ديما في الصيف والشتاء في قرقنا ولا في الصيف برك.
2: تو بالنسبه لتو مانيش جاي دائما على خاطر
1: ما بين سفيقس وقرقنا،
2: اي خاطر صغيرات كبرت وعرست
1: ربي فضلهم،
2: فهمت؟
0: أيه. اما تقعد ديما دار قرقنا هي الدار اللي تجمع الكل وتمشي، وخاصه في اجواء الصيف
2: الصيف نتلمدوا العيله الكل ويجيوا العيله الكل نتلمدوا الصغيرات.
0: اسمع لا فما لا كليماتيزور لا غيره في الدار العربي، عاد يبدا كل شيء بالاحجار وبالطين.
1: برودي عشق
0: برودي يعمل كيف
2: الدار يعشق الحق والحقيقه
0: هكا ولا
2: يرحم من خلى.
0: قداش فما من بيت في الحوش القرقني والدار القرقنيه العربي؟
2: احنا عندنا تقريبا في الدار
0: قديش تقريب قديه
2: تمدوا فيهم كل حد معناتها كل ولد معرس تلقاه عنده بيته.
0: قديش من بيت تقريبا
2: اقبل وتوا
1: تقريبا خمسة بيوت
0: ما شاء الله ما شاء الله ما لا جاو يعمل
1: تلمكم الفيراندا زيدا
2: الفيراندا وسط الدار وسط الدار
0: هو المعروفة معروفة الهنسة الهنسة في الدار في الدار في الدار العربي في قرقنا معروفة بال خاصة التناغم الكبير ما بين البيئة البحرية وبالباحات الداخلية اللي مهوية بالقدا وفيها وجهات تبدأ بسيطة ولكن زاد حتى ألوانها البيضاء والزرقاء تدل على أنه المكان عنده عراقة بالمحيط متاعه بالبحر، معناه يدهنوا بالأبيض وبالأزرق، هذه معروفة هكا ولا لا مدام؟
1: وفما حتى الفليك قدام الدار يا نوري، يعني فما ديار قدامهم فليك، هذه الرملة القديمة اللي هي الأصل يعني
0: بحارة هما بحارة
1: قرقنا هو الرملة القديمة وبعد ظهر المركز الجديد متاع الرملة مش هكا
2: هكا وكل دار تلقى فيها لازم تلقى فيها بحار يخدم البحر وفيها المتوظفين وفيها كل شيء
1: يخبي الفلوكة هونية يقوم بالصيانة متاحة وكل شيء. طبعا ندخل للأكلات وهو قاعد الكسكسي فور كسكسي بالمرقة وبرشة أكلات تطيبوها هونية في قرقنا يعني. شيء الأكلات اللي تقدها المرأة القرقنية يعني
0: تقد كل شيء.
2: عندنا نوعي كسكسي كما قلت أنت بالحوت كسكسي بالمرقة كسكسي بالقرنيت يعملوه كسكسي الفاوح يقولوا له هذا الكسكسي الفاوح نعملوا له التقلية وحده ونفوروا له الكسكسي والخضرة في المقفول وحدهم وبعد نخلطوا هيك التقلية مع المرقة متاع الخضرة والكليكة ونحكوا هكا بهيك التقلية يبدأ التقلية فاوحة قديد وقرنيت وشوابي وكل شيء معناتها ويطيبوا العظام بعد ما يساقيوه يسقيوه
1: يزينوه بالعظم
2: هيك الخضرة والقرنيت والشوابي والقديد
1: ما شاء الله حتى هو فيوح يعني
2: كسكسي الفيوح مليان ويطيبوا العظام ويزينوه بالزبيب زيدا وفما كسكسي الغلة كسكسي قلة إذا زيدا كما كيكة بالقرنيت واللي بالشوابي ولا باللي الموجود
1: هي ما هذي كسكسي حلو الأكثرية
2: لا كسكسي هذا سيدي ملسوس عن نوعية متاع كما نقولوا احنا قرفيلة
1: كما الفول هذه
2: قرفيلة جويدة
0: قرفيلة معنا
2: دقيق متاعها ودقيق الشعير
0: الجلبينة معنا
2: ودقيق الشعير والملتوس يغلي كيفاش يقولوا كسكسو الملتوس بهيك الدقيق نتاع القرفاله ودقيق الشعير حتى يخشين شويه ويفوروه كسكسي غلا يقولوا له اما هو يجيبني برشا فاوح بالقرنيط وبالشوابي وبالكل شيء حتى القطيف المرقه لا القليت نشي
1: القليت هذه عاد مرقه بالقليت تاكل وراها صوابعك يعني انواع الحوت اللي طيبوه للسميره
2: نعم
1: انواع الحوت
2: انواع الحوت كل توا الوقت هذا
1: في الكسكسي يعني اللي طيبوه
2: في الكسكسي كل صبارس كل كل كل ميلة بوري كل شيء كل شيء فرش كل شيء كل شيء طيب كل شيء طيب
1: ثم كيف الطيب الشخشوخه أنا سمعتها في الجزائر الشخشوخة أما هونية يطيبوها كيف الـ الـ
2: الـ مشلوش بالكشي مشلوش مشلوش يتعمل بال
1: إذا عاد مشلوش صيفي يبدأ
2: أي مشلوش أي. طماطم وفلفل وقرنيت والشوابي ولا كروفيت بالكروفيت زيد تجيبني برشا
1: نعملوا كل شيء حليت لنا الشهي يا مدام يا حاجة سميرة وكل الواحد ياخو من الموجود هنية في الجزيرة كل وقت وقت بطبيعة الحال لا محالة يعني يكثر الحوت في تقريبا بعد بشهر ويبداو الصيادة يجيبوا الأنواع والخيرات متاع البحر متاع قرقنا يعطيك الصحة يا حاجة وإن شاء الله لما حلوة ومزينة ومعاك بنتك وإحنا حابين نسلموا على الوالدة لأنه تسمع فينا توا
2: أي سلام على أمي برشا على
1: اسمها؟
2: أخوي أمي عايشة
1: أي
2: وأخواتي أخوات راجلي
1: ربي فضلهم
2: وفاميلتي الكل وأختي في فرنسا
1: راهي بنتك مونستك أي أهلا وسهلا بيك مدام أهلا وسهلا
2: بيكم أنستونا مرحبا بيكم
0: في عيشة.
2: طرقنا طرقنا نورت بيكم
1: الله يخليك
0: نورة بناسة
1: البحورات اللي تقوموا فيها هنية في قرقنا بالنسبة للناس اللي هي تبرمج الاصطياف في قرقنا يعني
2: هي قرقنا في جزيرة جزيرة معنى دايرة سيرة بالبحر انت تغضب على البحر تغضب على البحر معنى وين تحب تعوم وحدك في بحر وحدك تجم تعوم احنا نمشي للقرابة وفما ميزة في قرقنا انا يمكن ما نعرفش في بحارات اخرين ان البحر يموت ويحيا عنا 10 ايام
1: بالزهر اليوم اخر نهار في الاحياء
2: عنا 10 ايام احياء ونكونوا 5 ايام مات وقت اللي يموت البحر نبداو نلوجوا على البحر اللي يعوم اللي نجموا نمشيو نعوموا فيه
1: على خاطر يبدا قصيره يبدا قصيره
2: صحيت البحر شنو يموت كي يموت النيفو نتاع الماء لا ينزح لا يملا
1: ايوه
2: في الاحياء يملا وينزح في وقت من الاوقات في الماء لا ينزح لا يملا نلوجوا على البحر المليان اللي نمشيو نعوموا فيه كيما القرابه سيدي فرج احنا نقولوا الدروج الدروج 1 2 3 4 بارك الله ما شاء الله سيدي فرج زاد كبير بالكدا ويعوم في اي وقت تجم تمشي تعوم فيه
1: سيدي فنخل
2: نمشيو لزيد هذاك
1: فما الحصار يعوم
0: في بنومه في بنومه
1: ومنظر الغروب في بنومه شي يعمل الكيف يعني
2: غير عادي والمناظر الطبيعيه في قرقنا ما تلقاها في حتى بلاد لا المالديف لا حد
0: انا مالديف تو انت تحكي لنا على المالديف نحكيو على قرقنا الجميله الاصيله
1: قطعه من الجنه يعني
0: هو المالديف ما عندك ما تقول فيها مزيانه اما قرقنا جميله اخاذ وقرقنا هدوءها
2: واحنا عندنا بلاصه في قرقنا اسمها المالديف
0: المالديف اي عندنا مالديف
2: اسمه المالديف
0: هو راهو شوف اللي يمشي الى هذه الجزيره الحائمه ما ينجم كان يتمتع بجمالها السياحي جمالها الطبيعي جمالها الحضاري بلاد الحقيقة تتمتع فيها بكل ما فيها من جمال وعريقة بناسها وبأهلها التحية الكبيرة ليهم هم اللي يسمعوا فينا لأنهم يستقبلوا الزائر سواء كان من تونس ولا من خارج تونس كان بالاحترام وبالتقدير وبالتبجيل لأنه جو قرقنا جو صحيح مازال طبيعي فيه الكثير من العذرية على طبيعته ما تلقاش أنه الإنسان تدخل فيه برشا ولكن مع هذا تبقى بسيطة الحياة فيها، والعفوية اللي موجودة والتلقائية اللي موجودة فيها هي اللي تحبب الناس أنهم يزوروا قرقنا. إذا إن شاء الله إقامة مزيانة للناس اللي حب تزور قرقنا، وإن شاء الله ديما فرهدين وفرحانين. وأنا نتوقع اللي يمشي القرقنا راه مش يتمتع بالقداء بالقداء. وما عندك ما تقول يا أحمد كي تتجمع ما بين الخرجة البحرية والمطبخ القرقني، يبدأ الكانون موجود في الـ في الـ في الجولة البحرية ذي في الفلوكة، ويبدا المشوى والقرنيت والحوت والجو والقليت وكل شيء يعمل الكيف في جو قرقنا.
1: هذه مشيت لها مره للجزيره من القراطن لجزيره سفنو هكا،
0: فما سفنو اي
1: مشيت لها مره يعني
0: موجود والقرمدي والقرمدي اي جزر القرمدي هي رقيقه هكا موجود حتى هي ارخبيل صغير القرمدي معروف بهدوء ومعروف
1: مباشر من غازي يا نوري
0: اي عملنا مره مباشر،
1: كانت عندنا لقاءات مباشره من الجزيره
0: اي عملنا مره مباشر صحيح
1: يعني.
0: هو
1: انا مهرجان القراطن يعني
0: اي اللي هو تو تقريبا غايب مهرجان القراطن السلام ماهوش ربما موجود ما نعرفش علاش، اذا كان فما امكانيه باش نعرفوا هل هذا المهرجان موجود ام لا. المهم الثراء اللي موجود في هذه الجزيره سواء كان في سياحيا والا حضاريا قيميا جغرافيا وحتى ايضا من حيث التراث المادي ولا مادي شيء يعمل الكيف. انت كنت تحكي على الاكل القرقني راي مش مجرد ماكلة كي ومعناها بعض الأكلات اللي تورثته أجيال عبر الزمن، هي الحقيقة حاجة تتعبر عن الهوية، تعبر عن ركيزة من ركائز التراث المادي، تحكي في تفاصيلها ذاكرة المجتمع القرقني، عاداته وتقاليده، جسد قيم التآلف الكرم، لم الشمل حول المائدة، وتسهم خاصة في التعريف بخصوصية قرقنا وتعزيز السياحة الثقافية والذوقية. شكون ما يمشيش القرقنا ما يحبش ياكل الماكلة متاع قرقنا، بيك القرنيت وبيك الشوابي وبيك البنة وبيك الفحات اللي موجودة فيه، كل هذية ما نجم يكون كان تثمين للمنتجات البحرية والفلاحية والمحافظة على فنون الطبخ التقليدي اللي ورث جيل إلى آخر. بالنغمة القرقنية هذه مش نوصل لأجواء الأذان. أحمد جو يعمل كيف في قرقنا عادة طبيل وزكرة
1: ما شاء الله يا نوري قرقنا
0: أي
1: بالفعل هو في الحقيقة طبلتنا وزكرتنا وهرتنا وفي جونا تحلى لمتنا قرقنا المزيانة جمعتنا في القلب ليها كل محبتنا، وهذه هي الأجواء القرقنية الأصيلة. وانا ندعوك بداية من يوم غدوة باش تزور الجزيرة.
0: لا انا نزور الجزيرة في كل وقت ما غير الدعوة متاعك، انا ولد المنطقة ونحب نكون موجود فيها وجمالها الأخاذ وأهلها وناسها يعملوا الكيف. بالعكس احنا نقول لك أحمد مقاش تجي برشا القرقنا خاطر ما تجي والبحر يموت، وين تجي والبحر يموت ما تجيش ديما أحمد القرقنا إذا مرة بعد قديش بيه يا أحمد. شكرا ليك، احنا مازلنا في تجويل آخر مع قرقنا وجو قرقنا اللي يعمل الكيف. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، بعد شوية ناخذ دفعة من تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: هلت ليالي حلوة وهنية للناس الكل اللي تسمع فينا، منورين الناس اللي يسمعوا فينا شارع طريق السلامة، اللي مبرمجين في تبحيرة وفي الطريق نقول لهم ربي معاكم، اللي مش يقضي شارع قضاء شؤونكم يكون في أبهى حال. وتحية كبيرة للمستمعين وشكرا على الوفاء. الرقم هو 70-164-280، ولكن تجويننا مازال في أجواء قرقنا مع الناس المصطفين، تو مش نعيش مع الناس اللي تحب تقصد البحر وتحب تنهار البحر تعملت بحبيحة مزيانة. خلنا اكتشفوا مع بعضنا أجواء الاصطياف بعد ما تجولنا في برشة فضاءات في قرقنا المزيانة. أحمد، الصيف في قرقنا يعني معنا عدد وافر من المفروض من المصطفين، تلاحظ فيه توا ولا غالبا يكونوا في العشية التبحيرة؟ أحمد
1: يا نوري، في الحقيقة هو المصطفين يجيوا الصباح بكري تقريبا يعني في لود الستة متاع الصباح وحتى أيوة. الاربعة متاع الصباح والثمانية متاع الصباح،
0: نعم،
1: ويمشيوا الى المناطق السياحية كما سيدي فرج وكما سيدي يوسف اللي نلقاو فيها مجهزة على مستوى الكراسي على مستوى الشمسيات وغيرها. ولكن التبحيرة بالنسبة لمتسكدي الجزيرة يفضلوا العشية مخر، يفضلوا كيف كيف لما يكون ثم غروب للشمس، هكذا يعطي المنظر خير ويقيوا أنفسهم من حرارة الشمس، كما صديقنا تجديد اللي نوجه له التحية هو تسمع فيها النسمة البحرية المنعشة وإحنا على ضفاف الشاطئ. هلا وسهلا بيك.
2: مرحبا
1: صديق الغالي، شحالك؟
2: والله الحمد لله لاباس.
1: مرحبا بكم. كما قلت أنا يعني التبحيرة تصير كان في العشية مخرة،
0: مش كما قلت أنت، مش كما قلت أنت يا أحمد، كما يعرفوها الناس الكل وكما ينصحوا بها الناس الكل. شو كما قلت أنت
2: صحيح
0: هكا ولا تجديد
2: هي تصير في العشية.

0: مخر وانا في الصباح بكري
1: معناها اي
2: كنا اليوم في السقاله يعني اي
0: في السقاله كلها بلونزونيت فيها جو معناها
2: او شيء كبير هذاك اللي
0: للي يعرف يعوم
2: للي يعرف يفوت مليته فما السقاله هيك هكا
0: فما سقاله سرسينه فما القنطره فيها
2: القنطره
0: اي فيها الكرينتي يعملوا بيه مساج ساعات قام رابطين حبل الفوق وهيك الكرينتي يضرب فيهم يمشي في العظم
2: وهذا بيه مساج طبيعي يعني
0: وي مساج طبيعي
1: مرحبا بك يا تاج الدين انت منين في قرقنا يا تاج الدين
0: يا عايشك
1: منين تحديدا في قرقنا
0: انا من رملة القديمة
1: نشرفه
0: متربي كابر في الخير كابر بين اهل الجزيرة متربي في الارخبيل كابر في الرملة القديمة عز الناس ديما زهينا قريقنا رجال تربينا بلادي وعليها غير وتبلينا بحب سرسينا كل تركينا لها قيمة كل زنقة وكل شبر ناس قلوبها كبيرة زاد فيها شطر
1: الحمد لله يعطيك الصحة يا تاج الدين
2: بالرغم من صغر السن نلقاوه ما شاء الله يعني تاج الدين موهوب في الراب في عدد كبير من المجالات ومهم جدا يعني
1: تحية لشباب قرقنا الكل للناس اللي تختاروا وجهة السياحية في قرقنا أنت تجي لقرقنا في الصيف ولا في كل وقت ولا مقيم في قرقنا تاج الدين
0: والله أنا قرقني أما مانيش مولود في قرقنا معناتها أمي وأبوي قرقنا أما أنا معناتها البلاد هذه يحتي ومعناتها نحبها سبحان الله كما
2: هي عشق لا ينتهي
0: صحيح البلاد تلقى فيها راحتك تصرف على طبيعتك تمشي اصلا حفيان معناتها تمشي حفيان في الشارع وما يكلمك حد وما يدور بيك حد بكثرة فهمتي
1: اجواء ببساطة متاحة بالبساطة متاحة تقعد ديما عفوية يعني
2: هاي البحورات المزيانة في قرقنا
0: البحورات المزيانة فما برشا بحورات مزيانة في قرقنا فما سيدي فرج هذه معناتها الاغلبيه اللي الناس تعرف حتى مصفيق سيجي يمشيوا طول سيدي فرج
2: اي
0: فما قرن خليفه نحكي لك هذوما مثلا هذوما بحورات بعاد ما يسمعوش بهم برشا قرن خليفه سيدي أي. فنخل القرابه يمكن يعرفوا شويه خاطر فميكا غاديكا فما منتزه وحافظ شويه غاديكا الثانية فما الحصار زياده فما السقاله نتاع بونجونات نتاع جو
2: فما الخرجات البحريه في الفلوكة اللي نلقاوهم من ميناء القراطن لعطايا لغيرهم يعني من المناطق
0: هكاك بالضبط صحيح فما الخرجات البحريه كما قلت انت
1: تحيه كبيره للقراطن الكل اللي يسمعوا فينا وللناس المصطفى في قرقنا الكل تحيه كبيره لانهم اختاروا وجهه سياحيه مميزه جدا بهدوءها ببساطتها بجمالها الاخاذ بمميزاتها الطبيعيه الكل هذيا نلقاوه في قرقنا للناس اللي تحب تعوم ديما ننصحوهم الناس الكل نقولوا لهم بطبيعه وهما يعرفوا هذيا يا عومه الصباح يا عومه العشيه تكون احسن واهفت وخير وحتى بالنسبه للطبه ديما ينصحونا انه نبعدوا على القيلوله لانه هذاك نجم يقلق مع انه ديما كما قال تاج الدين للناس اللي ما تعرفش تعوم تبعد على الغرق تبعد على السقاله تبعد على كل ما هو ربما يشكل عدم دراية بالبحر يبعد عليه المهم بحر قرقنا ديما بحر آمن تقريبا تاج الدين ما هو شكل اللي يخوش برشا هكا ولا
2: ما يخوفش البحر يعني تاج الدين
0: البحر ما يخوفش هوني بحر أصلا ما يقدرش لا نحن نغدر ولا بحرنا يغدر
1: هذه بيه عجبتني في الختامة عجبتني أنه كما قلت
2: هذه نقشة المعلم نسميوها
0: نمشيو على نيتنا ناس بسطاء اللي فما
1: اللي فما معناها لا البحر يغدر ولا ناس هم يغدروا ناس هم أصيلين ناس هم طيبين تحية كبيرة لأهل قرقنا والناس قرقنا وإن شاء الله ديما منورين أنا نحب نهدي لك نغمة للناس اللي توا هكا في النسمة ويا أما على الشاطئ ولا في ديارها ولا يسمعوا فينا في الطريق وين ما هم موجودين نهدي لهم نغمة تعمل الكيف مع أم كلثوم

0: نوري الشعري في سيف على الكيف. في سيف على الكيف.
1: إشهار إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: من جديد أهلنا بكم إلى جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. ارتفاع منتظر في درجة الحرارة الأسبوع المقبل. تشكيات من الروائح المنبعثة من فضلة المطاعم في ظل ارتفاع درجة الحرارة. بلدية العين تجتمع مع أصحاب المطاعم في خطوة للحد من الفضلات وإعادة تثمينها. تونس تستهلك سنويا ما ينهز 4.2 مليار كيس ومقترح قانون لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. لجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم حلول عملية لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل. في العالم الملايين من الإيرانيين يشيعون الرحل على خامنئي وقمة مرتقبة بين نتنياهو وترامب في واشنطن. إلى التفاصيل ونشير بداية إلى أن طقس اليوم يتسم باستقرار في العوامل الجوية وتتراوح الحرارة عامة بين 35 و39 درجة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعات في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة في الأسبوع المقبل وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري.
1: في آخر تحديثات النماذج العددية تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة، مش يكون في منتصف الأسبوع القادم درجة الحرارة باش نحسوا بالارتفاع هذا، خاصة نهاية الأسبوع باش تكون مجاورة 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. في الأثناء إن شاء الله من هنا حتى النهار الأربعاء مش يكون فما ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير بين النهار والنهار اللي قبله. فيما عدا ذلك إن شاء الله الأيامات هذية مش يكون استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، سماء قليلة السحب، بحر اليوم مازال متموج إلى مضطرب، يصبح قليل الاضطراب إلى هادئ في منتصف الأسبوع القادم.
0: خلال فصل الصيف ومقابل انتعاش الحركة السياحية والتجارية وامتلاء أغلب المطاعم بالزبائن، يبرز التحدي الأكبر في كيفية التخلص من الفضلات، إذ تكثر القمامة أمام هذه المحلات وتنبعث منها روائح كريهة لتصبح بذلك مصدر إزعاج للمارة والمتساكنين. رصد لآراء المواطنين في هذه الظاهرة في الريبورتاج التالي.
2: برشا ديرستورونات هنا نلقاهم يخليوا برشا زبله، كل يتقلقني كي نتعدى حتى الريحه.
3: والله تعبين اقسم بالله حاله فضلات في الطريق العام،
4: حتى قدام ربي حرام معناتها، حتى الماكله ما يصيرش تتلوح هكاك معناتها بالفوضويه. توكا يعمل ناموس والدنيا سخونه، احنا ما احناش ناقصين ناموس، واكلنا بختو
3: المطعم تلوح نورمال، والسلطه مش قاعده غنب الجبهه. لازم نشوفوا في محل يتفاهموا مع البلديه، يتفاهموا مع شركات خاصه رسك اللي ما نعرفش عليهم، يتفاهموا في بعضهم، يعملوا ديبوبير خاصين لهم هما للماكله، مش حتى البلديه تهزها تعرف وين طيشها ولا تعرف وين تهزها ولا رسكلة، حتى منظر وريحة وتسفيق سماش ناقصة هي، وزيد الريحة الخايبة تعبينا.
4: ما يعمل ناموس لك ليه بيزيد يهج علينا والدنيا سخونة،
3: مش حتى على الماكلة الفيران ما يخليوا فيها البرة ولا تمعلفة، يجي الفار يعلف وياكل ويمشي، والقطط والريحة وما نحكي لك شو الكلاب زاد السايبة من الماكلة، هذوما يلقاو الماكلة البرة مطيشة.
5: البلدية مش قايمة بدورها،
6: ما لازمش تتحط الماكلة هكاك مطيشة ويبدا العباد تعفص عليها، وما هكا بقعة مخصصة ليهم باش يحطوا فيهم الزبلة نتاعهم
4: نورمال، ونشوفوا معناتها كيفاش يلمدوهم يحطوهم في بلاصة مش يتفرتوا باختو. الكل
5: نطلبوا من السلطة والسيد المعتمد الأول يدخل في الموضوع، خاطر الأمور باش تخرج من على الجخر.
0: أزمة فضلات المطاعم تلقي بظلالها على جودة الحياة، وكخطوة للحد من انتشارها بادرت بلدية العين بعقد جلسة مع أصحاب المطاعم الذين عبروا عن انخراطهم مع توجه البلدية نحو فرز وتثمين النفايات لتحويلها إلى أسمدة، وقامت في هذا الغرض بتوزيع مجموعة من الحاويات على 10 مطاعم في الجهة، وفق ما صرح به اليوم للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد ذكري.
7: قلنا لي ملاء نزيدوا نطوروا ونبحثوا على نوعية من الفضلات اللي نستحقوها برشا في عملية الكمبوست، اللي هو بطبيعة الحال النفايات للرستوران، باعتبار أنه فيهم كميات هامة من النفايات اللي نستعملوها في الكمبوست، كما النفايات تم فواضل الخضر والغلال، فواضل الكردونة، بطبيعة الحال قشور تاع العظم، باعتبار أنه للرستوران هما يستعملوا برشا النوعية هذه نتاع الفضلات تلوح في المصبات ولا يتم نقلها للمصب. عملنا جلسة مؤخرا مع الريستورون أصحاب المطاعم، واليوم معناها عبروا على استعدادهم انهم ينخرطوا في الموضوع هذا. وعملنا لهم برنامج قلنا بالنسبه للريستورون اللي باش يكون منظم اكثر وباش يكون بطبيعة الحال كمية منظمة باش يكون يتحصل على كمية من الكومبوست وكيكا نشجعوا أصحاب المطاعم كيف كيف باش ينخرطوا في المدينة هذه خاصة أنه مبيدهم أكدوا أنه حتى في عملية المطعم هما يقوموا بالفضلات هذه يفرزوها معناها ما تتخلطش مع الفضلات الأخرى بطبيعة الحال تجب ما تكون طريقة فرز سهلة بالنسبة لهم وبطبيعة الحال يستعملها في الكومبوست. حضروا معنا تقريبا 10 مطاعم وثم عملية تحسيس بتصير حتى بالتليفون باش نكملوا بقية الريستوران هذوما اللي بطبيعة الحال باش يعاونونا على إنتاج كمية هامة من الكومبوست.
0: نبقى في صفاقس إذ نشد عدد من متسكني المدينة من الذين يقطنون حذو المنطقة الحزامية المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد لتصرف بعض الشباب الذي يخرج ليلا ليستعرض قدراته بالدراجات النارية الضخمة التي تصدر أصواتا تزعج راحتهم خاصة أثناء النوم، وطالبوا بضرورة تقنين هذه الهواية وتخصيص فضاءات لها بعيدة عن المتسكنين. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس وضمن باقي أخبارنا الوطنية، وفي ظل أزمة عيد الأضحى التي عاشت على وقعها تونس في الآونة الأخيرة تحركت عدة أطراف في مسعى لإيجاد حلول لهذا الإشكال، ومنها ما قامت به لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حيث قامت بعقد لقاءات وجلسات مع عدد من الوزارات المعنية لوضع استراتيجية وتقديم حلول عملية لتفادي تجدد الأزمة في السنوات المقبلة. وأفادنا اليوم رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي أن القطاع الفلاحي اليوم لا ينقصه التمويل بقدر ما تنقصه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وقرارات شجاعة تنقذ الفلاح والإنتاج الوطني وفق تقديره.
8: للأسف اليوم بعد الأزمة كنا ننتظر كما السنة الفارطة مش كون خليت أزمة بين الوزارات المعنية تجارة وفلاحة باش نحطوا استراتيجية ما نقوش فيها نفس المشكل. اليوم شفنا الجزائر ونتابعوا في الدول القريبة لنا وتعاني نفس المشكل، خلات استراتيجية في ترقيم القطيع في إعادة الهيكلة في دعم الفلاح في التمويل، لكن احنا للأسف اليوم ما لقيناش الرؤية هذه موجودة. اليوم بنفس الحلول مش تهزنا نفس الأزمة كمجلس نواب شعب وكلجنة في صلب دورنا التشريعي والرقابي قمنا بخدمتنا قاعدين نراقبوا ونتبعوا. إن شاء الله الوزارات المعنية نشوفوها ترتقي لانتظارات المرحلة اللي تعيشها البلد التونسية من ناحية الإصلاح، لأن القطاع الفلاحي نقولها في جملة فقط لا ينتظر لا تمويل، ينتظر حاجة بركة إرادة حقيقية للإصلاح، لأن كل الظروف المناخية والظروف اللوجستية والفلاح موجود ينتظر روح للإصلاح، وهذا ما يتم إلا بحلول عملية يلمسها الفلاح ويحسها على هذا الواقع. احنا كلجنة موصلين في العمل هذايا، وإن شاء الله بقدرة ربي بالتنسيق مع الوظائف الموجودة نشوفوا أثر للإنجاز هذا على أرض الواقع.
0: في موضوع آخر، تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. تربويا، انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية سيزيام لدورة 2026 وفق ما أعلنته وزارة التربية. فيما يهم المجال التكويني، يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز.
9: شاء
0: شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، شمل الاعتداء على السكان وممتلكاتهم والاستيلاء على المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ظل اتهامات بمساندة قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات وتحذيرات من تصاعد وتيرة العنف خلال المرحلة المقبلة. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن كفير ألغى زيارة كانت مقررة لمدينة نيويورك خشية التعرض لملاحقات قانونية ومطالبات باعتقاله على خلفية مواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري استعدادات لعقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن خلال جويليا الجاري في إطار المشاورات السياسية المكثفة بين الجانبين عقب انتهاء الحملة العسكرية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. أدى ملايين المشيعين اليوم صلاة الجنازة على جثمان الراحل علي خامنئي وجثامين الشهداء من أفراد أسرته في مصلى الإمام الخميني في طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع علي خامنئي. حذرت شبكة أطباء السودان من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غربي بارا وبولاية شمال كردفان، مؤكدة أن أكثر من 200,000 شخص بينهم ما يزيد على 20,000 طفل يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفشي وبائي الكوليرا والحصبة. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة: ارتفاع منتظر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، تشكيات من الروائح المنبعثة من فضلات المطاعم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بلدية العين تجتمع مع أصحاب المطاعم في خطوة للحد من الفضلات وإعادة تثمينها، تونس تستهلك سنويا ما يناهز 4.2 مليار كيس، ومقترح قانون لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، لجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم حلول عملية لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل. في العالم، الملايين من الإيرانيين يشيعون الراحل علي خامنئي وقمة مرتقبة بين نتنياهو وترامب في واشنطن. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات فدوى الجربي ونوال الطهري، إلى اللقاء.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة ديمة.
12: سبور نيوز، سبور نيوز.
13: 13 دقيقة بعد الوحدة، بعد زوالة حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، الشمشي بكم مباشرة إلى جزيرة الأحلام اللي ما تكون كان قرقنا، باعتبار قرقنا تعيش اليوم على إيقاع يوم تحسيسي بجزيرة قرقنا، الإمضاء للجامعة التونسية للسباحة في المياه الحرة اليوم بهدف التعريف بأهمية تعلم السباحة ممارستها في ظروف آمنة. أكثر تفاصيل سعداء باستقبال هي ضيف الجزيرة وهي أميرة في جزيرة قرقنا اليوم، رئيس لجنة التنظيم أختنا الغالية هادية منصور. هادية أهلا وسهلا ومرحبا.
14: أهلا بيك، مرحبا بيك مستمعي الإذاعة الكل، مستمعي ساقس قرقنا الجنوب التونسي الكل. مرحبا بينا عندكم يا سيوب.
13: مرحبا مرحبا بالحوت في بلاد الحوت. ها
14: جزيرة الأحلام، جزيرة الأحلام أحلى.
13: باهي الأجواء في قرقنا اليوم، مع نهار متاع عمان، نهار متاع السباحة، وأكيد جامعة تونسية للسباحة استغلت اليوم الظروف الطبيعية المناخية لتسويق عديد الأهداف اللي تسعوا اليوم لتحقيقها.
14: احنا في إطار برنامج شامل لنشر السباحة والرياضات المائية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، دخلنا لداخل الجمهورية شوية، كل مرة نحسوا بالسباحة نشجعوا الصغيرات إنهم يمارسوا السباحة، إنهم يمارسوا أكثر رياضة بصفة عامة. كانت هو برنامج شامل، كانت نقطة الانطلاق بالنسبة للموسم الرياضي هذه جزيرة شربة. المياه الحرة نعرفوا الكل تونس وإشعاعها العالمي في المياه الحرة، قررنا إنها ما تكونش في بيسين، تكون في المياه الحرة في جزيرة خلقنا كأول تجربة للجامعة.
13: بالضبط، الأجواء كيفاش لقيتوها في قرقنا والإقبال مدام هادي زيادة من طرف المواطنين كيفاش كان؟
14: والله الإقبال ما شاء الله جاءوا من تونس الكل، من ديبس، من تونس، من بنزرت، الكلهم حبوا يجي ويعوبوا في جزيرة قرقنا. هما طوى باللي طلعوا بمطاح ومشايخين بالحق ماشيين عبارة الحاجة ما يعرفوهاش، برشا ما يعرفوش جزيرة قرقنا من داخل تونس. منبهرين، فرحانين، شايفين، يستناو كل شيء عنو تبحيرتهم في جزيرة قرقنا.
13: التبحيرة أمورها لاباس اليوم؟
14: لا لاباس، الحق المسؤولين وصلات الجهوية هنا فرحوا بينا برشا، أجواء جميلة.
13: تحية هو تحية الخونة نوفل سيد معتمد قرقنا للعائلة الأمنية زيد العائلة على مستوى الإطارة الطبية الحماية المدنية كل الأطراف في الموعد. حبيت نسألك سؤال وحيد، الفطور حوت اليوم في قرقنا هيك ولا
14: البحوث؟ احنا ضيف عندكم.
13: يلا
14: ضيف عندكم اليوم،
13: مرحبا بك.
14: تغيراتنا ضيف عندكم على الاقل يكتشفوا جزيرة قرقنا. وخلي حتى هنا احنا ما شاء الله توا قرقنا بجمعيتها، الساق جمعيتها، دونك ماذا بينا نشوفوا اكثر جمعيات من قرقنا ومن الساق.
13: يعطيك الصحة مدام هدية منصور، شكرا لك، من خلالك تحية خاصة للجامعة التونسية للسباحة وكل الأسماء الوظائف، شكرا لك مدام هدية. هذه إذن الصورة الأولى كانت السباحة، جاءت مباشرة من جزيرة قرقنا. نرجع بكم للمونديال ونرجع بكم لمنتخب عتيد اسمه المنتخب المغربي اللي قاعد كنهار يكتب اسمه حروف من ذهب في سجل كرة قدم العالمية. البارح شخنا، البارح تفرهدنا، البارح صحيح عملنا جو لكن في الآن نفسه فما غصة في القلب، تفرهدنا لكن تألمنا على واقع كرة قدم التونسية. هيت نرجع لكم الماتش البارح بين المنتخب المغربي وصاحب الأرض المنتخب الكندي، 3-0 الترشح كان بإقناع بإمتاع بإبداع بالعرق عن جدارة واستحقاق. البارح كي تشوف ثنائية الأولى المنتخب المغربي عن طريق أناحي سفيان الرحيمي، الهدف الثالث كان دقيقة 90+6، منتخب اللحظة الأخيرة للثواني الأخيرة يأكل في القزام لعبيته الرجال على أرضية الميدان. البارح شخنا بالمنتخب المغربي اللي أعطى رونق خاص لكرة القدم العربية. البارح كي تتفرج على الكوميتا ولقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة قدم كيفاش كان متفاعل مع الماتش مع كل بونتو، الرجل ينقز، الرجل خرج من الجلباب متاعو المغربي. كي تشوف الملاعبية البارح سيود على أرضية الميدان، كي تشوف البارح الجمهور يدز من اللحظات الأولى مع المنتخب المغربي. مبروك للأشقاء المغاربة اللي ترشح كان عن جدارة واستحقاق. والبارح في الليل حتى ديكلاراسيون المنتخب المغربي بالمدرب متاعه قالوا جاي لهنا الكاس العالم. اي نعم، الحكاية ماهيش حلم، الحكاية ماهيش كلام، الحكاية فعل على أرض الواقع. البارح نتفرج على الماتش ونتألم شيخ بالمغرب ونتحسر على واقعنا التعيس متاع كرة قدم التونسية. سؤال نحب نسأله الأول، المسؤولين متاعنا الموجودين على مستوى الجامعة التونسية لكرة قدم ما تفرجوش البارح، ما تألموش البارح، ما حشموش على رواحهم البارح وقالوا لقجع وزملاء نجح وإحنا فشلنا، الجامعة المغربية طارت وإحنا طرنا التالي، ما قالوش الكلام هذا الكل، ما حشموش ولا اكتفينا البارح؟ واحد من الأعضاء يخرج على انستغرام يقول اعتذروا، يزيونا من سياسة الاعتذار ويزيونا من الكلام هذا اللي شبعنا منه كل مرة. مالوروزمون وقعنا مؤلم على جميع المستويات، ملاعبيتنا كي يتفرجوا على لاعبي المنتخب المغربي احشموا على رواحكم، هما الرجال واحنا مالوروزمون مازلنا بعقلية الجيل نبحث عن الرجلة ونحكي الرجلة بطبيعة على أرضية ميدان لا أكثر لا أقل. اللي بقى في كرة قدم التونسية هو الجمهور، الجمهور اللي ديما وراء المنتخب والجمهور اللي ديما يدز مع المنتخب التونسي لكرة قدم. نتمنى إن شاء الله تتحل الأمور، ولو أنه حتى صوت الإشراف متمسك إلى حد الآن بالمكتب الجامعي وبدين نخموا في بطولة الموسم القادم، نخموا بها باش بعمارة مخوخة على مستوى بنيتها وعلى مستوى الفونداسيون متاعنا، كورتنا مريضة. دونك اي دواء مش نجيبوه الان ما نجموش نشربوها دواء ما غير تشخيص مع عند طبيب يعرف شنو هو المرض وشنو هو الداء، ولو انه الداء نعرفوه الناس كل، لكن الدواء نتاعها اللي يلزم يكون دواء فعل وفعال. فما دواء ساعات يسكت لك الوجاع بعد ترجع من جديد، وفما دواء اللي هو يداويك على الصح واللبيب من الإشارة يفهم. على كل مبروك للمنتخب المغربي، مغرب فرنسا نهار الخميس إن شاء الله 7 نتاع العشية بتوقيت تونس. المنتخب الفرنسي البارح بصعوبة كبيرة جدا نربح الباراغواي 0-0، الماتشوات المازالوا في الدورة الثمانية، البرازيل ضد النرويج، المكسيك ضد الانجلتير، إسبانيا ضد البرتغال، بلجيكا الولايات المتحدة الأمريكية، مصر الأرجنتين، قلوبنا مع البناء المنتخب المصري الشقيق، وسويسرا أمام كولومبيا. والبارح في الليل كانت حتى فرحة مغربية في شوارع مدينة صفاقس. نواصل دائما مع أخبار الكرة. في الحقيقة كي نتفرج على الكوب دي موند واحد يزيد يمرض، يزيد بالحق يكمل على ما بيه على جميع المستويات. أكد الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز المستيري بكون عملية سحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 26-27 ستجرى في نهاية شهر جويلية الجاري، وذلك قبل 3 أسابيع من ضربة البداية نعرفوها نهار 22 و23 الأوت المقبل في قلب أوسو. تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المدرب الفرنسي المنتخب التونسي إيرفي رونار أكد أمس نهاية تجربته قبل موعد انتهاء عقده يوم 20 جويلية، ما حكيش مع الجامعة، هبط على الانستغرام متاعه وقال أكيد جدا الجامعة التونسية لكرة القدم تو تقرأ الانستغرام متاعي وتو تعرف أني مانيش وليت على ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم. مروس خيري عبرت عن رغبتها في الاستقالة من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم، وذلك خلال مكالمة جمعتها برئيس الجامعة التونسية معز الناصري. قالت له مش نستقيل، لكن الله أعلم مش تستقيل ولا جوست كلام باش نعملوا به البوز. الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عند أمس فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لسنوات 28-32-36 داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إبداء اهتمامها بالتنظيم هذا الملف. كرة قدم التونسية نجيو الآن للسيسيس. النادي الصفاقسي بقى ينتظر في الجلسة العامة الانتخابية. قال الآلية الأولى رسميا هيئة مديرة واضحة جدا للسيسيس الآن، هيئة برئاسة سيد مهدي الفريخة، فيها نائب رئيس ثامر فندري، الأعضاء سامي بوصرصار، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغريبي، خالد السربيجي. العصفورة قالت لي أنه غدا مش يكون اجتماع مع الستة متاع العشية للنظر رسميا في توزيع المهام. هذه أولا بالنسبة للسيسيس. أيضا تحديد الناطق رسمي للسيسيس مش يتم الإعلان عليه، ولو أنا قلت على الاسم اليوم الصباح، لكن تخير الهيئة المديرة تخرج غدوة كومينيكي وتأكد الاسم متاعه اللي هو خونا أحمد جبير اللي عنده عشرة كبيرة مع الفولي وسبق له باش يدخل لعالم الإعلام وعنده تجربة متميزة مش يكون هو الناطق الرسمي للكحلة والبيضة. ابقى موضوع المدرب اليوم في البلاد العربي في كل مكان شكون هو المدرب الجديد للسيسيس، وهذه من نقاط اللي يلزم السيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة المديرة للسيسيس تكون قوة السيسيس. الكومينيكاسيون مفقودة في النادي الصفاقسي، نقولها بمحبة ما تغشوش مني، ما تلقاش معلومة، ما تلقاش كون من النادي الصفاقسي يعطيك المعلومة الصحيحة. مش نبدأ واقعي جدا، قبلك شوية كنت نحكي مع أخويا الغالي طارق سالم المدير الرياضي للسيسيس، يقول لي غدوة لكونفيرماسيون فينال متاع المدرب الجديد للسيسيس، ويقول لي ميتشو المدرب الصربي ثم اتصال معاه باش يعرفوه الجرايم متاعو الفلوس متاعو الطاقم الفني اللي مش يجي معاه. اتصلوا بزوز مدربين أجانب مع التواصل مع الكوتش محمد الكوكي. يعني غدوة العشية النادي الصفاقسي مش ينظر رسميا في الملف متاع الصربي ميتشو، ولو أنه باش نبدأ واقعي جدا ميتشو كي تشوف الملف متاعو راه ماهوش هذاك الحاجة الكبيرة، ماهوش في كاليبر النادي الصفاقسي. أقول هذا الكلام كإعلامي رياضي بعيد على كل شيء، لأنه ميشو عمل مع ستيف مع المريخ مع أولاندو بيراتس مع المنتخب الليبي زيادة مع بعض الفرق، فماشك النجاح الكبير اللي حقه مع الأندية هذية. أيضا بالنسبة لي يحكي الإنجليزية الصعيبة، معناها كي مش يجي لتونس قديش تحب لك باش تعود صحيح ولا إعادة البناء من جديد باش يعرف عقلية كرة قدم التونسية ويشوف الترانات متاعنا ويشوف اللي زربيت متاعنا ميحي مع الريح مليح البعض منهم ويشوف الجامعة ويسمع كونفيرمي يفرج ولا مش كونفيرمي قديش تحب له باش يتعود بالستيل التونسي. عندك الكوكي وعندك زوز مدربين اخرين دونك غدوة السيسيس يلزم العقلانية بدرجة اولى في اخذ القرار لانه قرار هام جدا. مدرب راهو تنجم تطير به ولا مدرب تنجم تطيح به. السيسيس فرد في عمر بن علي سيد مهدي الفريخة يوضح هذا التفريط وقيمة زيادة الفلوس هذوما.
15: حضر كروحة باش تحضر الجوار مش تعود عمر بن علي وبالنسبة للمونطان إلي أسي كونسيكون اليوم ينجم يحلنا مشاكل. اليوم ما نجموش نحكيو على أنتام سيزون من غير بيعان عمر بن علي سهل برشا معنا من اليوم إذا كان تو لي زيفور متاع أعضاء لجنة الدعم ومتاع رجالات النادي ومتاع سبونسور زادي كيف كيف عنا سبونسور جديد اللي عاوننا في المليار دولار بعد متاع رفع منع الانتداب اللي صحنا معه والكونترات متاعه يبدأ من البرمي جوي دونك اليوم إذا كان مش الوقفة متاعهم هذكم اليوم رانا ما نحكيوش على كوب دافريك على كاف مشاركة في الكاف وعلى ركوليتمان من جهة الأخرى لونتان سيزون زادي كيف كيف ورجال الأعمال زادي كيف كيف قاعدين يحلوا في المشاكل أعضاء لجنة الدعم يحلوا في المشاكل متاع كما قلت لكم متاع المشاركة في الكاف هالمليار دولار عمير تبقى قالت لونتان سيزون يزلنا اليوم نبيعوا جوار ندخلوا فلوس باش نجموا نحضروا ونحضروا الظروف الملائمة باش نجم الجمعية تحضر روحها.
13: هذه إذن أخبار السيسيس غدوة نعرف هو المهدي المنتظر اللي مش يجرف على حضور النادي الصفاقسي. بالنسبة للنجم الساحلي الأمور واضحة على مستوى الهيئة التسييرية الترشح وحيد هو الدكتور كريم العكروت اللجنة المستقلة لفضل النزاعات. مستقبل سليماني يستنى نهار اثنين نهار ثلاث باش يبعث ورقة للتاس. التاس بعث له البارح وقال له لابد باش حضر لي الورقة هذية قبل نهار الأربعاء الجاي. وبالنسبة لظهير الأيسر المستقبل سليمان أمن الله مجهد تلقى عرض رسمي من نادي الوحدة الإماراتية بقيمة 200,000 دولار. خبر يجينا من كوكب عقارب رسميا سيد سليم بوغرة رئيس الكوكب يقدم الاستقالة متاعه وظروف مادية صعبة ويلزم هنا تدخل معتمدية عقارب مختلف الأطراف لإثنائه على القرار متاعه. عنده حق ميحس بالجمرة كان حفص عليها الديون كثرت وما يلقى روحه كان وحده. أول العام الناس الكل لرئيس النادي احنا معاك وربي معاك واشترى العام كي الدنيا تشد بعضها سيد رئيس ربي معاك وواصل المسيرة. نادي حملان في منجي بحر بعد الصعود امس قدم قرار رسمي في الاستقالة من الفريق. البارح في صفاقس يوزل الستار على البطولة العربية لكرة السلة للناشئين والناشئات في الناشئين المرتبة الثالثة وفي الناشئات تونس تتحصل على الميدالية الذهبية المرتبة الأولى. خبير ما يفرحش بالمرة للرباعة التونسية غفران بالخير اللي أعلنت أمس انضمامها إلى المنتخب الألماني في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام المتابعين خاصة بالنظر إلى مسيرتها السابقة مع المنتخب التونسي بروزها في السنوات الأخيرة. لبنية بطلة عالم لبنية تحصد في البطولات لكن الله غالب احنا خيرنا يمشي لغيرنا ونبعثوا في كرة القدم باش تتفرهد والأمور في الرياضات الفردية. هنا يلزم محاسبة المسؤولين اللي في مختلف المواقع ما قاموش بالواجب امتاحهم. صورة حلوة برشا نني بها أخبار رياضة اليوم طريق المطار كالعادة. دورة طريق المطار تنطلق يوم 8 من هذا الشهر. في الحقيقة دورة فيها برشا جو دورة فيها الكرة دورة فيها الملعبية الصحاح ودورة اللي هي الحومة واللي هي البطحة هي خرجت الملعبية في مقدمتهم سامي طرابلسي اللي نحب نهنيه بالمناسبة باعتباره أمضى منذ قليل مع الجيش العراقي. شوفوا الحومة وشوفوا طريق المطار شخرج. طبعا تحية الخوي الغالي حمد المناعي رئيس لجنة تحبيه سيسيس بوصفه على رئاسة لجنة التنظيم. ونحب نقول الجامعة التونسية لكرة القدم نتعلموا من الحومة ومن البطحة في التنظيم والتسيير وخاصة في القليب متاع الملعبية وخاصة في نظافة كرة القدم التونسية. نحكي عليها في البطحة ما نحكيش عليها في الجامعة. شكا مع تحية مهدي قاسم إلى اللقاء.
16: سبور نيوز سبور نيوز معكم النوري الشعري في سيف على الكيف.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين، نسلم عليكم ونقول لكم مرحبا في اجواء الصيف على الكيف اللي يتواصل معكم حتى للساعتين، في اجواء مفعمه بتفاعل كبير منكم يخلطنا سواء كان بالاستماع ولا عن طريق التليفون والا من خلال اتصالاتكم بالقنوات الهاتفيه اللي هي 70 184 260. شكرا لكم ومرحبا بمستمعينا. اللقاء مش يكون الختامي مع أحمد في تجوان مع قرقنا، أجواء الآن مش تهزوا إلى سيدي يوسف أحمد في أجواء مفعمة بالنسمات البحرية، وسيدي يوسف معروف خاصة بالاستقبال لأهالي القرقنة ولزوارها أيضا، هكا ولا؟
1: بالفعل أهلا وسهلا بك مجددا يا نوري، والسيد يوسف هي النقطة كل زوار الجزيرة في اتجاهات مختلفة سواء البحر وإلا حتى يعني للاستمتاع بجمال الطبيعة، ونلقاه يعني وجهات مختلفة من المنطقة البحرية سيدي يوسف ومن هذه المحطة البحرية، وحتى اللي يحب يعني ويفضل الاصطياف يعني بسيدي يوسف أنه يلقى مرافق سياحية متوفرة هنية في هذه المحطة اللي موجودة هنية، وشاطئ مميز للغاية. يعني اليوم فما نوعا ما بعض الرياح في الجزيرة، ولكن كما سبق وذكرنا بلغة البحارة فأنه الريح براني هو اللي يبعث على تلك النسمات المنعشة والباردة والممتعة في نفس الوقت، وهي فرصة وإحنا يعني ننتظر في لود قرقنا باش نذكروا بأوقات اللود خدمة لمستمعينا الكرام، حيث أن التوقيت اللي وضعته الشركة الجديدة للنقل بقرقنا كان انطلق يوم غرة جويلية وحتى إشعار آخر، فيكون الانطلاق من صفاقس في منتصف الليل، ثم الثانية صباحا، فالرابعة صباحا، فالسادسة، ثم الثامنة صباحا، فالعاشرة صباحا، ثم منتصف النهار والنصف، فالساعة الثانية والنصف، ثم الرابعة والنصف، فالسادسة والنصف مساء، ثم الساعة الثامنة والساعة العاشرة ليلا. بينما يكون الرجوع من قرقنا إلى صفاقس في حدود الساعة 1:45 صباحا، فالثالثة 45 دقيقة صباحا، فالخامسة 45 دقيقة، ثم الثامنة صباحا، العاشرة صباحا، منتصف النهار، الساعة 2:15، ثم 4:15، السادسة 4:15، الثامنة 4:15، التاسعة 45 دقيقة، والحادية 10:45. هذه بالنسبة لتوقيت اللود، وإحنا نعرف أنه فما كثافة على مستوى السفرات اللود خصوصا في فصل الصيف، وهو ما يضطر الشركة الجديدة للنقل بقرقنا لبرمجة سفرات دعم في هذه الفترة من السنة، خصوصا مع طبعا الطلب الكثيف على جزيرة قرقنا. أول حاجة يمكن 37 كيلومتر يعني في ظرف ساعة من زمان، وأيضا الخرجة البحرية اللي نستمتع بها كل الزوار إلى الجزيرة تقريبا يعني.
0: شكرا لك أحمد.
1: في المحطة يا نورية حتى في المحطة تستقبلك جزيرة قرقنا لافتة الإشارية قرقنا ترحب بكم، وإحنا اليوم كنا في جولة مميزة في جزيرة قرقنا، استمتعنا من خلالها بجمال البحر وفي نفس الوقت بتثمين الموروث سواء الغذائي وإلا حتى من الصناعات التقليدية وغيرها من أهالي الجزيرة اللي حكينا معاهم ودردشنا.
0: شكرا يا أحمد، شكرا
1: سياحية بامتياز لكل العائلات،
0: يعطيك صحة. أحلى الحقيقة.

كلمة طيبة وبتفاعل مميز اليوم، وكيف كيف نحيي كل الناس اللي متفاعلين مع المناسبات الطيبة اللي يعيشوها في حياتهم وفي عائلاتهم. نحب نسلم على صديقنا العزيز أخونا منير الجريدي، كل التحية والتقدير الأحلى منير الجريدي. شلا ديما منور يا منير، أنت والعائلة الكل، وبطول العمر والسعادة في أجواء مفعمة بالتقدير والاحترام لمسيرة مليئة بالنجاحات في حياتك المهنية، وإن شاء الله دوام السعادة في حياتك العائلية. خونا منير الجريدي حب يسلم أحلى سلام للوالدين منير وسوسن ببكر اللي يهديوهما بنفسهم أجمل النغمات، إلى الابن العزيز سهيل وزوجته المصونة آية، مع التمنيات بحياة سعيدة وزواج مبارك وبالرفاء والبنين. ربي هنيهم وربي يسعدهم، وإن شاء الله ديما الأفراح يغمر عائلتهم.

0: سهل. ربي يهني وربي يسعد الناس الكل في الأجواء الاحتفالية المميزة اللي تعيشوها في عائلاتكم. ونواصل على راديو صفاقس استقبال تليفوناتكم وتحياكم. مرحبا بالتليفون اللي معانا. عسلامة. مرحبا.
1: زهور الثقافة ليس لها ذبول، وسحر المهرجانات باق لا يزول. أنغام تسبح الأرواح فيها، وموسيقى تحار لها العقول. لا وقع كرنات المثاني على سهرات تقصر أو تطول. بذاك الفنانون سموا وظلوا نجوما لا يدانيهم أفول، وكل في زمانه ذو طموحا ووجدان به لعبة شمول. حمادي الانتاج.
0: مرحبا سي حمادي، أهلا وسهلا بيك. شنحوالك؟
1: أصيلك جميل دكتور النوري. أصيل الحب والوئام لكل فنان معتلى رقح المهرجان، ولكل مستمع مبحر في نسمة الصيف للتعبير عن الوجدان. ودمنا أوفياء مدى الأزمان، والعشرة تجمعنا على الدوام.
0: سؤال ديما العشرة تجمعنا، والعشرة دائما ما بيننا وما بينكم. ومرحبا بيك من نفس
1: النوري.
0: أيوة.
1: أنا في البداية لابد أن أهنئ من الأعماق كافة الأسرة الإذاعية بالمكسب العظيم المتمثل في استوديو الحداثة، استوديو واحد مستجيب لأحدث تقنيات تكنولوجية الحديثة والمعاصرة، باعتبار الصورة المباشرة تغطي شتى البرامج مع الصوت النقي الواصل عبر الإنترنت. فهنيئا لنا جميعا خويا النوري بهذا الإنجاز العظيم، وإلى الأمام ومع نبني دوما مجد إذاعتنا الحبيبة باعتبارنا العصافير التي تزين الدوحة وهي تغذينا بحباتها البرامجية.
0: شكرا على التهاني هذه ولسيديو سيديوكم، وإحنا سعداء باش نكونوا معاكم دائما في تفاعل مستمر ما بيننا وبينكم. خويا حمادي أنت من الناس اللي
1: دكتور النوري. دكتور النوري نحب نفتح مع النافذة ثقافية لنعلن وأن يقوز المهرجانات دق. ونحن على قدم وساق لاستقبال العروض من كل جانب في كامل تراب الجمهورية. بما أن ساقية الدير دوما سباقة بهذا المجال وتأخو بايا على بكري صحيح. أكيد وأن ساقية الحب والنماء خويا النوري بدأت ترتدي أحلى حلل الثقافة وتضيء شمعة جديدة من شموع الفرح لإعلان الافتتاح عن مهرجانها في غضون هذا الأسبوع، وتحديدا الأربعاء الموافق 8 جويلية 2026. وهي ضربة البداية التي ستقوم في صارة افتتاح جامعة بين الطرب الأصيل والتكريم، حيث يعتلي رقح المهرجان مطرب الرقيق سفيان الزيدي في وسطة تونسية وشرقية كذلك. وسيقع تكريم فريق تقدم ساقية الدير أيضا الصاعد حديثا إلى الرابطة الأولى محققا أحلام أبناء الجهة. أخويا النوري.
0: يا أخويا سهرة مميزة، تهانينا لساقية الدير بالمهرجان، وخاصة مجددا لجمعية ساقية الدير اللي أثبتوا أنهم يستحقوا الجدارة ويستحقوا أنهم يكونوا في المراتب العليا والمميزة. فمجددا لساقية الدير الكل اللي يسمعوا فيها تحية كبيرة، وصالة ديما منورين بالرياضة بالثقافة بالنجاحات بتواصل العمل والجد من أجل تحصيل درجات فضلة من

0: درجة النجاح في مختلف المجالات؟
1: ثاني أخويا النوري اخترنا من العناوين السلاقي تزه وتغني وبطل مطرب الساقص الأنيق حسن ناجي مع فقرة فكاهية يمضيها لنا مشكور خليل العلوش، وفيها كذلك تكريم خويا النوري لقدماء جمعية رؤى للتنمية والثقافة المحتفية بالذكرى العاشرة لتأسيسها.
0: يعطيكم الصحة. اي وبقيت البرنامج شنو اللي فيه؟
1: أما السهرة الثالثة خويا النوري يوم 10 جويلية سنضرب فيها موعد مع الفن الرابع من خلال مسرحية تونس ونص لنبيل كلاب.
0: تونسي ونص.
1: اي نعم. وتليها يوم 11 جويلية ايضا سهرة مسرحية مع حاتم الحشيشة من خلال عرض سهرة ديمقراطية على الخشبة. أما 12 جويلية أخويا النوري سيكون عرضا ممتاز للفن الشعبي وللمتألقة في هذا المجال زينة القصرينية. أما التراث فسنضرب معه موعد أخويا النوري في صالة 13 جويلية مع قامة مقامات الفن التراثي مرشد بوليلة من خلال عرض زوال الحضرة. أما الاختتام يوم 14 جويلية فسيكون حتما شبابي مع الراب ومع عرض اللوردو.
0: بيباشا معنا عندكم برنامج متنوع في مهرجان ساقية الدير. يعطيكم الصحة. الاجتهاد يدل على أنه فما عمل من أجل أنه تكون ليالي ساقية الدير حافلة بالأنشطة الثقافية والمتميزة ومنها المهرجان اللي يوصل إلى عدد كبير من الجمهور العريض بشباك مختلف هذه السهرات. مش لقوكم موجود في المهرجان معناه ولا يا سي
1: محمد؟ ملا أخويا النوري أنا مسؤول عن الإعلام. ملا
0: أنت المسؤول عن الإعلام في الجمعية يعني؟
1: ما أقول خويا النوري
0: هيل وانا أقول كيفاش البرنامج عنده بالتفاصيل الكل سي حماد الانتيتي معناه من يجي يكون كان ودي مهرجان.
1: مراسل يا نوري مراسل يوم
0: انت ديما مراسل وسائل الأنشطة الثقافية ونعرفوك وين تتدخل إلا وتقدم معطيات فيها الكثير من الإضافة في تدخلات.
1: نعم سي حماد. مع العلم خويا النوري وأن هذه الدورة أضفنا فيها مستشار للمهرجان وهو غني عن التعريف حاتم الحشيشة مدير مركز فنون درامية لإعطاء بعد جديد للرقص في تصور متميز اعتباره أننا سنعتمد على الشاشة العملاقة المغطية لكافة رداءات جل عروض المهرجان.
0: به برشا يعطيكم الصح.
1: على كل نقول لك صار في متناول أبناء الجهة. بقي أن أقدم تحية شكر وتقدير لكل من سيساهم في تأسيس هذه السهرات وعلى رأسهم المايسترو مدير مهرجان دكتور هشام اليانج وكذا تعبادو.
0: تحية لي سي هشام.
1: خويا النوري
0: تحية لي سي هشام أخوه
1: عايشك. أنا أقول لك خويا النوري نتمنى النجاح لهذه الدورة الثامنة وإن شاء الله يكون في مستوى تطلعات وحبات صار في ساقية الحب والنماء ساقية الدير أو الذي اخترنا له هذه الدورة شعار أحلى وردة وتبقى إذاعتنا ديما أحلى أنيس في مواكبتها الحينية لجول المهرجان.
0: يعطيك الصحة. أنتم اخترتوا نهار 8 باش تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان ساقية الدير. عنده رمزية الاختيار هذية عنده رمزية ويعطيكم الصحة في أجواء فيها الكثير من التنوع ضمن برمجة تروم أنه تستقطب بعض الدوافر في المهرجان اللي وين المكان متاعه مش يكون سي حمد؟
1: هو في يسمى الملعب بتاع دار الثقافة معناها نسميه احنا المسرح الصيفي بتاعنا بجانب دار الثقافة.
0: انتم تسميه المسرح الصيفي هو الملعب يظل الملعب البلدي
1: هو الملعب هذاك يا اخويا نوري راهو ولا في حلة أنيقة جدا وفي ركح متميز جدا وراهو احنا توا في نجم نقول في رمز رهان وتحديات باش نزيد نأكدوا ما وصل إليه المهرجان في السنة الماضية راهو من مستوى مرموق ومتميز وانا حكيت لك عليه في السنة الماضية.
0: يعطيكم الصحة. كنت ديما حاضر وديما ناشط في مستوى استحضار المعلومة وفي مستوى تقديمها أيضا. نحب نشكرك سي حمادي
1: اللي
0: كافة أعضاء المهرجان وكافة أعضاء جمعية مهرجان ساقية الدير في دورته الثامنة اللي مش ينطلق إن شاء الله نهار 8 جويلية ويكون عرض الافتتاح مع الفنان سفيان الزيدي وحفل تكريم على شرف لاعبي جمعية ساقية الدير. مزيد النجاح لهم وكل التقدير والتحية لجهودكم شلا ديما ناجحين.
1: شكرا
0: نوري دمت رائعا متألقا. يعطيك الصحة. تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. بعد شوية مش تكونوا في عشوية مميزة مع زميلتنا ريم بوصيدة في أجواء عشوية برشا جو برشا نغمات برشا إيقاعات برشا مواكبات مش تكون معاها. كل التقدير زميلتنا العزيزة ريم بوصيدة. وبعدها مش تكون فما عشوية رياضية مع وليد الشاهد. كل هذي على راديو صفاقس يحلو اللقاء. نحب نشكركم لكم على تفاعلكم معنا اليوم في صيف على الكيف. تحية للزميل العزيز سمير طقطق، للناس اللي كانت حاضرة معنا في المواكبة والمتابعة، إن شاء الله ديما منورين. مع تحية النوري الشعري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية بعد الظهر. يتسم طقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية، وتتراوح الحرارة بين 35 و39 درجة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعات في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري.
2: في آخر تحديثات النماذج العددية تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة، مش يكون في منتصف الأسبوع القادم درجة الحرارة باش نحسوا بالارتفاع هذا، خاصة نهاية الأسبوع باش تكون مجاورة 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. في الأثناء إن شاء الله من هنا حتى النهار الأربعاء مش يكون فما ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير بين النهار والنهار اللي قبله. فيما عدا ذلك إن شاء الله الأيامات هذية مش يكون استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، سماء قليلة السحب، بحر اليوم مازال متموج إلى مضطرب يصبح قليل الاضطراب إلى هادئ في منتصف الأسبوع القادم.
1: أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد ذكري بانخراط 10 من أصحاب المطاعم في منظومة فرز وتثمين النفايات لتحويلها إلى أسمدة، وللغرض وزعت عليهم البلدية حاويات مخصصة لجمع نفايات المطاعم. نشد متسكني صفاقس القاطنين حذو المنطقة الحزامية المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد للتصرف بعض الشباب الذي يستعذر قدراته بالدرجات النارية الضخمة ليلا مع ما تصدره من أصوات تزعج راحتهم خاصة أثناء النوم، وطلبوا بضرورة تقنين هذه الهواية وتخصيص فضاءات لها بعيدة عن المتسكنين. في العالم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وصل الجيش اللبناني إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الصهيوني في ظل الاعتداءات والخروقات الصهيونية المتزايدة. بخصوص الوضع في إيران، قال قائد بحرية الجيش الإيراني إن المقاومة لم تعد محصورة في نطاق جغرافي، وعلى العدو أن يعلم أنه لا يوجد دولة واحدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: برد القائلة، برد القائلة.
3: برد القائلة،
0: برد القائلة. أهلا
3: وسهلا. أنغام إهداءات ومسابقات.

ساعتين واربع دقائق وخمسة دقائق على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل، مساء الخير مساء النور، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام ضمن منوعة تبرد القايلة لقيت هذية. كيما العادة نحاول نلطف عليكم حرارة الطقس، حرارة الحرارة اللي تشعروا بها في برود القايلة. احنا البرود متاع القايلة ان شاء الله يوصلكم عبر موجاتنا من ساعتين حتى للاربع ونص، مجموعة من الفقرات من الأغاني من المسابقات من الجوائز الكل كلها تلقاها في اللقيت هذية. سعيدة جدا أنه نكون معاكم كل نهار حد كل نهار حد في مثل التوقيت هذية. الناس اللي مبرمجة التبحيرة نقول لهم صحة ليكم، ربي معاكم اليوم حد، وردوا بالكم على رويحكم على صغيراتكم، واخصدوا ربي ولبيس وتمتعوا بالصيف وموجة البحر وكل وكل ما هو حاجة نجموا نتمتعوا بها خلال الصيف هذية ونبردوا بها القيلة هذية. أكيد مش توا نمشوا البحر بعد ما نبردوا قايلة وتستمعوا لينا العشية في برود القايلة وإحنا نمشي، لأنه تو مش منصوح به أبدا أنه نعمه في التوقيت هذية لأنه نخاف عليكم، الله لا يقدر عليكم من ضربة الشمس مع الارتفاع كبير مع درجات وحرارة الشمس. اليوم في برد القايلة شنو عنا؟ تاريخ 5 جويلية 2026، هذا صوت صديقتكم ريم بوعصيدة ويلي في عدد التقديم اللي قاهذية كل حد مع بعضنا. جو مسابقات 100%، فما بطاقات الحظ وعدنا والعود أحمد اللي بطاقات الحظ، برشا ناس حاضين شون البطاقات، 24 بطاقة، 6 مكالمات هاتفية. المكالمات اللي ماذا بيها أول مرة تتواصل معنا عبر موجات إذاعة صفاقس وتدخل في خانة السباق، واللي معناها يتحصل على أعلى رصيد في الحصة هو اللي يفوز معنا بجائزتنا. جائزتنا تتمثل في 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. كل متبري باش يختار 4 بطاقات، البطاقات هذه فيها بطاقات الحظ، فما أسئلة مختلفة، فما برشا جو يستنى فيكم نلعبوا مع بعضنا من تو حتى للأربعة ونص. لكن في البداية عنا فقرة اللي هي الحماية المدنية اللي باش تنصحكم اليوم، وسعيدة جدا أنه يكون بحذية بعد شوي الإطار المتقاعد السابق من الحماية المدنية سي هشام بالعاج المدرب المختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية اللي باش يكون بحذينا وباش يحكي لنا سيختو اليوم على ضربة الشمس. هذاك علاش أنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. نشوف في أمير الجاموسي، تحياتي لك أمير، باش ياخذ الريليف على سمير تقطق اللي غادرنا. سمير رد بالك من حرارة الشمس، وطارق بكور في التصوير الرقمي، ريم وكل الفريق يتمنى لكم أوقات ممتعة. غير تحياتي ميدة وأنا رجعين.

0: الساعتين و14 دقيقة على موجات إذاعة فاقس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، نرجع معاكم من جديد في أول عدد لنهار لحد من برد القيلة الفضاء اليومي هذية اللي طل عليكم من الساعتين للأربع ونص، وديما عنا مسابقة وديما عنا جوائز وديما احنا معاكم وين ما كنتم، نحاولوا نخففوا ونلطفوا عليكم حرارة موجة الحر اللي تشعروا بها. الساعتين كما قلت وربع، ويحضر بحذية ضيفنا الكريم. وقبل ما نستقبله نحب نذكر مستمعينا ومستمعاتنا الكرام بأرقام الهاتف باش يتواصلوا معنا ويسجلوا أسمائهم. كما قلت مش ناخذ ستة تليفونات لأنه عندنا 24 بطاقة، ستة تليفونات، كل تليفون باش ياخذ أربع بطاقات، وفما أرصدة باش نسجلوها، واللي يتحصل على أعلى رصيد هو اللي باش يفوز معنا اليوم بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار. أهم البطاقات حاضرين، حضروا روحكم للسباق 74-240-262 74-246-417، هما التليفونات وين تلقاو فريد عبد الجواد في استقبال المكالمات. وخليني نرحب بضيفي الكريم، نشكر برشا على الحضور بحذينا، أول مرة في إذاعة صفاقس بحبية العادة ناخذوها بالتليفون. السيد هشام بلعاش، إطار متقاعد من الحماية المدنية ومدرب مختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية. أستاذ هشام أهلا وسهلا بك، نورتني وأدرسني برشا.
1: شكرا على الاستضافة هذه، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام الكل في كل مكان.
0: مرحبا بك، أدرسني برشا، مشكور على تلبية الدعوة. الله يفضلك. اليوم الحماية المدنية تقريبا كل أسبوع نهار لحد، ونعرفوا الناس والمصطفين نهاير لحد ونهار سب ديما في الويكند، الأعداد تكون كبيرة بشكل أكبر من خلال الأيام الأسبوع. دونك نحب الحماية تنصحنا وشو نعمل وشو هي الاحتياطات اللازمة اللي نقوموا بها. اخترنا أول موضوع في أول في حلقاتنا، قلت ضربة الشمس
1: كود سلائري معناتها ضربة الشمس.
0: نعم،
1: احنا نعرفوا معناتها في مع دخول فصل الصيف والارتفاع درجات الحرارة تكثر المخاطر الصحية، واخترها اللي هي معناتها ضربة الشمس. لكن ثم برشا ناس يخلطوا ما بين معناتها ضربة الشمس والإجهاد الحراري.
0: نعم،
1: وماشي في معتقداتهم اللي معناتها هي مجرد يعني سخانة بتاع التعب وتمشي برا. في الحقيقة هي معناتها حالة استعجالية كبيرة برشا، تنجم تهدد حياة الإنسان إذا ما تمشي يعني تدخل في الوقت المناسب. دونك كما قلت أنت اليوم إن شاء الله معناتها مش نفسروا للسادة المستمعين شنية ضربة الشمس، الأسباب متاعها، وخاصة شنو الفرق ما بين معناتها ضربة الشمس والإجهاد الحراري وما هي العوارض متاعها، ثم معناتها كيفاش معناتها باش نقدموا في الاسعافات الاوليه، واهم النصائح اللي نجم نشوفوها معناتها الهامه كبير برشا خاصه في فصل الصيف، وان شاء الله نلقاو الوقت
0: ان شاء الله. خلينا نكونوا متفقين من البدايه، اعطينا الاوقات الذروه اللي ما يلزمناش نعوموا فيها.
1: دونك الاوقات الذروه معناتها تظهر معناتها كيفاش مش نحميوا روحنا، اللي هي معناتها والله نقول معناتها من الساعه 10 حتى الساعه 4 اصبح تو معناتها مع تزايد هذه درجات الحراره بالضبط. اعتقد ان تكون من الساعه 6 صباحا ولا 7 صباحا.
0: أيه.
1: شو متضرب لي الشمس هنا معناتها خدت ديم لي شو الكازينو الستة سبعة ما عادش مشد روحي
0: برشا حرارة.
1: ماذا بينا معناتها اللي ما عندوش وقت يعني وقتاش تنجم معناتها تخرج، كان وقت اللي ما عندك ما تعمل حتى شيء ولا للضرورة ولا لقضية ما تبش تنجم تخرج، خاصة تو احنا داخلين يعني في ارتفاع كبير برشا ان شاء الله.
0: حاول ما تضربنيش على الطاولة استاذ هشام، تعرف طاول الاستديو الرقمي تشوف تبارك الله بالصوت والصورة على صفحتنا.
1: معناتها بالنسبة لضربة شنو هي ضربة الشمس؟ ضربة الشمس هي معناتها حالة طبية خطيرة برشا. وقتاش تصير؟ تصير وقت اللي الجسم المعاش النجم معناتها يخفض من الحرارة متاعه أو يبرد روحه، لهنا ترتفع معناتها درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، ولهنا معناتها تنجم تأثر على الدماغ، تنجم تأثر على القلب، تنجم
0: تأثر خلل في الأبدان،
1: تأثر على الكلى وجميع الأعضاء الأخرى. دونك هي معناتها حالة شديدة يعني تطلب ديما التدخل السريع، خاطرش كل دقيقة معناتها تتوخر راهي معناتها تولي حاله جديده ومضاعفات على الـ على الـ على الشخص معناتها بضربه الشمس.
0: معناها كي نقعدوا برشا في الشمس نتعرضوا مباشره لحراره الشمس نجم الله لا يقدر معناها نصاب بضربه شمس وترتفع على اثرها درجه حراره الجسم بيه. معناها اذا كان فما سخانه
1: باش نفسر لك انا خاطرش باش نهرب باش معاش باش نفرقوا ما بين الجهد الحراري وضربه الشمس. شنو هو الفرق بيناتهم؟
0: بالنسبه معناها الجهد الحراري
1: الجهد الحراري هو ما يصير قبل ضربه الشمس
0: به
1: واضح هو عباره على انظار للجسم
0: معناها البدن يولي فاشل
1: هاو كيفاش بالنسبه للمصاب تاع الجهد البدني يحس معناتها بتعب جديد يحس معناتها راهو بدوخه يحس يعني بالدوران ولكنه معناتها الجلد نتاعو تلقاه معناتها بارد ورطب بينما معناتها في ضربه الشمس الوضعية تولي أخطر يعني مع ارتفاع درجة الحرارة هذه المصاب اللي عنده التشوش في الكلام التشوش معناتها في التصرف النجم يفقد معناتها الترقيس ولكنه معناتها خاصة ما يدخل في اضطرابات وفقدان وغالبا يدخل في فقدان الوعي لكنه معناتها الجلد متاعه يولي معناتها راهو معناتها الجلد متاعه يبدأ معناتها سخون وجاف هذا الفرق بيناتهم. نحب نزيد نوضحوا للساده المستمعين باش ما عادش يغلطوا في باش ينجموا يفرقوا ما بين الجهد الحراري وضربه الشمس باش نخدموا
0: ما تنسانيش الميكرو سي هشام
1: انا راني فرعس في باش نخدموا توا مع بعضنا انا وياك مدام انا باش ناخذ ضربه الشمس وانت باش تاخذ الجهد الحراري والساده المستمعين والمستمعات مش يركزوا ومش ينتبهوا
0: باهي
1: ضربه الشمس
0: اقرب لي الميكرو
1: ضربه الشمس
0: صحيح
1: يعني بالنسبة للعرق غير موجود غالبا نحن قلنا الجلد شايح ايه. وبالنسبة
0: للجهد
1: الحراري العرق يكون
0: موجود
1: بالنسبة لضربة الشمس يعني الجلد يكون ساخن وجاف وبالنسبة للجهد الحراري مش يكون بارد
0: ورطب
1: بالنسبة شفتوا لهنا بالنسبة لضربة الشمس ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية بالنسبة للجهد الحراري اللي هو أقل درجة
0: درجة حرارة الجسم تقصد
1: درجة الحرارة تاع الارتفاع أقل إيش قلنا إحنا الجهد الحراري
0: ما نوصلوش للأربعين سخانة
1: ما نوصلوش للأربعين سخانة وحتى 38-37 اللي بتنقيسه معناتها بالميزان الحرارة بالنسبة لضربة الشمس يعني اللي يدخل المصاب في الاضطرابات وفقدان الوعي غالبا أما معناتها في الجهد الحراري اللي هو معناتها راهو غالبا يكون واعي بالنسبة لضربة الشمس الحالة متاحة تكون استعجالية وبالنسبة للجهد الحراري مش يكون أقل خطورة
0: شوية إسعافات معنى أولية
1: هذا هو الفرق بينات في الجهد الحراري وضربة ضربة الشمس
0: ده. فهمنا توا نحب هذا أعراض ضربة الشمس وفما قلت التقيؤ لشنو جهد حراري نجم يكون
1: نجم يتقيأ ونجم ما يتقيأش نجم يكون عنده غثيان نجم يكون عنده تقيؤ نجم يكون عنده احتقان في الوجه يكون عنده انجهار في اللينين
0: انت الدوار الدوخة
1: والصداع وكل معناته موجود
0: في الاجهاد وفي اعراض ضربة الشمس
1: ما قلنا معناته الفرق بيناتهم الاخر معناته الجلد
0: اي بريسك اما هذوما الاعراض هذو مشتركه
1: احنا قلنا غالبا نجم يكون مش موجود معناته فهمت
0: واضح الوقاية من ضربة الشمس ومن الجهد الحراري
1: الوقاية هو قبل كل شيء معناته نمشيو للأسباب نتاعو
0: صحيح الأسباب
1: الأسباب نتاعو هو يعني برشا الناس معناتها يبدا معناتها مكوش تحت أشعة الشمس لمدة معناتها في فترات معناتها طويلة وفي أوقات الحر كيف معناتها زادة معناتها الناس اللي تخدم في أوقات الحر عنده مجهود بدني وفي مكان معناتها ماهوش ما فيش معناتها تهيئة كيف معناتها زادة قلة شرب الماء قلة شرب الماء تعمل الجفاف وتسبب معناتها في ضربة الشمس كيف زادة معناتها الناس تلبس لباس معناتها ثقيل برشا وماهوش معناتها مناسب يعني للصيف
0: وحتى الالوان الداكنه
1: اي حتى الالوان
0: تجلب الحراره
1: اي وثم زاد الاسباب وترك الاطفال الصغار والمسنين يعني في سياره مغلقه ونعرف احنا في سياره مغلقه ولو حتى بعض الدقائق معناتها ترتفع درجه حراره كبيره برشا داخل سياره مغلقه خاصه معناتها في الشمس وثم زاد معناتها
0: مشكل على البحر مشكل على البحر
1: وثم زاد معناتها الرطوبه المرتفعه زاد الرطوبه المرتفعه زاد كيف
0: تسبب
1: هي ما تعملش ضربه الشمس ولكن معناتها هي في الغالب معناتها تساعد شنو هي معناتها كيما نقولوا احنا عند التأثير غير مباشر.
0: إيش
1: معناته هو التأثير غير مباشر؟ التأثير الغير مباشر هذا هو معناتها الهواء الرطب نلقاهم في بعض الأشخاص اللي يشعرون معناتها بضيق التنفس والصعوبة في التنفس. عند شكون الأشخاص هذوما؟ المصابين يعني بالربو ولا المصابين يعني بالأمراض
0: المزمنة
1: التنفس الرئة. دونك ماهوش إحساس يعني بضربة الشمس، إنما السبب الرئيسي الهواء الرطوبة هذايا مش يمنع تبخر العرق من الجلد. دونك مش ولي معناتها فشل بالنسبة للجسم باش يتصرف يعني من السخانة نتاعو الحرارة نتاعو.
0: ممتاز، هذوما الأسباب المسببة للإجهاد الحراري وضربة الشمس. هات نمشيو للوقاية توا.
1: شكون أكثر ناس عرضة الساعة معناتها في ضربة الشمس؟
0: الكبار والصغار.
1: خاطرش داخلين على سخانة كبيرة برشا.
0: الكبار والصغار يظهر لي.
1: الكبار والصغار وزاد كيف معناتها بالله الجماعة معناتها إن شاء الله ربي يشفيهم.
0: والمرضى صحيح.
1: عندما المرض مزمن خاصة يعني مرض القلب ولا مرض السكري، فهمت؟ يعني كيفي أنا مثلا فهمت يردوا بالهم، سيرتو معناتها في النساء الحوامل زاد كيف معناتها فهمت يردوا بال على أرواحهم. بالنسبة كيف زاد معناتها العمال البناء.
0: صحيح.
1: وعمال واللي يخدموا معناته في الطرقات واللي يخدموا معناته في الفلاحة في البيوت مكيفة كيف أكثر ناس زاد عرضة زاد كيف يعني عوين حماية مدنية المنقذين البحارة عوين الأم زاد كيف
0: استحضار الأرواح
1: والصباحين المنقذين زاد كيف معناته كل معرضة معناته
0: فما برشا أعمال تستوجب أنه يكون تحت الشمس معناها
1: تحت الشمس، لكن يمنعش أنه معناته هم يلقى شوية هكا معناته بشي يضلل شوية في ظل مش مشكل معناته فهمشي إذاك هو بالنسبة
0: شرطة المرور زي ذاك كيف اللي هما
1: كيف على النهار يعني في الشمس يعني فهمت ربي إن شاء الله ربي يحمي
0: الجميع
1: الرجال.
0: نعم
1: وشنو آخر؟
0: نمشي للوقاية توا.
1: الوقاية كما ما أنت قلنا الأسباب فهمت العكس متاع الأسباب متاعها. دونك ماذا بينا معناتها ديما نلبس القبعات متاعنا وديما نظلوا معناتها في تحت الباراسول ديما معناتها نشرب كميات كافية معناتها من الماء
0: سوائل.
1: أي من السوائل نلبسوا معناتها اللباس معناتها اللي هو خفيف وشفاف ونأكدوا زادة معناتها ديما ما نحطوش صغيراتنا ورجالنا الكبار فهمت يعني في خاصة في فصل الصيف يصير له حتى بعض دقائق راهي تكون دقيقة تنجم معناتها تعمل خطر على البشر
0: على صحة
1: الحرجة هذه معناتها فهمت.
0: هذوما الأسباب والوقاية والأعراض. طوى مش نسعفوا احنا الله لا يقدر عنا انسان مصاب بالإجهاد الحراري ولا بضربة الشمس. انا كمواطنة معايا انسان أصيب مثلا الله لا يقدر بالإجهاد او الضربة شو نعمل؟
1: هو علاش انا جبدنا معناتها الفرق ما بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟ خاطرش الإجهاد الحراري يمكن السيطرة عليها
0: صحيح
1: فهمت يمكن السيطرة عليها خاطرش هو موضوع كبير برشا. لكن في بعض الحالات الخاصة من قبل ما ندخل معناتها شي لازمنا نعمله في بعض الحالات الخاصة ثم معناتها تلقاهم الرياضيين والا العمال اللي يخدموا معناتها في مجهود بدني كبير تلقاهم ديما عندهم التعرق. احنا ما نعتمدوش على التعرق لكن معناتها ننظر للحالة ككل فهمت ننظر معناتها للحالة ككل. بالنسبة للإسعاف يعني أولا معناتها نطلب الإسعاف إذا كان معناتها الحالة جديدة برشا ثم نخرج الشخص ذا من مكان غديك إلى مكان معناتها بارد ومظلل فهمت ثم بالتالي نحاول باش نزعد بش نتاعو نحاول معناتها باش مش نرشه بشوية ماء يعني نبلو شوية بالماء بكمادات ولا بنشافة ولا مثلا ما نعرفش أنا كمادات اكسترا فهمت نبلو ولكن معناتها نعتمدوا الكثير معناتها نركزوا على الرقبة على الكاروديدين اللي هنا سوليزيسيل اللي هما معناتها الضبابط وأعلى الفخذين معناتها الفخذ ما بين الفخذين باش معناتها توقع عملية التبريد ما رشوش عليه بالكبير ثم بالتالي
0: شو هذم بالماء البارد نرشوهم
1: اي بالماء البارد ما يكونش سخوم يكونش بارد برشا يكون ما بين 16 17 درجة مئوية
0: فما شكون يعمل العطر شيء مية الورد
1: اللي يحب يعمل
0: والله يخفض الحرارة والله على الراس طول
1: والله هم معناتها الناس اللي تمشي للبحر وتزمعها مايو باش تعوم وتزمعها مكلتها ما فيها باس تزمعها شويه عطر شيء تزمع زيد كيف صندوق اسعاف معناتها باش تداوي شويه تزمعها كل مستلزمات تاع السلامه معناتها فهمت
0: الله لا يقدر معناتها تحسبا لكل طرف
1: وثم لهنا معناتها اذا كان انسان معناتها نشربه بشويه ماء لكن على بعض رشفات اذا كان هو ما حبش ما نضغطش عليه وإذا كانوا فقدوا الوعي ما يطلبش باش يشرب الماء نقعدوا نراقبوا في التنفس إذا كان التنفس غير موجود ممكن التعدو ديريكت لأن العش القلبي رئوي.
0: العش القلبي
1: رئوي. هذا بالنسبة معناته للإسعافات.
0: إذا العش القلبي رئوي ما نحطوه على عينك فيها.
1: لا إذا العش القلبي رئوي إحنا قلنا فاقد الوعي. فاقد الوعي مش نقعد بالرقبة في التنفس متاعه. إيه. دونك مازال يتنفس.
0: به.
1: وإحنا إيش عندنا في الإسعاف عندنا الإنسان إذا كان معناته فاقد الوعي وما يتنفس. راه عنده توقف القلب الرئوي يعني دخل في المرحله الاختياريه اللي هو معناته القلب نتاعو سكت معناته فهمت
0: خلاص يا ربي
1: يعني هذا هو معناته بالنسبه لضربه الشمس راهي اختيره برشا في امكاننا معناته اني معناته باش نتصرفوا فيها لكن معناته بسرعه وفي الوقت معناته والطريقه الصحيحه
0: به للأرقام اللي نجم نتواصلوا بهم ونوصلوا صوتنا معناها للجهات المختصة باش يسعفوا المريض اللي عندنا
1: والله يقبل كل شيء يدخل شو الإسعاف مازال عندي وقت ولا
0: تقريبا مازلنا شوية بركة معناها
1: دقيقتين بالنسبة للإسعافات الأولية راهي مش مقتصرة عند ناس معينين فقط راهي هي ثقافة ذاتية ترفد الوعي في المجتمع ولابد كل فرد من أفراد المجتمع له دراية بالإسعافات الأولية علاش خاطر جي نهار معناتها نتعرض قدام شخص رومي يطلب المساعدة
0: بالضبط
1: بالنسبة للأرقام الهواتف هي 198 حماية مدنية 197 هي شرطة النجدة 190 الإسعاف الطب الاستعجالي و100 وقديش الحرس 193 هي الحرس الوطني الحرس الوطني دونك الختام معناتها بالنسبة لي أنا نقول لهم بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات نقول لهم راه في الصيف هذه دقيقة معناتها وعي خير معناتها من ساعة ندم
0: بالضبط
1: خير من ساعة ندم والإسعاف الشخص هذا بالطريقة معناتها صحيحة نجم راه ينقذ حياة
0: أكيد ومحليهم كيف الناس تكون واعية كما قلت أنت دقيقة دقيقة واعي خير من ساعة ندم والناس الكل يكونوا واعيين وما نعرضوش رواحنا معناها كيف نحيو هذيك المسببات نكون قلنا لاباس ان شاء الله
1: ان شاء الله سلامة للجميع وشكرا لكم على استضافة مرة أخرى هذه
0: شكرا لك سي هشام بالعرج إطار المتقاعد من حماية المدنية المدرب المختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية على كل هذه المعطيات والنصايح أنا فضل هو مش يقول لك قولوا لعين الشمس ما تحميشي باش ما نوصلوش لضربة الشمس نغنيو وبعدها نرجع

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.

0: ضمن منوعة برد القيلة من توا من الساعتين بدينا اللقاء نكملوا حتى للساعتين ونص. توا بديت أجواء المسابقات بعد ما كنا مع الإطار المتقاعد من الحماية المدنية وعطانا مختلف النصائح حول لقدر الله ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري لأنه هو مدرب مختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية. شكرا سي هشام بلعج على كل الإفادات. توا باش نمشيو كما قلت لجو المسابقات. شدوا أحزمتكم، عندنا 6 مكالمات. شكون أين تعرف نفرح كيف نشوف شكون يقول لي والله هذاك جو المسابقات متاع بطاقات الحظ، رانا نعملوا معاك بون كيف ونعملوا جو وخلينا نشاركوا بركة حتى ما نفوزوش ما يسالش نختبروا أرواحنا. عندنا 24 بطاقة به 24 بطاقة فيهم أسئلة مختلفة، فيهم بطاقات حظ، فما 3 بطاقات الحظ السعيد وفما بطاقات الحظ العاثر. للأسف أنت وما تختار أنت والأرقام اللي باش تهزهم، كل ورقة فيها عدد من النقاط مش نسجله حتى نشوفه كل واحد شنو يسجل الرصيد متاعه. 6 مكالمات وأعلى رصيد يسجل هو اللي باش يفوز معنا بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار، مع الشكر لفريدة عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية على 74-240-262 74-246-417. كما قلت لكم ماذا بيا المكالمات لأول مرة يطلبوا إذا تصفيقس، يلا تشجعوا اليوم اللي عمره ما طلب الإذاعة يطلب ويشارك معنا. أنا نضمن أنه الضحكة موجودة، أنه الفسحة اللي بيش يقوم بها بيش تكون ممتعة، سيختو عنا مخرج مزيان كيما أمير جاموسي كيما طارق باكور زي كيف كيفي نقل هذا الصوت والصورة على الفضاء الرقمي. أنا هذا اللي نوعدكم به. خليني ناخذ أولى المكالمات الهاتفية معنا نهير لحد في برد القيلة. ألو عسلامة، مساء النور.
1: مساء النور، مرحبا.
0: مرحبتين. شكون معنا؟
1: خالد الورغمي. ايوه،
0: منين تكلم فينا سي خالد؟
1: من صفاقس بن شاكر.
0: من صفاقس منزل شاكر، شنو هي الاحوال؟
1: الحمد لله، هاكا حال الحمد لله.
0: شنو احوال القايله معاك توا؟
1: ما شاء الله، ان شاء الله ما يضعش نبردوها شويه.
0: نبردوها
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله القايله تبرد هكا من خلال الاستماع لينا من خلال المكالمات. قل لي شكون، على شكون تحب تسلم، على شكون تحب تقدم تهاني؟ اي
1: نسلم على العائله تاعي، على صغيراتي شاهد ومحمد علي ومينو،
0: ربي يفضلهم،
1: ومدام دعاء، وعند الوالد، ونهني كل من نجح في البكالوريا والعقد ان شاء الله بعد
0: الكونترول. احنا اش مازلت لنا الباك والسيزيام، باك كونترول والسيزيام، ربي يسمعنا عليهم الخير ان شاء الله،
1: ربي ينجحهم كل،
0: ربي ينجحهم الكل ويدخل الفرحه لقلوبهم. اي سي خالد، تعرف قانون اللعبه؟
1: هي شويه
0: عندنا 24 بطاقه، كل بطاقة فيها حاجة سؤال ولا حظ ما نعرفش. أنت وما تختار الأرقام من 1 حتى 24 سي خالد، شو ما الأربع أرقام اللي مش تختارهم؟
1: أربع أرقام
0: من 1 ل 24.
1: نأخذ رقم 5.
0: لحظة برك تستنيني، لأنه رقم 5 الرقم الأول. أي

0: أولى على 5 نقاط. أي قدامي رقم هي على 5 ورقم 5 على 5 نقاط. كما قلت لك أنا قلت لك 5 و5. سؤال سهل برشا، سؤال سهل برشا يا سي خالد. مش تكمل لي المثل الشعبي، اقلب الطنجرة على فمها
1: تطلع طفلة لأمها.
0: تطلع الطفلة لأمها، برافو. به هذه الجواب الأول صحيح، وبدينا نسجله في الرصيد متاعنا. عندنا 5 نقاط دخلونا للرصيد من خلال البطاقة الأولى. البطاقة الثانية رقم 10 يظهر لي أنت اليوم حظك بالخمسة وبالأمثال الشعبية. هو مش مثل، هو مقولة. رقم 10 فيها مقولة وعلى 5 نقاط. فما بطاقات فيهم 10 نقاط، فما بطاقات فيهم 15 نقطة. أنت اليوم حظك بالخمسة، مبديم مشيت بالخمسة بالخمسة يظهر لي في جرتك رقم 5. مقولة زادة سهلة برشا ونقولوها برشا، ذيك علاش راه البطاقة ما هيش على عدد كبير برشا في الرصيد. زرغبا تزداد حبا. زرغبا أما أصح نقوله، أما أصح نقوله زرغبا تزداد حبا، وإلا زرغبا تزداد حبا. شنو هو الأصح؟
1: زرغبا تزداد حبا.
0: شنو هو الأصح؟
1: عودتي اسم الفرق.
0: زرغبا وإلا زرغبا تزداد حبا.
1: زرغبا تزداد حبا.
0: انت تعرف المقولة هذه؟
1: نعرفها.
0: علاش تقالت يا زعمة؟
1: لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه
0: وسلم. شنو السياق اللي يقولوها فيها؟
1: معناها لا إله إلا الله. اللحظة يا مدام
0: وسع بالك. احنا معاك خطوة بخطوة سي خالد.
1: حب المعنى احنا بنزيد حاجة معنى تزيد
0: كيفيه؟
1: معنى كيف احنا مثلا كيف نقول معنى الحاجة المعنى هي حاجة بيه وتزيد هتولي كل شيء تولي احسن معنى
0: طب هو قال لك زر شو قال لك زر غبا ولا غبا تزداد حبا؟
1: زر غبا تزداد حبا.
0: ده غبا الإجابة صحيحة هي غبا.
1: زر غبا تزداد حبا.
0: بالفعل بالفعل يعطيك صحة. 5 نقاط إضافية منزيدش نصعبها عليك لأنه الإجابة صحيحة. 5 نقاط ثانية توا سجلنا 10 نقاط في رصيدنا. تعرف أنت البطاقات اللي اخترتهم كلهم سهلين. أنا حتى البطاقة رقم 15 اللي قدامي سهلة برشا وعلى 10 نقاط. على 10 نقاط سهلة سهلة برشا. ما فهميش يظهر لي شكون ما لعبش لعبة بنت ولد يا سي خالد.
1: أكيد جدا
0: أكيد جدا. مع شكون كنت تلعبها؟
1: أنا وأخواتي صار وأخواتي صار وصار عمي.
0: وكنت تربح فيها ولا لا؟
1: والله يعني كنت ما ساعات في البلد وفي النبات وكذا كنت عندي فيها شوية حظك شوية. اي كنت عندي فيها شوية
0: يعني. شو الحرف الصعيب؟ شو الحرف الصعيب اللي يصعب عليك وقت تلعب لعبة بنت ولد؟
1: حسب نذكر بيجي حرف الشاء.
0: باهي وما هو من حظك ما عندكش حرف الشين توا. حرف الصاد. حرف الصاد شو كل إجابة عندك عليها 2 نقاط وهما 5. إذا كان جاوبتنا لكلهم إجابة صحيحة تتحصل على 10 نقاط في الرصيد متاعك إضافية. احنا ديجا عنا 10 نقاط هكا ولا لا؟ البطاقة الأولى 5 والبطاقة الثانية 5 على 5 يعطيك الصحة. البطاقة الثالثة في بنت ولد الحرف الصاد بنت بحرف الصاد.
1: صباح.
0: صباح صالح.
1: جاوبتني
0: انا في عودك
1: يا سيدي. انا نقولك صابر
0: أيها. صابر بيه. يظهر لي انا بعد الطرح توا. ده حيوان بحرف الصاد.
1: حيوان
0: بس هي تعديت. مهنة. مهنة مهنة تعديت.
1: مهنة
0: سيء.
1: صانع أحذية.
0: صانع أحذية به نقص

0: انا شعر قلت سيد شعر منيش عارفه نبيع لك فطرح ولا شبيه اليوم. نبات نبات بحرف الصاد.
1: نبات واحد مولادي يبيع لي براده
0: براده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما طلعناش النبيذ كنا نجم نقوله صنوبر به عنا ستة نقاط به ستة نقاط وحيوان فما سقر ما قلتش انت سقر
1: صحيح
0: كنا نجم ناخذوا عشرة نقاط ما حتى ستة نقاط به بهين بهين عنا ستة نقطة وما زلت لنا بطاقة في رصيدنا به
1: إن شاء الله.
0: هذه البطاقة الأخيرة رقم 20 تعرف على قديش؟
1: على قديش؟
0: على 20 نقطة
1: ما شاء الله
0: معناها كان تجاوب صحيح يا سي خالد طعم القفزة نوعية في الرصيد متاعك نوليو 20 و 10 30 36 نقطة معناها نبدأ بداية قوية بالباهي معاك أنت يا سي خالد ركز معايا يا سي خالد
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الأشهر السنة أشهر السنة الهجرية أشهر السنة الهجرية تسمع بهم
1: أكيد
0: به بش تسمي لي أشهر السنة الهجرية مرتبة على 20 نقطة أما إذا كان يا سي خالد إذا كان تسمي لي أول شهر من السنة الهجرية وآخر شهر تتحصل على 10 نقاط وإذا كان تسميهم لي الكل به محرم شنو
1: أول شهر
0: وآخر سنة في السنة الهجرية
1: ذو القعدة شهر اللي فيه الحج شهر اللي فيه الحج
0: اللي فيه الحج انت قلت اللي فيه الحج شنو هو اخر شهر في العام ذو القعدة
1: يا وليد
0: يا وليد
1: اخر شهر بالهجري شنو بالحجة
0: سيد المخرج زمني نرجع للفار راهو نقبلوا إجابة صحيحة ولا إجابة غلطة هذه
1: أنا قلت لك وشديت في ذو القعدة بالحجة
0: والله هو استعانة بصديق لي أمير ما يصيرش نسهله معاه أول مكلمة في أول حلقة باش تفوز بعشرة نقاط فقط مش عشرين نقطة لأنه عشرين نقطة اي ما عنديش تليفونات اخرى باش تكتفيو بالتليفون هذاك هو في الساعه هذه ان شاء الله في الساعه الثانيه تو ناخذوا اربع مكالمات اخرى وبعد الاربعه مكالمه اخرى وهكايا يكون لو كونتي بون سته مكالمات في حصتنا. سي خالد اول مره تتواصل معنا
1: اول مره تحكي معنا
0: قديش تو عندك في الرصيد نتاعك تحسبها ولا ما تحسبهاش؟
1: عندك
0: انت الحساب انا قاعد لا احسب معايا تراه بالك شينا نغلط
1: عندنا خمسه
0: اي
1: وخمسه
0: اي
1: وبعد جاوبت على 10
0: وين على 10؟
1: لا سته
0: يوعد تهب
1: اي خمسه سته وبعد 10
0: و10 هذوما قداش وليونا 20
1: 26
0: نقطة عندك في الرصيد نتاعك ألف مبروك النقاط هذوما مش تكمل تتبعنا أنت سي خالد مازالوا خمسة مكالمات اللي باش يفوز على رصيد من خلال البطاقات نتاعو راه هو اللي باش يفوز معنا أنت توا بداية باهية عندك 26 نقطة كمل تبعنا بالك الأرصدة اللي باش تسجل أقل منك إذا كان أقل منك أنت تفوز معنا بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار أنت والحظ وأنت والمستمعين اللي من بعدنا. شكرا لك سي خالد تحب تسلم على شكون؟
1: سلم على الكل سلم على الفامي وسلم على الأصحاب الكل ومشي شكرا شكرا
0: مرحبا بك سي خالد شكرا لك احنا نمشي للنغمة هذه اللي نهديها لكل الناس اللي عندهم شكون هكا موجود بخارج حدود أرض الوطن واللي جاونا توا في الصيف هذه موسم العودة لأرض الوطن باش يشبعوا يمنيوا ويواريهم هكا بالحنين بالشوق لبلادهم يحوسوا ويعانقوا أهليهم. تحية لكم الكل بكتب عوراء الشجر سافر حبيبي وهجر الهجرة صعيبة برشا سأسأل مجرب توصلنا لثلاثة بعد ثلاثة نرجع لكم للأنغام والموسيقى وأيضا بالمستمعين والمسابقات ما تبدلوش الموجة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقدت بلدية العين جلسة مع أصحاب المطاعم راجعين إليها بالنظر لحثهم على احترام قواعد النظافة والإقبال على رسكلة الفضلات وتحويلها إلى أسمدة. وزعت البلدية مجموعة من الحاويات على 10 مطاعم لاستكمال عملية فرز النفايات على عين المكان. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام لسنة 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. تتولى وزارة الدفاع الوطني دون غيرها تكوين مختصين في الحركة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة الماضية، رغم سيران الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي، ولوحظ غياب نجله وخليفته مجتبى عن التوديع لدواع أمنية. أعلنت الرئاسة السورية اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب دون تحديد الموعد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. علق الاتحاد الدولي لكرة القدم على رفع حسام حسن المدير الفني المصري علم فلسطين عقب ترشح منتخب بلاده في مباراة أستراليا على في الدورة 32 لبطولة كأس العالم الحالية بأن رفع العلم الفلسطيني مسموح به خلال مباراة كأس العالم، ولا توجد أي عقوبة على المدرب حسام حسن. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما
3: برد القائلة.
1: برد القائلة
3: برد القائلة.

0: تبعت برد القايلة، برد القايلة من ساعتين حتى للأربع ونص توا، 3:13 على موجاتنا. بدينا في ساعتنا الأولى مع الحماية المدنية اللي نصحتنا، وبدينا زادة في السباق مع أول مكالمة هاتفية اللي كان معنا سي خالد البرغمي، واللي سجل في رصيده 26 نقطة. طريقة المشاركة سهلة برشا، على التليفون مع فريد عبد الجواد ياخذ المكالمات يعديكم معنا وتدخلوا في المسابقة. 6 مكالمات، وماذا بيا الناس اللي أول مرة تشارك معنا هما اللي يكونوا في خانة السباق. أكيد مع التحية طبعا لكل المستمعين والمستمعات الكرام، المستنسين ديما يطلبونا، أنتم راكم على الرأس والعين ونحبوكم وأنتم رأس المال. أما ميسيرش هيت نكبروا العائلة متاعنا بالاتصال بمجموعة من المكالمات الجديدة. زر غبا تزدد حبا قبيلة، أنا قلت عليها السي خالد وقلتوش معناها به، هو ما قالش المعنى بالضبط، من نقولكم بالحق زر غبا تزداد حبا. فما شكون يقول لي هو مثل عربي شهير، وفما اللي زاد ينسبوا لي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ماذا بينا ما نزوروش الناس معناها بصفة مستمرة يوميا، سيرتو في القايلة. القايلة ردوا بالكم، زر غبا تزداد حبا، راهو قد ما تعز نفسك تصيبها مريرة في النصف الشهر، مريرة في الشهر، خليك ديما محبوبة. ما كي تبدأ كل يوم كل يوم زيارة تولي فيها وعليها، ما نعرفش هذه أنا رأي وانتم رأيكم مصلح. حيت نمشي للمكلمة رقم 2 معانا في السباق، وفما مكلف بمهمة، أنا نسيت سي خالد ما عطيتوش المهمة متاعه اللي بيش يدخل بها للسباق، أنه ينكلفوه بمهمة ويعطيني أهم قرار يصدره كيف يتقلد المهمة هذه. هذه من الأركان، احنا كل حد باش تقلده مهمة. اليوم المهمة شنية؟ تخيل روحك أنت مدير البحر، المدير متاع البحر، شنو أهم قرار تاخذه في أول بند من البنود اللي مش تخرجهم للمصطفين وعلى وراو ينطبق عليك أنت؟ هات ناخذ المكلمة رقم 2 ونعطيوها المهمة هذية ونراو القرار اللي مش يخرج به، وبعد ندخلوا مع بعضنا للسباق. ألو عسلمة، مساء النور.
1: عسلمة،
0: مرحبا بك، مساء الخيرات.
1: عايزك حالك؟
0: الحمد لله، الحمد لله في خير ونعمة. شكون معنا؟
1: نور بارك الله.
0: نور بارك الله. نور أول مرة تشارك معنا؟
1: لا نشارك، كنت نشارك أنا معاك، أنت أول مرة
0: معايا. أنا أول مرة، مرحبا بك يا نور. أي نور، أنت مكلفينك بمهمة في بالك؟
1: والله هي أصعب مهمة.
0: ألف مبروك فيها. المهمة جديدة متاعك يا نور، أنت اليوم مديرة البحر.
1: أما إن شاء الله يعاونوني العبيد وكهو المجتمع متاعنا يعاونني باش نكملوا في المهمة معاكم.
0: لا أعطيني أعطيني أول قرار، أول حكم. أي
1: أول حكم؟ أول حكم ينطبق على الناس كلها، تنظيف الشاطئ.
0: أي انت مش نظفونا، انت مش نظفونا، مديما مديره البحر وخيتي.
1: اي نظفوا الكمينة، نكثروا من الحاويات.
0: اي تكثرنا انت، تكثرنا
1: تركم من اي تركم من الحاويات، وزيد الشعب كامل يتحد ومع بعضنا ننظموا الدنيا وننوروها ونصفوها. ما انت مش مجهود نتاع بلديك هاو،
0: اعطيني سيستم. عندك شي خطايا؟ عندك شي عقوبات؟
1: برشا برشا برشا خطايا وبرشا عقوبات وبيت بالنسبة للي يخدموا معنا في البلدية. بالنسبة اللي احنا انا نحكي معك رئيس بلدية راني.
0: اي ما شاء الله، مرحبا سيدتي، ما انا مش من عدمها كعطينيك رتبة مزيانة متاع مديرة البحر.
1: نحب حاجة مزيانة في البحر، ونحب شاطئ سم، ونحب هيك الاوسخ الكل تتنحى.
0: فما عقوبات ردعية؟
1: بطبيعة بطبيعة يلزم الردع في كل شيء، نحن يلزم الردع.
0: الردع الردع مثلا واحد ياكل دلاع ويرمي القشور، شنو تعاقبه؟
1: يرمي القشور هي ما تصيرش، هي حتى فستيه صغيرة
0: شو ما تصيرش توا يا نور، شو ما تصيرش
1: توا قشور يا رسول الله، الدلاع حر تو يصير هكا
0: موجود يا اخي، مش موجوده نغطيه في عين الشمس بالغربال وخيتي
1: في دارك، مو في دارك الدلاع، ولا جيب القشر ومريقه ما تصيرش هكا.
0: واللي يقرا كتاب على الشط شنو نعملوا له؟ نعاقبوه؟
1: لا بالعكس، محليه نكرموه، نكرموه، نكرموه. يقرا كتاب على الشط هكا ومعاه قهوه ولا هيك،
0: نعملوا مسابقه. اسمعني، نعملوا مسابقه لاكثر واحد يقرا على الشط.
1: ما تلقاش ما تلقاش شايب.
0: اي ما نطمنتنا على المهمه اللي انت عندك انت توا يا نور، رد بالك على البحر وعلى الشط.
1: ماني قلت لك سايبة. ممكن خطري انا ما نهزش الدلي على الشط هيك على شيك اجيني انا
0: يا ماشي للشط على الكريتة وفما الدلي
1: وبرشا
0: والزميطة هاك تعرفها. اي مرحبا بك نورة لسني برشا. عندنا البطاقات ومش ندخلوا للسباق. عندنا 24 بطاقة، أربع بطاقات خرجوا، رقم 5 خرج، 10 15 و20 خرجوا مع سي خالد. أي نور
1: بالخمسة
0: أي هو مشى بالخمسة 55 عليه سي خالد وتحصل على 26 نقطة في الرصيد. أنت نور شو من الأربع أرقام اللي مش تختارهم؟
1: أي احنا نتنظم ونشدوا بعد الخمسة
0: نشدوا
1: 6 ولا 7 ايش نعملوا؟
0: اللي تحب
1: 7
0: رقم 7 ب الرقم الثاني
1: رقم الثاني
0: 17
1: ما فهميش 27
0: لا ما فهميش حد ال 24 عندنا 7 و17 ب 7
1: و17
0: 14 نمشي رقم 14 وانا مش ناخذهم كيما انت اخترتهم بالضبط الترتيب.
1: اي هي هي.
0: اخر بطاقه
1: رقم اخر
0: اي
1: واحد
0: رقم واحد
1: واحد
0: رقم واحد نمشي وتوا العاده انت في الدنيا شفعت. في الدنيا عندك الحظ ولا ما عندكش الحظ؟
1: عندي بيه. عندي الحظ ديما عندي
0: يا ستار يستر يا ستار يستر اي بيه
1: كمل عندي صغيرات باهين وعندي ويش باهي الحمد لله عندي الحظ ربي يحميهم لي.
0: عملنا حاجة سيد المخرج لأنه البطاقة رقم 7 رقم 7 رقم 7
1: يا ستار
0: يا ستار رستر هذه من قلت لكم هنا عندنا 6 بطاقات حظ في ال 24 كل عندنا 6 بطاقات 3 فيهم الحظ السعيد و3 فيهم الحظ العاثر. تو انت كي سمعت المؤشر هذه زعما اش عندنا في رقم 7؟
1: اي والله العظيم بديت
0: يا ولدي شفتك العقوبات اللي بديت انت يا
1: الكلام كي تتفق علي انا
0: يظهر لي مش اتفق عليك يا مدام نور
1: خاطري تحس بالصعيب حتى يكون ملينة ويكون باهي مع العباد
0: يا نور
1: أبشر
0: للأسف
1: أبشر أبشر
0: أبشري صحي أبشر. البطاقة رقم 7 تخصم من رصيدكم 5 نقاط نظرا لعدم امتثالك لإشارات المرور. طيب هكا هكا يا نور
1: لا نعرف روحي نفسي لا نعرف روحي
0: اي ها قريت شي 5 نقاط مو في المونسانك تو انت
1: انت القانون يمشي على الكل راهو
0: نبردوا على قلبنا تو في برد القايله اي مونسانك عندي تو صح عليك في المونسانك
1: صح علي لي والله
0: في البرود في البرود شكون دي
1: وانا والله قاعده في البرود حاطين قاعده في الكلوار في البرود الفلسطيني
0: باهي ان شاء الله نديرك الامر ونطلع شويه فوق المونسانك باهي نور
1: هي البشره باهي الاولى
0: اه كيف هي
1: البشره الاولى باهي
0: صحيح البشره الاولى باهي نتاع مديره البحر اما المناصب زيله وخيتي هاي ما تقولش برشا باهي عندنا حاجه مزيانه رقم 17 على 10 نقاط البطاقه الثانيه بالنسبه لي لك انت عندنا غنيه مش يطلع لي الاغنيه ومولاها مش نعطيك انا الكلمات وانت تحاول تركز معايا فماشي ما نطلعوا الاغنيه هذه باهي نحبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى جمره حفيان اي
1: حبك برشا
0: جمره حفيانه تتمشى ما قلت شيء انا انت مش طلع غزرت نثبت شفتك جايه وكنت تراني تعمل عليا بالعاني قنديل باب منار الثاني ما تضوي كان على الحذايا على الحذايا على 10 نقاط هيا
1: نحبك برشا كيفاش نعاودها كيفاش نعاودها نحبك برشا
0: حبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى
1: من اللي تخليتك في الممشى
0: تخيلتك في الممشى
1: نحبك برشا من اللي تخيلتك في الممشى
0: جمره حفيانه تتمشى غزرت نثبت شفتك جايه
1: غزرت نثبت شفتك في
0: سايبها سايبها الاغنيه سايبها
1: هي نعرفها انا ما هي متى لطفي بوشنيقي انا نعرفها ما هي سمحه الاغنيه هيك
0: لطفي بوشنيق. اي لطفي بوشنيق من البوم العين اللي ما تشوفكش يا مشنية. عنوان الأغنية
1: هذه نحبك برشا. شنو عنوانها؟
0: مش نعتبره نصف إجابة صحيحة راه. نصف إجابة صحيحة نطلع للصفر توا. ما ديما عندنا موان سانك وعندنا سانك. والأغنية شنية زعمة الأغنية اللي أنت ما طلعتش عنوينها؟ نسمعوها شوية منها ترى. نسمعوا من سيد المخرج نسمع شوية. لا خليها تتكلم ما يسالش الأغنية. هي مش تقول كلمة لولا تعرف هذو. هاي هي نوري تبع
1: قوليها.
0: هي لطفي شنو هي الأغنية؟ نحبك نحتها لنا البطاقة الأولى. نبدأ من الصفر. بيه كي نبدأ من الصفر يا نور.
1: ماني غطيك
0: دي. يخلص وحلو. قالك أمير أي رقم 14. البطاقة رقم 14
1: على 20 قطي
0: على 15 نقطة.
1: على 15
0: نقطة. البطاقة رقم 14. المطلوب تطلع الشخصية. مش نحكي على شخصية. تحاول انت تطلعها لنا. شني اشكوني؟ وراي سهله برشا كانك مغرومه بالفن وبالموسيقى توا تعرف الشخصيه اللي نحكيو عليها. الشخصيه تقول لك انا تولدت في بنزرت عام 1894. كبرت في عائله ذات اصول اندلسيه. توارثت صنعه الحياكه وفن المالوف. جدي وناس هو وين ساهمت في تأسيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية عام 1934. تقلت أكبر نصيب. لا مش تقلت. أما عندي أنا أكبر نصيب في تسجيل المألوف سواء عن طريق الكتابة أو بواسطة إذاعات الرشيدية وفرقة الإذاعة. توفيت عام 1964. شوف فما عندك حلين يا نور. يا تعطيني إجابة مباشرة 15 نقطة، وإذا كان مش نعطيك احتمالات يولي على 5 نقاط السؤال فقط. حلين يا تعطيني إجابة مباشرة.
1: طيب
0: سهل برشا. شكون عندنا في المالوف معروف في تونس أكبر واحد؟
1: هو زياد غرطة. أبو
0: زيد غرطة الشيخ
1: العفيد. طاهر غرطة. أي طاهر غرطة.
0: جواب نهائي. راهو تولد درف ثمان. شو تولد 1894 وتوفى 1964.
1: كبير
0: 15 نقطة. إذا كان جواب نهائي خلينا نعطيك الاحتمالات خير ما تخسر النقاط الكل. تولي على 5 نقاط فقط. شنو رأيك؟
1: أنا في الحالتين خاطرة.
0: لبيس علاش ترمي في المنديل يا نور؟
1: ما سمعتي ديجا بيديا بصفر وما زلت كان بيتي خاطرة.
0: لبيس عندك بطاقة أخرى على 10 نقاط زيدة. أيا
1: أنا قلت طاهر غرسة أكثر واحد هو
0: الطاهر غرسة. شوفوا سيد المخرج شنو يقول. أيا هذه الموسيقى متاع واحد مغشش. خمية ست ترنين معروف برشا في المالوف وفي تسجيل المالوف. وبعد جاء طاهر غرسة وفما زيدة مخلف طاهر غرسة أحمد الويفي. أي باش نوفيه توا بالبطاقة رقم واحد.
1: واحد
0: مش نسأل على هو في الثقافة العامة أقرب كوكب إلى كوكب الشمس. إذا تعطيني إجابة فورية كيف كيف بعشر نقاط، إذا تحب الاحتمالات تولي على خمسة نقاط. ميسالش الفايدة في المشاركة يا نور.
1: أي لا ديجا حتى احنا الفايدة في المشاركة
0: أكيد. أي هاي نور
1: احنا نلعبوا باش نتفرجوا شويه وباش نتفرجوا.
0: صحيح صحيح نتفرجوا مع بعضنا ونقصروا الوقت في القيلوله هذه ونبردوا القيله.
1: محليه القيلوله معاكم ومحليكم وانا ديما نترك معاكم محليه الاذاعه.
0: ربي فضلك يا نور. اي اعطيني الاجابه.
1: اقرب كوكب للشمس.
0: نعم.
1: شكون هو كوكب
0: شكون هو
1: شكون هو؟
0: نعطيك الاحتمالات ولا تجاوب فوري؟
1: يعطيني احتمالات. اعطيني.
0: عطارد، المشتري، ام الارض؟
1: انا قلت المشتري. تعرف شو نقولها بيني وبين روحي
0: ولا تعرفوا كين هو؟
1: لا هو خاطر نعرفوا كين هو وما حتى الارض نعرفها، اما الاكثريه المشتري
0: ما اللي ما تعرفوش هو صحيح. او طارد الاجابه الصحيحه 58 مليون. تعرف قديش هو اقرب واحد لكوكب الشمس وتعرف قديش البعد ما بيناتهم؟ 58 مليون كيلومتر بين. هذا اقرب واحد. تخيل انت وكان احنا معنا بعد برشا احنا على الشمس، هو اقرب واحد هو عطارد ويبعد على الشمس 58 مليون كيلومتر. اي نور نختم معاك بصفر صفر من النقاط على مستوى الرصيد. روح رياضيه روح رياضيه. شكون تحب تهني يا نور؟ اي ميسير نكمل.
1: نهني الناس الكل والناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله كنا من ناجحين صغيراتنا. امونا بالنسبه لامنا بنتي نصحت مبروك ان شاء الله لبنتي.
0: امين. هاتك ما تقولش ما تقولش الف مربوك يا امنا. الف مبروك الف مبروك
1: مبروك هكا هوي.
0: صحيت يا نور، أنسنا برشا وفرحنا برشا بتليفونك. شكرا لك. الله يخليك. المكالمة رقم 3 في حصتنا اليوم. ألو ألو ألو عسليمة.
2: ألو
0: مرحبا
2: وبيك
0: سيد مدير البحر. مرحبا بك. شكون معنا؟
2: فوزي طرابلسي من الساحل.
0: هيا سي فوزي، في بالك أنت تقلدت المنصب توا؟
2: هيا الحمد لله.
0: هيا مبروك عليك المنصب.
2: يعيشك يعيشك
0: سي فوزي. شنو تعمل في الدنيا؟
2: أنا نعمل خياطة خشب صناعة تقليدية.
0: ربي يكون في العون وإن شاء الله ربي يعاونكم. فما خدمة ولا مفهميش في الخياطة متاع الخشب؟
2: لاباس الحمد لله.
0: العربي ولا البرة؟
2: لا البرة
0: البرة. ربي معاك. اليوم حد كملنا الخدمة ولا ما نخدموش؟
2: والله أنا اليوم حبيت نرتاح، خرجت أنا ومريتي خذينا مريقة.
0: والله يعطيكم الصحة. نهيرة حد هيك وقتها توا
2: وعملت أنا وياها قهيوة.
0: صحة وبشفاء إن شاء الله. ربي يونسكم وبعضكم. على بالها اللي أنت وليت مدير البحر؟
2: كي تسمع فيها في الكوجينة في الراديو.
0: أي سي مدير البحر، أعطينا أول قرار باش تاخذه إذا كان بالفعل أنت تقلدت المهمة. مبروك المهمة هذه قبل كل شيء. أعطينا شو القرارات باش تخرجهم؟ شو ما فماش عقوبات ردعية؟ شو باش تعمل إذا كان كنت أنت بالفعل مدير البحر؟ البحر.
2: أي شنو مثلا كيفاش شكون باش نعاقب؟
0: دبر راسك، معناها انت تو مدير البحر، شنو اول حاجه باش تعملها كي تولي مدير البحر سي فوزي؟ تفاجأت بالفرحه. يا سيدي اذا كان انت بالفعل مدير نتاع البحر، شنو اهم قرار تاخذه؟
2: نسيب الحوت.
0: سيب الحوت. ايش تعمل الحوت
2: باش يصطادوه الصيادة؟
0: سيب الحوت بيه هذه تجيبونا على الشطة.
2: نجيبوك مع الشطة
0: انا مش ننتخبك.
2: وخليه يرخص.
0: سمحة مرقة اليوم يظهر لي عملت مفعولة.
2: والله ناقص شوية الحوت اليوم، ناقص شوية. انا خاطر اسمهم البالانسيات ما خرجوا في كونجي.
0: اي
2: يخدموا كان الفلايك الصغار في حال لا ما ثماش حوت شويه.
0: كاو انت مش تسيب لنا الحوت على الشط.
2: على الشط.
0: الله يبارك لك يا سي فوزي في المهمه هذه ان شاء الله. ربي يعاونك. هيا سي فوزي نمشيو للبطاقات. البطاقات يعطيك الصحه. البطاقه 24 بطاقه، 8 بطاقه خرج مع زوج مكالمات الاولى، مازالوا بقيه الارقام. شنو تختار؟
2: نختار 15.
0: رقم 15 خرج. نعطيك الأرقام اللي خرجت 1 5 7 10 15 17 و 20 هذو ما خرجوا.
2: 8.
0: رقم 8 به. رقم 8 ومن بعد
2: 8 ورقم 1
0: لا واحد خرج.
2: ثلاثة.
0: رقم ثلاثة به رقم ثلاثة. بطاقة رقم ثلاثة من بعد.
2: قديش هو من قديش من.
0: أربع أرقام أربع أرقام عندك.
2: به شقلنا إحنا ثمانية وثلاثة.
0: هاي.
2: وستة.
0: به نمشي الرقم ستة. هاي.
2: وسبعة خرج قلت لي.
0: رقم سبعة خرج هاي.
2: به خمسة.
0: رقم خمسة خرج خرج. علاش شدد لي في الخمسة شكون عندك ما في الخمسة؟
2: ما
0: عيد ميلادك؟
2: مرتي تولدت في ماي.
0: كاو ولدي هذيك تسمع فيك في الكوجينة كان ما اخترتش رقم خمسة اليوم تقعد ما غير عشاء.
2: ما قال طيبي ما قالوا لنا بالصوص بالقطاط وبالفروي
0: ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله بالشفاء. ايوه اخر رقم اي؟
2: اخر رقم 16.
0: رقم 16 باهي اخترنا رقم 16. علاش رقم 16 اش عندك في 16؟
2: لا والله شيء
0: به والله شيء
2: عندي 17 ما خرج عيد ميلاد ولدي 17 واحد
0: اي اي
2: او كاملنا قبل بنهار ليله اللي مشيت تولد نهار 16
0: ربي يفرحك به ان شاء الله. اي في الثقافه العامه اول بطاقه قدامي وفيها على 10 نقاط نبدأ بحاجه قويه ان شاء الله يا سي فوزي. حوالك في اللغه العربيه بها
2: متوسع بس أسيب يعني
0: أسيب
2: قريب من الحسن
0: قريب من الحسن. باش نلعب لعبة الجمع والفرد باش نعطيك جمع ولا نعطيك فرد. إذا كان نعطيتك الجمع تعطيني نعطيك الفرد تعطيني الجمع. باهي جمع كلمة ناقة
2: نواق نياق نياق
0: نياق نياق.
3: برافو عليك
0: برافو عليك نوق ونياق بالضبط هذه الإجابة الأولى رقم هذه على زوز نقاط هما خمسة مفردات كل مفردة على زوز نقاط. مفرد نسوة كلمة نسوة مفردها
2: نسوة امرأة
0: امرأة والجواب صحيح برافو يعطيك الصحة برافو. جمع طريق
2: نعم
0: طريق
2: طرق
0: طرق برافو برافو برافو به. مفرد مشاعر
2: مشاعر لا لا لا محمد
0: شعرورة
2: لا عاد مفرد مشاعر المشعر المشاعر مشاعر مشاعر
0: الأحاسيس والمشاعر لا المفرد نتاعه مشاعر الاحساس هو شعور شعور
2: شعور
0: بوحة. شعور جمع اخطبوط
2: الاخطبوط
0: اخطبوط الجمع
2: جمع الاخطبوط
0: لا عنده جمع عنده جمع
2: اخطبوط اخطبوط هي القرنيط هكا ولا
0: اي اي هاك خليتك ماك مش تعرف منها الحوت في البحر انا مشيت للاخطبوط توا للقرنيط جمعوا
2: جمعوا اخطبيط
0: اخاطب اخاطب اخاطب هو الجمع الصحيح. عندك ستة نقاط ستة نقاط في البطاقة الاولى باهين مش خايبين هكا ولا سي فوزي
2: باه باه
0: نمشيو للبطاقة رقم ثلاثة راهم بطاقات الحظ لتو ما خرجوا مازالوا ثلاثة بطاقات حظ سعيد وزوز بطاقات الحظ العاثر فما واحدة برك خرجت الرقم ثلاثة آية سيديا عنا البطاقة هذية على عشرة نقاط يزمها شوية تركيز فوزية ما تخلي حد يشخشبك باهي
2: وحدي في البيت
0: المطلوب ما تستعملش حرف اللام كيف تجاوبني باهي انت بشو مغروم وشو اللي أقرب لقلبك التلفزة ولا الراديو وعليش
2: الراديو
0: الراديو اي وعليش
2: فيه برشة منوعات وفيه ثقافة أخبار
0: اي
2: متعة متعة متعة بالنسبة إني معناها أنا
3: برافو عليك
0: برافو عليك برافو عليك قاعد تتكلم فماش حرف اللام عشرة نقاط إذا فيها فوزي برافو به يعطيك الصحة. واي واي واي رقم ستة، رقم ستة بطاقة الستة، جيت البطاقة متاع الحظ السعيد يا سي فوزي، ألف مبروك. هذه زمها تصفيقة كبيرة لسي فوزي، لأنه توا وصل، وصل لنقطة الأعلى رصيد في السباق، وصلت بالبطاقة هذه رقم ستة، ألف مبروك. هذه البطاقة تضاعف لك النقاط التي تحصلت عليها في البطاقة السابقة. برافو برافو. أنت المرة فاتت قديش آخر نقاط؟ 10 نقاط، وليولك 20 نقطة. دونك 20 نقطة وستة، ديجا ولينا 26، 26 في الرصيد، وما زلت لنا بطاقة باش نوصلوا توا لأعلى رصيد. سي خالد عنده 26 وانت 26، عندك الفرصة توا يا سي فوزي باش تفوز معنا في مع البطاقة الموالية اللي هي رقم 16.
2: أيوة
0: وسهلة برشا، عندك 15 نقطة. 15 نقطة البطاقة هذية. من القائل؟ سهلة برشا. من القائل؟ بيت شعري. لله ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة، عهد كمعسول الرؤى، ترنو إلى الدنيا كعين باسمة.
2: أبو القاسم الشابي.
0: أبو القاسم الشابي، برافو برافو، 15 نقطة، برافو
3: برافو عليك، برافو عليك.
0: سهل برشا، برافو يا سي فوزي، برافو والله يعطيك الصحة. أنا فرحانة لك برشا. 15 و26 قديش؟
2: أنا أكبر فرحة كي شاهد أول مرة نشارك في حياتي في الساقس أول، هذه أكبر فرحة عندي
0: والله، وأكبر فرحة سمعنا لصوتك، وصلت بينا المستوى كبير على مستوى الرصيد، 41 نقطة عنا في الرصيد متاعنا هكا، ولا 26 و15، 41 نقطة عنا. صعبت المهمة، يظهر لي على 3 مكلمات المتبقية. ألف مبروك النقاط هذه، وإذا كان مش تقعد أنت في الصدارة راهو كل شيء نجم يتبدل كما كرة القدم هذه، أخر لحظة هكا البطاقة تجم تزيد، تجم تضاعف، تجم تنحي. 41 نقطة، باهين باهين، مزيانين يا سي فوزي، يعطيك الصحة، شكرا لك. لشكون تحب التحية ونمشي للمكلمة اللي بعد النغمة قصيرة؟
2: نحب نحيي زوجتي،
0: تحية لها أكيد،
2: ونحب نحيي قدومتي وبيا ولادهم ولاد ولدي،
0: تحية لهم، ربي إن شاء الله يفرحك بهم يا سي فوزي. سيرحة نغمية قصيرة أمير، وهنا رجع
2: يعيشك.

0: مي دافسيلي اسمح ليها النغمه هذه ما مضطر اني نقص عليها لانه عندنا التزام مع المكالمات الهاتفيه. خلينا نكملوا ال 24 بطاقه 3:43 دقيقه. المكالمه رقم 4. الو عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
1: معكم رحمه ويلي.
0: رحمه ويلي،
1: اي
0: منين تكلم فينا يا رحمه؟
1: من طريق لافران.
0: من طريق لافران كيلومتر.
1: كيلومتر 8.
0: كيلومتر 8. شنو تعمل في الدنيا رحمة؟
1: نقرأ أونجلي دفير.
0: هاي برافو، يا ربي وفقك إن شاء الله. قريب في نكملوا الفاكولتي؟
1: لا ما زلت ترميراني اسمع دوزيام إن شاء الله.
0: باس دوزيام، ألف مبروك. أي. النجاح وعقبة للتخرج. أي رحمة مديرة البحر، كانك مديرة البحر شنو تعمل؟ أول قرار.
1: أول حاجة نحي لك الحريقة.
0: نحي الحريقة به، هذا أهم قرار عند رحمة. نمشيوا لأنه مش نربحوا

0: 22.
1: 9.
0: رقم 9. ايه ما زلتنا اخر بطاقة.
1: رقم 20 خرج.
0: رقم ايه خرج. فما 18 و 19 فما 21 و 22 شنو؟ 19. به هذوما البقات النقاط البطاقات حسب ما اخترتها منتي. نمشيو للبطاقة رقم 24 أول بطاقة أنت اخترتها. مش نعطيك كلمات المطلوب منك ترتبهم، فما مقولة تمثل الكلمات هذوما على 10 نقاط كان جاوبت صحيح يا رحمة بهي أي على 10 نقاط. نعطيك الكلمات اللي متكونة منها المقولة هذه: همة، همة، وراء، لناله، تعلقت، بما، لو، العرش، المرء.
1: الهمة أول كلمة
0: ده هذو من بعثين هما هي فما مقولة تتقال.
1: أنا فهمتك يعني رتبهم.
0: أنا ترتبهم تعطيني المقولة شنية اللي نقصد بها متكونة إيه؟ من همة، وراء، لناله، تعلقت، بما، لو، العرش، المرء. سهل برشا المقولة نعرفوها من الكلمات تعرفها. سمعت بها قبل الكلمات هذو ما قالوا لك حاجة في مخك ولا؟
1: والله أنا نتفكرها، أما الكلمة الأولى اللي شنبدأ بها هي اللي ما نستحضرها الحقيقة.
0: همة، وراء، لناله، تعلقت، بما، لو، العرش، المرئي. عشر نقاط في الميزان يا رحمة. أي لو عطينيك لو
1: تبدأ بلو يعني هي الجملة
0: تبدأ بلو
1: ده هي لو تعلقت همة المرء. لو تعلقت همة المرء
0: شكون بحذيك يا رحمة؟
1: بحذي يا خالتي بروفا.
0: أيوة تلقن فيك خالتي البرافا. لو تعلقت همة المرء أي
1: بما وراء العرش لناله.
0: لا عاودي لي وحدك خالتي بلي خليها وحدها مان. هاي رحمي
1: باهي. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله.
0: والجواب صحيح. ما يصيرش مرة هذي تسهلنا يا خالتي ويا خالتي وخليها رحمة تعتمد على نفسها. هاي هاي رحمة 10 نقاط في البطاقة الأولى. البطاقة رقم 23 ضحك. تعرف علاش البطاقة هذه؟ قال لك اللي ما كسبش حاجه بعرق جبينه.
1: متفقه هذه
0: بطاقه الحظ العافر. احنا فرحنا بالعشرة نقاط وقلنا نتسهل وما يسالش، وحتى خالتي عاونتنا قلنا ما يسالش. البطاقه هذه تعود بك الى نقطه صفر. هو جاب ربي جات تو مش في اخر بطاقه. تحذف كامل الرصيد المتحصل عليه قبل سحب هذه البطاقة. هذه أكبر بطاقة 23 اللي اخترتها أنت جاب ربي جيت توا. حذفت لنا العشرة نقاط. قول خالتك تبعت خير لك راهو يا رحمة. شفت كيفاش خالتك عاونتك تنحاول العشرة نقاط يا لطيف وبرا.
1: يلا مش مشكل
0: مش مشكل. به نمشيو للبطاقة رقم 9 الموالية. من القائل للسيف يفعل بما أنت فاعلة ولا لقاء عدوي مثل لقياك.
1: للسيف يفعل
0: بما أنت فاعلة ولا لقاء عدوي مثل لقياك. نعطيك الاحتمالات: أبو حيين التوحيدي، المتنبي، أم الطبري. على 5 نقاط.
1: متنبي.
0: المتنبي. والجواب صحيح. برافو المتنبي. برافو عليك. البطاقة الأخيرة رقم 19 كيما اليوم. كيما اليوم اسمها البطاقة. وعلى قديش من نقطة هذية؟ على 8 نقاط. كيما اليوم 5 جويلية 2020. مش تقولي صحيح الخبر ولا غلط. باهي يا رحمة يا صحيح يا غلط. مش نعطيك خبر قل لي انت الخبر صحيح ولا غلط. واضح. نهار 5 جويلية كما اليوم 2020 اليابان ترسل بعثة استكشافية الى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة. الخبر صحيح ولا غلط؟
1: ايه في الحرب العالمية تحكي لي انت.
0: قلت لك 2020.

0: 20 شو حرب عالمية يهديك الله؟
1: غلط معناتها.
0: اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ، اسمعني، لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة. الخبر صحيح ولا غلط؟
1: هي صحيح، موجودة
0: موجودة موجودة، لكن الإجابة خاطئة. الصحيح هو أنه صحيح كما اليوم 5 جويلية، أما السنة هي 1998. شكرا لك يا رحمة على المشاركة، شكرا. 5 نقاط تنهي بهم اللقاء هذايا معك، شكرا يا رحمة. لشكون تحب تقدم تحية رحمة؟
1: نقدم تحية خالتي اللي عملتني
0: تحية. ليه شو اسمها خالتك؟
1: اسمها زينب.
0: زينوبة، تحيتنا لزينب، وتحية لشكون آخر؟
1: تحية لعائلتي وصحابي والناس الكل.
0: والناس الكل، شكرا لك رحمة، بنجاح إن شاء الله والتوفيق في مسيرتك الدراسية. نمشي بسرعة للمكالمة رقم 5 في حصتنا اليوم، لأنه رقم المكالمة 6 إن شاء الله بعد أخبار 4 وبعد الأذان. ما زلت لنا قديش؟ عندنا 8 بطاقات، 2 مكالمات و8 بطاقات. المكالمة رقم 5. ألو.
2: ألو عاصمة.
0: عاصمة ومرحبا، شكون معنا؟
2: مرحبا، مساء
0: الخير. حنين. حنين اللقب.
2: البجاوي.
0: البجاوي، أول مرة تكلمنا؟
2: أول مرة. أيه.
0: مرحبا بك يا حنين. في بالك اللي أنت عندك خطة مديرة البحر؟
2: هاي مرحبا. في بالي.
0: خلي اشتغل في الدنيا قبل حنين.
2: نخدم في الكوسمتيك.
0: تخدم في الكوسمتيك، ربي يعاونك. رحمة مش نحينا الحريقة، فوزي مش يجيب لنا الحوت للشط، نور دخلت برشا عقوبات. انت شنو مش تعمل لنا حنين في البحر كي تولي المدير؟
2: نمنع الشومبري.
0: باش تمنع الشومبري؟
2: عليه
0: عليه
2: هكا خطر الصغيرات بصراحة،
0: على خطر الصغيرات اللي توفيوا من جراء الشومبري.
2: ربي يرحمهم.
0: به منع استعمال الشومبرير حسب قوانين حنين البجاوي.
2: اي اللي دخل الشومبرير يخلص خطيه.
0: به واضح، ما انا معك يا حنين. اللي دخل الشومبرير خطيه بحسب قوانين مديره البحر حنين البجاوي.
2: اي اي يعني وحدنا ولا بالحق فليتنحى ما عاد يستعملوه.
0: به يا حنين، هذا قرارك ونحترموه اكيد. ما دامك المديره يلزمنا نطيعوك. توا أعطيني، توا ندخل في السباق يا حنين. 4 بطاقات بسرعة بسرعة. نعطيك الأرقام المتبقية 2 4 11 12 13 18 21 22.
2: أنا 2 و14.
0: 2 لا 12 و13، فماش 14.
2: ناخذ
0: 2. 2 أي خذيناها 2.
2: ناخذوا 18
0: صحيح. أي
2: فما 6،
0: فما 4 11 12 13 21 22.
2: بياتينا 4.
0: 4
2: وحدش.
0: وحدش به الأربع بطاقات الأخرين المتبقية للمكالمة الأخيرة. نبدأ بالترتيب اللي اخترته أنت حنين. أي أي أي، مبروك يا مبروك يا حنين، عندك الحظ اليوم، ألف مبروك. البطاقة هذه رقم 6، أعطينا تصفيقة ولا حاجة.
3: برافو عليك.
0: عيد ميلادك وقتاش يا حنين؟ قال لك 10 نقاط خاطر تحتفل بعيد ميلادك.
2: في أبريل. أنا
0: في أبريل. إيه هو تو باش فيق اللعبة، تو باش فيق بعيد ميلادك، فما عيد ميلاد مزيان عندك أنت ب10 نقاط كاملة من غير حتى شيء، حتى من غير ما تخلص المبروك. حنين عندك 10 نقاط دخلوا للرصيد والحمد لله. نمشي للبطاقة 18، شو هذا؟ يا أخي عاملة كونفونسيون مع بطاقات الحظ أنت.
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله. البطاقة رقم 2 يا سي أمير، تخيل قالت لها 10 نقاط إضافية نظرا لالتزامك وخلاصك لكل الأداءات البلدية. والله
2: يا حبيبي.
0: اي بالضبط 10 نقاط اضافيه، يسمى تصفيقه ويسمى هذه ما غير ما تجاوب. حنين قاعده معانا هي على كرسي والنقاط داخله هكاك في الرصيد، عندك 20 نقطه. ما شاء الله ما شاء الله يا حنين. امير قال لك نعلق عليها تليفوني ديما رابعه هذه. اسمعني، عندنا 2 بطاقات اخرين
2: ان شاء الله.
0: اي حنين تجم تصنع الفارق بهم، على خاطر عندنا بطاقة على 15 نقطة وعندنا بطاقة على 10. إذا كان تاخذ النقاط هذوما 15 وعشرة 25 وعندنا 20 دونك نوليو في 45 وإحنا أعلى رصيد عند سي فوزي 41 نقطة دونك هنا لحظات الحاسمة أنت وسي فوزي باهي عندك كل عنده إن شاء الله هيا أي حنان طلع الشخصية البطاقة رقم 4 طلع الشخصية هو أول عالم دون سيرته الشخصية كاملة من علماء العرب والإسلام برع في علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد والتخطيط العمراني والتاريخ من مواليد تونس 1382 ميلادي توفي بالقاهرة 1406 ميلادي من أكون من هو هذا العالم التونسي الذي توفي بالقاهرة ومن مواليد تونس على 15 نقطة من غير احتمالات
2: ابن خلدون
0: مثلا المجتمع ابن خلدون بالفعل عبد الرحمن ابن خلدون صاحب مقدمة ابن خلدون وصاحب كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عصرهم من ذوي السلطان الأكبر برافو 15 نقطة كاملين عنا 35 نقطة وآخر بطاقة سهلة برشا باش نلعب مع بعضنا بنت ولد اللي هي سهلة فيها 10 نقاط يظهر لي الحظ معاك اليوم أي حنان عندك 35 وعندنا 10 نقاط مازالوا في الميزان حرف حرف لعبتها قبل بنت ولد
2: اي
0: تلعب يظهر لي ما فماش حد ما لعبهاش بنت ولد حرف الزي حرف الزي بسرعة الإجابة تكون بسرعة تبتى شوية تعدي
2: ولاد وبنات ولا
0: بنت بنت أعطيني بنت
2: زهرة زينب زهيرة
0: فقط ولد ولد
2: زهر زهر
0: حيوان
2: زيت
0: صحيت واحدة برك إجابة فقط
2: زرافة
0: زرافة بلاد
2: زغوي
0: نبات
2: زي زفو
0: زي زفون
2: زنجبيل
0: زنجبيل ولا جواب صحيح 10 نقاط كاملة برافو برافو أنا والله مش نصفق لك حتى أنا لأنك تحصلت على 45 نقطة كاملة في الرصيد وما زالت المكالمة الأخيرة الله أعلم شفتوا قديش نجم ونطلعوا بالرصيد المكالمة الموالية إن شاء الله بعد الأربعة إن شاء الله بعد ما نرجعوا لكم بالنغمة والموزيكا ونرفعوا الأذان نتاع العصر نرجع من جديد مع آخر مكالمة هي اللي تكون الحاسمة ونعرفوا مع بعضنا تكون باش يفوز اليوم بسباقنا وجوائزنا جائزتنا تتمثل في 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس الكلمة ليك سيد المخرج

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. انتظمت مساء أمس تدخلات مشتركة لمقاومة الاستغلال المفرط للرصيف والانتصاب الفوضوي بدائرة سيدي منصور بإشراف إدارة الترتيب البلدية لبلدية صفاقس بالتنسيق والشراكة مع كل من مركز الشرطة البلدية بسيدي منصور والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومركز الشرطة البلدية بالشيحية ومركز الشرطة البلدية بسقيط الزيت ومركز الشرطة البلدية بسقيط الدائر ومتصرف الدائرة البلدية بسيدي منصور والإدارة الفرعية للحجز والتدخل والاستمرار. عقدت بلدية العين جلسة مع أصحاب المطاعم وحثتهم على احترام قواعد النظافة والإقبال على رسكلة الفضلات وتحويلها إلى أسمدة، كما وزعت مجموعة من الحاويات على 10 مطاعم لاستكمال عملية فرز النفايات على عين المكان. توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة للعام 26 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، وتمنح الجائزة سنويا من قبل منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. تتولى وزارة الدفاع حسب بلاغ لها دون غيرها تكوين مختصين في الحركة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الصهيوني في 24 ساعة الماضية رغم سيران الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار. توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي في مراسم تشييع جنازته التي غاب عنها نجله وخليفته مجتبى لدواع أمنية. أكد الجيش البريطاني اليوم أن سفينة شحن تبلغ عن تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار مجددا في تمام الساعة الخامسة بإذاعة صفاقس ضمن موجز إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأربعة و13 دقيقة على موجودنا. تقبل الله سلامتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. رجعنا لكم في الجزء الأخير من حصتنا ومع المكالمة الأخيرة واللحظات الحاسمة. شكون باش يكون صاحب الحظ السعيد وصاحب أعلى رصيد الفائز معنا اليوم بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. آخر مكالمة هاتفية باش تكون معنا تعطينا الأجوبة وتعطينا على رصيد شكون وهي اللي بيشكون معها الفيصل. خلينا نتعرف عليها. ألو مساء النور.
1: ألو سيما.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: لينا بن علي مش شخص.
0: شكون؟
1: لينا بن علي.
0: يا لينا بربي اسمعنا كان من جهاز الهاتف لأنه فما رجع صدى متاع الصوت متاعك يقلق برشا وما نجمش نتواصل معك. كي لينا بن علي تكون معنا بعد ما تغلق المذياع وتسمعنا كان من جهاز الهاتف. نذكر بالأرصدة المسجلة اليوم: خالد الورغمي أولى المكالمات تحصل على 26 نقطة، نور برك الله 0 من النقاط، فوزي ترابلسي 41 نقطة، رحمة ويلي 5 نقاط، حنين البجاوي 45 نقطة. لينا تبعتنا من البداية ولا ما تبعتناش؟
1: الله يتبعك كما بسم الله عليه من بتاع 45
0: لا بيس يارينا والله الكل محضرة. شفت الكل محضرة هزت زوز بطاقات أعطوها 10 نقاط هيك معناها هي قاعدة والنقاط جاية هكا كل رصيد قاعد يتعبى الكل أنت والحظ وأنت وشو يستنى فيك من البطاقات اللي باش تختار. هما الأربع بطاقات موجودة اش مش تختار أنت توا مش تختار كيفاش تختار الترتيب راهو حتى الترتيب عنده أهمية في الاختيار.
1: أي بالحق
0: الأرقام موجودة 12 13 21 22
1: 12 13 21 22.
0: خليتهم بنفس الترتيب به نبدأ على بركة الله. ما قبل ما نبدأ وتقول لي الخطة اللي انت توكلت بها اليوم وليت مديرة البحر في بالك بروحك. ألف مبروك. ألف مبروك.
1: مديرة البحر بدأ الباب الأزرق.
0: قل لي لينا شو تعمل انت في الدنيا
1: من برنامج فاطمة. اي نعم نجيبك.
0: عم نجيبك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. باك شنو يا لينا؟ باك سيونس علوم تجريبية ان شاء الله بالتوفيق. لبس ان شاء الله لبس
1: من تو خايفين من تو خايفين.
0: لا لا لبس لبس ما رد بالك ما تخليش الخوف يسيطر عليك لانه الخوف عمره ما يشجعنا راهو خربينا التالي. لبس على ربي وباذن الله عم نجي له قيد هذا تكلمنا باش تجيب لنا البقلاوه
1: ان شاء الله. جيب لكم البقلاوه والكعك الورقه والملبس
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ونمشيو نقعدوا بحث في الباب الازرق.
0: وين الباب الازرق هذا نتاع مدير البحر؟
1: نتاع البحر اي نتاع مدير البحر ملا ملا
0: هذا نتاع البيرو نتاعك غادي.
1: أيه.
0: اول قرار يا لينا
1: فاطمه. نعم نعم
0: اي اول قرار. أيه. شكون فاطمه؟ شكون فاطمه؟
1: فاطمه اللي تجيب اللي تجيب في البرنامج نتاع
0: زميلتي فاطمه.
1: اي
0: زميلتي فاطمه مقني.
1: فاطمه مقني هذا.
0: اي تحيه لفاطو.
1: اي عيشه.
0: اي به يا لينا اعطينا اول قرار باش تقوم به وقت بعد ما توليت المهمه هذه نتاع مديره البحر.
1: اول قرار قال الناس الكل نصفوا البحر ويولي ان شاء الله عندنا بحر في صفاقس.
0: اي
1: والناس الكل ان شاء الله باش تتمتع بالبحر وما تقعدش تسافر. اولا معناتها باش نتحاشاو معناتها الحوادث في الطرقات وثانيا معناتها البلاد نتاعنا تولي ان شاء الله تستقبل السائحين والسائحات في بلادنا
0: هي تستقبل ما انت تحب على نظافه مزيانه ونحلوا تباروره ونحلوا برشا حاجات والبحورات نستمتعوا بها في صفاقس ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي لينا به ما انا مش نخليوك انت مديره البحر على طول مش كان
1: ان شاء الله خليك.
0: اي لينا نبداو بالبطاقه الاولى يا لينا. لينا البطاقه الاولى على 10 نقاط وسهله برشا. نعطيك خبر تقول لي غلط ولا صحيح. كيما اليوم كيما اليوم 5 جويلية 1962 تحصلت الجزائر على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. صحيح ولا غلط؟
1: صحيح
0: والجواب بالفعل صحيح. 10 نقاط. شفت كثيرين ما شاء الله برافو عليك. بدينا بدينا بالعشرة نقاط. مليح. اي مشينا بالعشر نقاط
1: سماعي.
0: أنا مش نسكت يا ستار استر يا لينا.
1: يا ستار يا ستار يا ستار
0: في بالك بطاقات الحظ ما هم ستة هما.
1: اي نعرف
0: خرجوا خمسة.
1: ايه
0: كان تبعت معنا خرجوا متاع الحظ السعيد ثلاثة خرجوا وزوز متاع الحظ العاثر خرجوا. ما زالتك عايبة حظ عاثر
1: على ربي.
0: على ربي هاي جيت هاي ظهرت هاي ظهرت
1: الحمد لله.
0: البطاقة رقم 13 بطاقة الحظ العاثر.
1: ايه
0: البطاقة هذه تسحب منكم آخر نقاط حصلت عليها. لا حول ولا قوة بالله. هذه موسيقى نتاع واحد يزمو يتهنى مزلزل. العشرة نقاط اللي صار الرحمة صار لك أنت يا لطيفي. لبس نمشي للبطاقة الموالية على ستة نقاط. باش نسألك سؤال أما ما تستعملش حرف الميم في الإجابة متاعك. رد بالك تستعمل حرف الميم. إيه أكثر أكلة تحبها وتاكلها في الصيف وعلاش؟ أي
1: على خاطر
0: شنو اللي على خاطر؟
1: إيه ما الأكلة مثلا أكثر أكلة أكثر أكلة شكشوكة.
0: إيه
1: شكشوكة.
0: اوكي انت قلت الماء ما حسبتها لكش. اكثر بدينا من اكثر اكله امشي. ايه اكثر اكله الشكشوكه. ايه
1: شكشوكه.
0: ايه
1: حره.
0: ايه
1: فوقها فلفل.
0: ايه اخضر
1: بطاطا.
0: ايه
1: في وسطها بطاطا. حمص
0: بالميم.
1: فول
0: لا الحمص خليك تسقط في الامتحان. الحمص باي باي لستة نقاط يا لينا.
1: باي باي
0: مع السلامة. ما يسالش نكمله ولا تعرف تليفوناتكم قديش هكا دخل علينا الدهجة والفرحة.
1: أسعدنا بالحق والله. وهكا وتفرهتنا في القايلة بالحق.
0: أما مازلت بطاقة نكملوها مع بعضنا باهي برحابة صادر يا لينا.
1: أي
0: عنا صفر من النقاط ما يسالش ما عنا نجم ونخرجوا حتى بعشرة نقاط لحفظ ماء الوجه. أما حتى بصفر نقاط ما يسالش
1: حتى عادي
0: صحيح عادي. مش نختموا بغنية اللي مش نختموا بها احنا الأغنية. باش نعطيك الكلمات وتطلع لي الأغنية وصاحبها باهي. مغرومة بالفن يا لينا.
1: ما يمش يسر خطر قراية.
0: باش كون مغرومة من الفنانين
1: فيروز.
0: اي الجيل القديم شكون بخلف فيروز.
1: ام كلثوم.
0: اي هكا او فيروز ومن الفنانين الرجال شكون
1: الرجال؟ بعد ساعات نسمع خويا يسمع فريد مثلا.
0: اي
1: ولا عبد الوهاب
0: اليوم سمعت
1: ولا فريد. ولا لطفي بشنيق.
0: لطفي بشنيق به. ابقى معايا توا باش نعطيك الكلمات واكيد راك تعرفها الاغنيه خاطر ديما نسمعوها. يا عيوني يا عيوني ايه جرال
1: حليم حافظ.
0: انا ما قلت شيء ما زلت مكمل.
1: يا عيوني جرال
0: فين انت وبتعمل ايه
1: وبتعمل ايه
0: يظنوني. يظنوني. انا ما حبيتش حتى نقول ايه جرالك. قلت ايه جرالك في بيرين ضيع في الجرة.
1: لا لا لا لا شكرا قلتلك هنا.
0: ايه جرالك. ايه يظنوني. يظنوني ما تسيبوني.
1: ما تسيبوني
0: مش ناقص انا حير عليه. شو سمع الاغنية طلعت لي عبد الحليم قبيلة طلعوا لي لطفي بوشنيق اما ما طلعش اسم الاغنية اللي هي نسية. طو اغنية عبد الحليم شنو اغنية اسمها؟
1: يا عيوني.
0: ها
1: يا عيوني. اوكي سمعتك بالبك.
0: والله ضحكنا مع بعضنا ان شاء الله حتى المستمع حتى امير يضحك معنا. الاغنيه هذه يا لينا تغنيت عام 1966 من الألحان الموسيقار بليغ حمدي.
1: بليغ حمدي.
0: أداء الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. كلمات محمد حمزة. وهي أنت ساعة قلت برشا كلام مزيان على البحر. لشنو البحر النافوه؟ بشكون يجينا؟
1: نعم.
0: شكون يجينا؟ السياح.
1: أيه.
0: فما غنية قريبة هكا للسياح.
1: سواح.
0: شفت كيف جبناها سواح.
1: أيوة والله برافو عليك.
0: 10 نقاط إلينا. 10 نقاط في الرصيد. أيه. دونك شكون اللي ربح معنا باش نقول له ألف مبروك؟
1: 45 نقطة.
0: 45 نقطة. حنين البجاوي.
1: حنين البجاوي. ديما نشارك معاك إن شاء الله ديما نشارك.
0: ألف مبروك. ألف مبروك لحنين البجاوي. شكرا لك لينا. لشكون تحب تقدم تحية وباش نختموا باللقاء هذا بسواح لعبد الحليم حافظ؟ أي لينا غدرتنا به تحية لينا، تحية الحنان، تحية الرحمة والي، فوزي ترابلسي، نور بركلة، خالد الورغمي. نأكد اللي حنان البجاوي هي صاحبة أعلى رصيد اليوم في حصتنا، وهي بالتالي تفوز بجائزة قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. ألف ألف مبروك ليك يا حنين. احنا وصلنا بكم لنهاية حصتنا اليوم من برد القيلة. غدوة إن شاء الله يجدد اللقاء معاكم في برد القيلة من ساعتين للأربع ونص معايا أنا، في تعويض لزميلتي سرور الهدار، لكن مش بأجواء المتابقة المسابقات والبطاقات، بأجواء أخرى إن شاء الله زادت تنال أعجابكم. نحييكم، أجمل تحية ريم أمير وطارق. نشوف في علي اليوم في العشوية إن شاء الله معاكم بعد شوية، نشوف زيدة في وليد على مستوى الرياضة، متابعة طيبة المختلف برامجنا. إلى اللقاء الناس الكل، سواح توصلكم حتى للأربع ونص. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظمت مساء أمس تدخلات مشتركة لمقاومة الاستغلال المفرط للرصيف والانتصاب الفوضوي بدائرة سيدي منصور بإشراف إدارة الترتيب البلدية بصفاقس وبالتنسيق مع الشرطة البلدية. عقدت بلدية العين جلسة مع أصحاب المطاعم لحثهم على احترام قواعد النظافة والإقبال على رسكلة الفضلات وتحويلها إلى أسمدة. وزعت البلدية مجموعة من الحاويات على 10 مطاعم لاستكمال عملية فرز النفايات على عين المكان. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل من 8 إلى 10 جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2 وإصابة 3 آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي في 24 ساعة الماضية رغم سيران الهدنة والاتفاق الإيطالي الموقع بين طرفين الأسبوع الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض وأنه قد يعقد هذا الاجتماع بعد أيام من قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. أكد الجيش البريطاني ظهر اليوم أن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصيف على موجتنا نسمة تعمل الكيف.
1: نسمة تعمل الكيف. إن شاء الله عشية مزيانة للجميع. عشية الأحوال نسأل على الأحوال ديما إن شاء الله لباس. ديما نحب نبدأ في الصيف كامل. إحنا ديما برامجنا لكن خاصة في الصيف فهالحرارة صفاقس 32 برج الخضرة 38 هي وتوزر وقفصة 37 تقريبا أغلب مناطق الجمهورية حارة مرشحة زادة لأيام الجاية فيها أكثر مليون بشوية. حب ديما باش نبدأ بتحية للناس اللي تخدم العشية, الناس اللي تسوق تاكسيات لواجات, الناس اللي تخدم في الكوش, اللي تعس, اللي يتحركوا, اللي يخدمهم يعني الخدم متاعهم تخليهم يخرج ماضي ساعة ونصف النهار والساعتين والثلاثة وكل خمسة أبرك شوية. ربي يشدكم صحة الأبدان, خدمكم لازمها برشا قوة وبرشا صبر, وربي يعطيكم إن شاء الله الصبر والقوة ويعطيكم صحة الأبدان إن شاء الله. قلت اللي يسلوا على الطقس صفاقس اليوم العشية 32 برج الخضرة 38 هو توزر أقوى الدرجات وزيد درجات. احنا اليوم في جويليا أو بداية جويليا, 5 جويليا, جويليا النصف الأول بامتياز أيامات النتائج البكالوريا دورة المراقبة إن شاء الله ناجحين, النوفيام صحيح السيزيام, واليوم بداية من العشرة صباحا انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة السيزيام, وقلت من العشرة نهار لحد 5 جويليا باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج المناظرة, ويكون التسجيل عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005. برشا أخبار مزيانة في استوديو الصيف نهار لحد, حافظنا على نسق العائلات لأنه برشا عائلات ملمومين على الخير. البحر نقولوا مازال ما هي شكل حركة تجاه البحر كما مثلا جمعة ولا جمعتين أخرين, كما آخر جويليا أو أول أوت أو آخر جويليا وأوت كامل. المهم اللي يسمع فينا, العائلة اللي تسمع فينا إن شاء الله ملمومين على الخير وملمومين على الفرح, وإن شاء الله اللي يستنى في نتيجة بالنجاح, واللي يستنى في قريب جاي من الخارج ولا من مدينة أخرى باش يعمل عطلة ولو صغيرة بحدها إن شاء الله يتهنوا به. نهال العموس عندها زوز بنيات محلهم وما سمحهم ومحلى أسميهم ريتاج ورنيم, هذوما اللي دعا لهم بالخير ربي قوي ساعدهم. علاش؟ عندهم النجاح وعيد الميلاد, النجاح وعيد ميلاد ريتاج ورنيم, وأمهم نهال العموس تهنيهم وتقول لهم ربي خليكم ليها. نور بالباي نجحت في البكالوريا, أمها باسمها أبو عرادة وبوها مراد بالباي هنيوها ويقولها نتمنى لك الخير والفرحة وطول النجاحات. شاهد الشامي خذت نوفيام بامتياز من تنيور الشمالية, بوها عماد وأمها وأهلها يسلموا عليها ويقولها مبروك يا بطلة يا شاهد الشامي. مش مشيوا للصغيرة, مش مشيوا للعامرة, مش مشيوا للقرقنة, مش مشيوا للمحرس, باش نمشيو انا وامير وطارق, علي وامير وطارق في عشويه ان شاء الله مزيانه والحياه مزيانه والمشوار مزيان ان شاء الله.

0: الخمسة وواحد وعشرين دقيقة نستلم تليفوناتكم بعد الستة بشوية بعد الأخبار وبعد الرياضة باش نستقبلوا تليفونات لتهاني العائلات. نعرفوا آخر جوان أول جويليا شهر النتائج وشهر الامتحانات وشهر التخرج وشهر الفرحة في كل دار. اللي يحب يهني قريب حبيب صديق بالتخرج بالنجاح 74 70 70 164 280 70 164 280. أنا توا باش نمشي للوين باش نبعد شوية ولا مش بعيدة هي هكا ولا أمير الجاموسي كل توا الصخيرة بعيدة هي توا ما هيش بعيدة باش نمشيو للصخيرة على الشط. كل مرة يستقبلنا ضيف من الضيوف على شطوط صفاقس راهو فيها اللي تعاوم وفيها اللي متعاومش. المهم نمشيو للبحر باش نمشيو للصخيرة مزينة الباهية فيها هيئة للهلال الأحمر نشط الحقيقة. لقيناها في العودة المدرسية، لقيناها في الأعياد، لقيناها في رمضان. تذكروا الحصة اللي عملت بوز واللي حبوها برشا ناس، المجموعة الشبابية اللي عاملة مائدة إفطار على الثنية اللي صار عليهم الوقت متاع المغرب وهم مازالوا يسوقوا. تفضلوا مرحبا بكم، شقوا الفتر. وين هذه في الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالصغيرة؟ عندهم حملة أمنية مرورية مشاركين فيها وعندهم زادة شط شعبة الشعير، هكا التسمية شعبة الشعير في الصخيرة تعوم يعوموا فيه الناس ويمشوا له العائلات ويجوه ربما من مدن أخرى أو من جهات بحذا الصخيرة يعملوا طلة للهلال الأحمر. وعندهم يقولون أستاذنا سي محمد الصادق الدبار اللي هو مدير معهد مربي فاضل يحبه برشا الناس وناشط جمعياتي وهو يترأس الهيئة المحلية للهلال الأحمر سعداء جدا باستقباله وبالطريقة المرئية الحديثة. هاو بديت نشوف طارق بكور المخرج للعملية الرقمية ربي يبارك فيك طارق. سيدي محمد الصادق مرحبا بيك وأنستنا برشا.
1: أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: ربي فضلك وإن شاء الله ديما موجود وشبابك والشباب اللي معاك موجودين. أنا نشوف فيك توا، أنا توا نشوف فيك، مرحبا بيك.
1: لأول مرة يكون لي الشرف أن يكون حاضر بالطريقة الجديدة.
0: الطريقة الجديدة وديما احنا نتجدوا. طارق بكور معاك، أمير الجموسي معاك، علي المرزوقي معاك. توا قل لي اللي ما يعرفش أنا هي الساعة الشطوط اللي في الصخيرة تعوم يمشوا لها في الصيف، خلينا ناخذوا فكرة.
1: اللي على مستوى مدينة الصخيرة كمدينة
0: عندنا مدينة يعني تقصد بالسونتر ولا الساحل طول؟ الساحل الصخيرة سونتر. كل
1: سونتر. ساحل الصخيرة ما شاء الله ساحل طويل
0: طويل
1: من حدود معتمدية الغريبة إلى حدود معتمدية المطوية.
0: أي.
1: ساحل طويل
0: ساحل طويل
1: فيه في وسط الصخيرة شعبة الشعير
0: أي
1: اللي هو أهم شاطئ واللي مأمن من خلال تدخل الحماية المدنية. ثم شاطئ بوسعيد القنيطرة اللي تبعد على مدينة الصخيرة حوالي 15 كيلومتر، وثم بعض النقاط الأخرى شواطئ صغيرة جدا محلية جدا يتنقل لها الأول العائلات اللي تكون بعيدة على مركز الصخيرة. بقى شاطئ شعبة هو يعتبر أهم شاطئ في الصخيرة.
0: طويل يعني طول الشط
1: للأسف هو ما هوش طويل، لكن علاش ما هوش طويل؟ على خاطر شواطئ الصخيرة معروفة بالأجراف اللي هي معناها تكوين جيولوجي طبيعي. بالطبع ديما نحاولوا نحافظوا على الخصائص الجيولوجية متاع المنطقة، ما نجموش نغيروا في المعالم متاعها، لذلك نرضوا باللي موجود.
0: أي.
1: شاطئ مهوش طويل برشا، لكن نحاولوا نستغلوه أحسن استغلال
0: مراقب بطبيعة الحال.
1: فيه يعني... نقطة حماية مدنية
0: أيوة.
1: شاطئية
0: أيوة.
1: فيه مقهى على الشاطئ، مقهى النخيل، فيه منتزه من أروع ما ثم، منتزه الشاطئ اسمه، جاي في منطقة في ارتي مرتفعة تطل على البحر، يعني مشهد رائع جدا. وأنصح اللي يقلوا بعيد على الصخيرة يجوا يشوفوا حاجة أخرى.
0: أي أنا نتذكر أستاذ، نتذكر أنه
1: حاجة
0: أيوة
1: يبعد على الصخيرة حوالي 15 كيلومتر ونص، 2 كيلومتر.
0: أي مش بعيد، يعني بعيد مش بعيد، يعني 2 كيلومتر مش بعيد. به يظهر لي ال الريزو يخلينا ما نسمع. لو ينجم يحول شوية أمير، ينجم يحول شوية، ينجم به نتذكر أنك بعثت لي تصاور على اللي أولادك في الهلال الأحمر مشاو للشط وزينوا وعملوا هذا يا عملاو السنة. شنو عملتوا العام اللي فات؟
1: السنة احنا السنة عملنا برنامج عطلة آمنة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية، كهيئة الصخيرة في نقطة النجدة والإسعاف بالمتمركزة بإعدادية الصخيرة، كيفما في محرس في فرقة الحماية المدنية بتاع المحرس، أبنائنا المتطوعي ساقية الزيت، ساقية الدائر، وصفاقس المدينة، الفروع هذه تنشط في فرقة المحرس. الهلال الأحمر يخدم ديما مع الحماية المدنية، بينسق مع الحماية المدنية. مبدئيا نشاطنا في عطلة آمنة، ثم باش يكون عندنا نشاط آخر في الشاطئ، شاطئ شعبة الشعير، باش يكون فيه نشاط موجه للطفولة خاصة. باش نعملوا مسابقات، وباش تكون ثم جوائز، باش يكون النشاط هذايا بالشراكة مع
0: اي الصوت يمشي و
1: جمعية اخرى الهلال
0: الريزو
1: ديما الهلال الاحمر يشارك في الانشطة نتاع الجمعيات اخرى، منظمات اخرى، و وإن شاء الله البرنامج هذا يعجب المصطفين.
0: موفقين إن شاء الله. نحب نسألك آخر سؤال، شط شعبة الشعير أهل الصخيرة ولا يجيهم من البقايع مجاورة، يعني من المجدونة؟
1: شط شعبة معتمديات أخرى من ولايات أخرى، يجون من ولاية قفصة، يجون من ولاية سيدي بوزيد، ويوصلوا يجون حتى من الإخوة الجزائريين.
0: ماله هذا لازم نزوره، لازم نعمله حصة غادي.
1: أنا نوجه لك الدعوة باش تزور شعبة الشعير وتشوف الجمال متاع منطقة شعبة الشعير في الصخيرة.
0: أي حلو.
1: تبقى أريد من خلال المنبر هذايا توجيه دعوة لطيفة للمسؤولين سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، للقيام بأشغال تنوير الطريق هذايا.
0: ماهوش
1: بالفعل طريق في حوالي 2 كيلومتر بدون تنوير، خاصة في الصيف، ونحكو على عطلة آمنة للوقاية من الحوادث التي يمكن أن تحدث في الليل. ماذا بينا وبكل لطف ان نحط هالبرنامج هذايا في بالنا، ونعملوا ننوروا هالشارع هذايا، الطريق هذايا.
0: ربي يبارك فيك استاذنا. توا قلت لي انا، قلت لك سامحني قومتك من النوم، قلت لي راني كنت في الثانيه.
1: اي
0: شنو تعمل في الثانيه؟ توا الدنيا شهيلي وتسقي، تعمل فسر لي حاجه.
1: عندي مشروع نتاع زيتون، نحضروا فيه للرتريت.
0: ان شاء الله عمرك طويل وربي يخليك ان شاء الله.
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: اي ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: طلع علينا في الصخيرة.
0: انا وامير الجاموسي وطارق بكور.
1: مرحبا بكم.
0: أي بيه.
1: مرحبا بكم.
0: شكرا لك. يفضلك يجي الوقت الطيب ونتلقاي. شكرا أستاذ.
1: الله يخليك.
0: شكرا. يفضلك. إلى اللقاء.

الحنشة اللي يسمعوا فينا الكل والمشي للحنشة متعدين على الحنشة إن شاء الله موفقين وسلمين وإن شاء الله زينة إن شاء الله عشية مزيانة. خبر مزيان في الحنشة وخبر مزيان في المحرس. ثم دكتور مش منحرجوش ما نقولوش على اسم شنو يعمل مع تحيات لكل الأطباء وكل الكوادر الطبية وربي يبارك فيكم وهذا يسمعنا بيها ما برشا يعني في عند أطباء آخرين ربما يعملوا أزيد وما سمعناش بيه. توفى والده رحمة الله عليه. شنو عمل أصدقاء والدي وصديقات أمي، هم يظهر لي الوالد والوالدة متوفين، أصدقاء والدي وصديقات أمي وكل من جمعتهم ذكرى بأبي وأمي. شوفش كتب على الصفحة متاعه، هذا دكتور في الحنشة ربي يبارك فيه في اللي قراه في اللي جابه في اللي رباه وفي يعني اللي ساهم في التنشئة الصالحة هذه. أصدقاء والدي وصديقات أمي وكل من جمعتهم ذكرى بأبي وأمي، حب شم ريحة أم وبوه من خلال هك اللي عاشروهم، إكراما لهم ووفاء لذكرى طيبة. والله كلام يعني الحقيقة يدخل القلب. والله أصدقاء والدي وصديقات أمي وكل من جمعتهم ذكرى بأبي وأمي، إكراما لهم ووفاء لذكرى طيبة وعلاقة إنسانية راقية مع والدي وأمي، هذه عيادتي مفتوحة لهم جميعا مجانية. شفت يعني والله والله والله والله يعني أصدقاء والدي وصديقات أمي وكل من جمعتهم ذكرى بأبي وأمي، إكراما لهم ووفاء لذكرى طيبة وعلاقة إنسانية راقية مع والدي وأمي، هذه عيادتي مفتوحة لهم جميعا بشكل مجاني، وهذا العمل هو مصدر سعادتي وفخري. ربي يبارك فيه، وكانوا حيين ربي يطول عمارهم في الخير، وكانوا ميتين إن شاء الله مثواهم الجنة يا دكتور. أنا والله والله العظيم أنا أقول لكم على الخبر، والله لا نعرف اسمه، لقيت الخبر جاني الخبر وما سعيتش باش نشوف اسمه لأنه إحراج فيها إحراج، ولكن التقطت الصورة وقلتها لكم. في المحرس تم تتويج فرقة خالد بن الوليد فوج المحرس بالمرتبة الأولى بالمناسبة في المسابقة السنوية للنشاط العام لمفوضية قسم الكشافة جهة صفاقس في فرقة عمر المختار فوج عين شخروحو، وهذا التتويج المستحق. كما تحصلت فرقة أبو القاسم الشابي فوج العالية المرتبة الثالثة، وهذا الإنجاز هو ثمرة العمل المتواصل والالتزام والانضباط وروح الفريق. إن شاء الله بالنجاح الدائم للجميع. أحمد سعد يغني لصديقه وهنا جايين.

0: ركن مواسم أو مواسم، وديما نتبعوا مواسمنا إن شاء الله في مواسم الخير. أرضنا خضرة وجردنا مليانة وحدائقنا مليانة، اللي حب يخدم يوصل، واللي عنده جنينة تلهي به، واللي عنده قطعة أرض تلهي بها، وشباب صدقوني من النهار اللي عملنا الركن هذايا مع كمال العدواني، هو مربي فاضل، هو ناشط في المجال الاجتماعي وفي المجال الفلاحي، تشوفوا تصويرته وتشوفوا ديركت بالطريقة المرئية الجديدة، ديما يحفز الشباب، هاو يتحدث على القمح، هاو يتحدث على العلوش، هاو يتحدث على اليوم، هاو يتحدث على الدلاع. يا اخي كمال ماهوش يعني عبد الكريم الفخفاخ مهندس فلاحي، لا لا لا لا لا، ومناش في سوق متاع يبيع ويشري، لا هو راسد لمشهد فيه برشا دلاع. شي حكاية الدلاع التونسي، قداش تنتج تونس، ازيد مناطق، وين نصدروا ولا ما نصدروش، هك الاسئله اللي يحب يسالها كل واحد. سيدي كمال مرحبا بيك، وانا سعيد بعد التليفون وليت نشوف والناس تشوف فيك على الصفحه على الموقع بالطريقه المرئيه الجديده، مع شكرنا ديما لطارق بكور وامير الجموسي. تفضل مرحبا بيك.
1: سعيد سعيد
0: كمال، ربي يفضلك ان شاء الله.
1: اليوم نبداو حصتنا معنا بلوز
0: اي
1: اليوم أرضها حمراء وسكان عبيد.
0: هاي هاي هاي هاي توا في جبنيانة أرض دلاع بامتياز ولا لا؟
1: وتعذرات الحل بالحديد.
0: أوه محلاها محلاها
1: أرض دلاع،
0: هذا يا الماء وراك الدنيا وشلالات ماء
1: الماء والماء هو أساس الحياة.
0: به احنا باش نضغطوا على الكلام لانه الريزو يمشي ويجي ماهوش ولا بد. حدثني على الدلاع في تونس، قداش تنتج

0: تونس وأزيد المناطق. تفضل.
1: أتومسي من ناحية أي تونسي اثناء في حدود 450 ألف طن، وهو تقريبا معدل من معدل السنوي. هذوما موجودين هكتار يتوزعوا على ولايات أقطاب في الإنتاج
0: اللي هما
1: 145 ألف طن، سيدي بوزيد 95 ألف طن، ثم تجي قفصة ومدنين وصفاق.
0: المهم أنا حبيت نسألك أزيد ولاية
1: تونس احتل
0: المرتبة
1: أزيد ولاية هي قلنا القروان 145 ألف طن.
0: أزيد منطقة تجيب الدلاع في تونس 145 ألف طن. القيروان بالنسبة لصفاقس صفاقس والدلاع
1: القيروان
0: صفاقس والدلاع
1: بالنسبة لصفاقس
0: أي
1: نبى ما بين 22 و 25 ألف طن.
0: به أنا أزيد معتمدين ربما
1: 25 ألف طن
0: أزيد معتمدين
1: موجودين. أزيد من منطقة، مانيش مش نحكي على معتمدية، أما أزيد منطقة هي الطائفة في بير علي وبعد جي جبنيانة والعامرة وبدرجة أقل الحنسة ومنزل
0: أزيد منطقة الطائفة في بير علي ربما من أزيد المناطق وبعد جبنيانة والعامرة وبعد الحنشة ومنزل شكر
1: وشوية في الصخيرة.
0: الصخيرة مش تم سوق سيد محمد هكا متاع الدلاع برشة في الصخيرة مش شوي.
1: أي فما خاطر فما الدلاع متاع الغريبة زادة يمشي بالسوق هذاك، وفما في الحشيشين اللي هي تابعة. أما النسبة الكبيرة في ولاية صفاقس
0: أي
1: هذه أنا النسبة الكبيرة
0: أي
1: تعطينا قوة على القطاع هذايا، وأنه محرك اقتصادي كبير في
0: السوق. أي ما لا
1: 543 ألف طن كان سنة 2016 وأقل معناها موسم جاء في 1998 ب 300 لا يمثل
0: 6%. الرزو راهو مش ولا بد سيدي كمان
1: بالرغم راهو الدلاع سيدي علي
0: الرزو لا ينجم يتنقل شوية، ينجم يتبع روحه بالبورتابل يا أميرة ما ينجمش. اي مش ولا به نزيدوا شويه
1: نسمع فيه كان بالباقي
0: اما ثم ريزو يمكن تاثر بالحراره او ولو انه امير زاد بعث لي خبر اخر. خليك سيدي كمال لو حتى تحول شويه اذا كنت نجم باش نستفادوا من حضورك. وخليني اي نعرف الكدرش امير الجموسي بعث لي تو دخل صفحه اش يقول محرز الغنوشي يعطيك صحة أمير، يقول أهلا وسهلا الويكند هذا اللي فيه النسمة استمتعوا به بالبه، خاطر الويكند الجاي اللي فيه الشيلي باش يستمتع بينا بالبه. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. باهي سيدي كمال هذه هي راي التجربة معاك حلوة باش نديما باش نتصافحوا
1: علي سهلا يكون توافيت
0: شال تو نعملوا له شوي بخوخو هكا نحلوا عليه الاثنين. لا المهم شافوك الناس والمهم نجحنا في التجربه. ترى اتكلم اخر مره سيدي كمال هكا انت حولت ونشوفوا فيه حول ترى وبانه هكا نبدلوا الزون اللي انت فيها
1: مبدل. حبيت ان نحكي على
0: المعذره
1: في الدلاع
0: اي ما معش نجم نزيدوا لانه احنا هنا انا اخترنا عاود انت اختار بلاصه اخرى الايام الجايه اما راه نجحنا في التجربه علم قلت لنا أنه القروين أزيد منطقة، المناطق في صفاقس ربما مناطق أخرى، الصخيرة والغريبة وبير علي الطائفة العامرة وجبنيانة الحنشة ومنزل شاكر. باهي باهي تو نعاود نتحدث مرة أخرى على الدلاع وغير الدلاع، وديما الركن متاعك محبوب لأنه سمح الله الريزو، لأنه شباب برشا ألاف يخدموا في الفلاحة محتاجين المعلومات هذه. صحيح البرامج الأخرى قائمة بوجبها، أما هذا برامج فيها أرقام وفيها وين تصدر تونس وشنو شنو نعملوا وش يخدموا وكل أكل الأشياء هذيك. يلا أغنيوة أخبار الرياضة ونرجعوا.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة ارتفاع منتظر في درجة الحرارة الأسبوع المقبل. تشكيات من المواطنين من الروائح المنبعثة من فضلات المطاعم. بلدية العين تحث أصحاب المطاعم على فرز النفايات لتثمينها. لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل، لجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم مجموعة من الحلول العملية. تونسية تتوج بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني. وفي العالم، شهداء في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والإيرانيون يلقون نظرة الوداع على المرشد الراحل علي خامنئي. يتسم طقس اليوم باستقرار العوامل الجوية، وتتراوح الحرارة بين 35 و40 درجة. ووفق ما أفادنا به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري، فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة في خلال الأسبوع القادم.
2: في آخر تحديثات النماذج العددية تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة، مش يكون في منتصف الأسبوع القادم. درجة الحرارة مش نحس بالارتفاع هذا، خاصة نهاية الأسبوع مش تكون مجاورة 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. في الأثناء إن شاء الله من هنا حتىش النهار الأربعاء مش يكون فما ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير بين النهار والنهار اللي قبله. فيما عدا ذلك إن شاء الله الأيامات هذية مش يكون استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، سماء قليلة السحب، بحر اليوم مازال متموج إلى مضطرب، يصبح قليل الاضطراب إلى هادئ في منتصف الأسبوع القادم.
1: ومقابل انتعاش الحركات السياحية والتجارية خلال فصل الصيف وامتلاء أغلب المطاعم بالزبائن، يبرز التحدي الأكبر في كيفية التخلص من الفضلات، إذ تكثر القمامة أمام هذه المحلات وتنبعث منها روائح كريهة لتصبح بذلك مصدر إزعاج للمارة والمتساكنين. رصد لأراء المواطنين في هذه الظاهرة في الروبورتاج التالي.
3: برشا ديستورونات هنا نلقاهم يخليوا برشا زبلة، كل اللي تقلقني كنت عدب حتى الريحة.
4: والله تعبين أقسم بالله، حالة فضلت في الطريق العام
5: حتى قدام ربي حرام، معناتها حتى الماكلة ما يصيرش تتلوح هكاك، معناتها بالفوضوية. توكا يعمل الناموس والدنيا سخونة، احنا ما احناش ناقصين ناموس، وكلنا بختو
4: مطعم تلوح نورمال، والسلطة مش قاعدة غنب الجبهة، حتى منظر وريحة وتصفيق سماش ناقصة هي، وزيد الريحة الخايبة.
5: انت يعمل ناموس الكلاب يزيدوا يهجوا علينا والدنيا سخونة،
4: الماكلة هذوما يلقاو الماكلة البرة مطيشة، مش حتى على الماكلة الفيران ما يخليوا فيها البرة ولا تمعلفة، يجي الفار يعلف وياكل ويمشي، والقطاطس والريحة وما نحكي لكش، والكلاب زاد السايبة.
6: البلدية مش قايمة بدورها،
5: ما لازمش تتحط الماكلة هكيك مطيشة ويبدأ العباد تعفص عليها، وما هكا بقعة مخصصة ليهم باش يحطوا فيهم الزبلة نتاعهم وكل.
4: لازم يشوفوا في محل يتفاهموا مع البلدية، يتفاهموا مع شركات خاصة رسك اللي ما نعرفش عليهم، يتفاهموا في بعضهم، يعملوا ديبوبال خاصين ليهم هما للماكلة، مش حتى البلدية كتهزها تعرف وين طيشها ولا تعرف وين تهزها ولا رسك.
5: نورمالمون يشوفوا معناتها كيفاش يلمدوهم يحطوهم في بلاصه مش يتفرتوا باختو والكل.
6: نطلبوا من السلطه والسيد المعتمد الاول يدخل في الموضوع، خاطر الامور باش تقوم على الرجل اخر.
1: وفي خطوه للحد من انتشار فضلات المطاعم وما تمثله من مصدر ازعاج للمتساكنين، بادرت بلديه العين بعقد جلسه مع اصحاب المطاعم، ووزعت مجموعه من الحاويات على 10 مطاعم في المنطقة، وفق ما صرح به اليوم للأخبار المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري.
7: قلنا لما لا نزيد نطوره ونبحثوا على نوعية من الفضلات اللي نستحقوها برشا في عملية الكمبوست، اللي هو بطبيعة الحال نفايات للرستوران، باعتبار أنه فيهم كميات هامة من النفايات اللي نستعملوها في الكمبوست، كما النفايات فواضل الخضر والغلال، فواضل الكردونة، بعد حال قشور تاع العظم، باعتبار أنه الريستوران هما يستعملوا برشا النوعية هذه نتاع الفضلات تلوح في المصبات ولا يتم نقلها للمصب. عملنا جلسة مؤخرا مع الريستوران أصحاب المطاعم، واللي هما معناها عبروا على استعدادهم انهم ينخرطوا في الموضوع هذا. وعملنا لهم برنامج قلنا بالنسبه للرستوران اللي باش يكون منظم اكثر وباش يكون بطبيعه الحال كميه منظمه باش يكون يتحصل على كميه من الكومبوست وكيكا نشجعوا اصحاب المطاعم كيف كيف باش ينخرطوا في المدينه هذه، خاصه انهم موبيلهم اكدوا انه حتى في عمليه المطعم هم يقوموا بالفضلات هذه يفرزوها، معناها ما تتخلطش مع الفضلات الاخرى بطبيعه الحال تجم تكون طريقه فرز سهله بالنسبه لهم وبطبيعه الحال يستعملها في الكومبوست. حضروا معنا تقريبا 10 مطاعم وثم عمليه تحسيس بتصير حتى بالتليفون باش نكملوا بقيه الرستوران هذوما اللي بطبيعه الحال باش يعاونونا على انتاج كميه هامه من الكومبوست.
1: نبقى في صفاقس حيث انتقد عدد من المواطنين في اتصال بالأخبار ظاهرة انطفاء الأضواء ليلا في عدد من الطرقات على غرار طريق جابس وأجزاء من طريق المحارزة وبعض الطرقات الأخرى بالمدينة. في المقابل تكون الأضواء مشتعلة في النهار في عدة مناطق على غرار زنقة البرنوس بطريق منزل شاكر في إهدار واضح للطاقة وتحميل جهد مضاعف للشبكة. وعلى صعيد آخر نشد عدد من متسكني المدينة الذين يقطنون حذو طريق الحزامية نشدوا المصالح المعنية بالتدخل لوضع حد لتصرف بعض الشبان الذين يقودون دراجات نارية الكبيرة ليلا على طول الطريق وتصدر هذه الدراجات أصواتا عالية تزعج راحتهم خاصة آخر الليل، وطالبوا بضرورة تقنين هذه الهواية وتخصيص فضاءات لها بعيدة عن المتساكنين. في باقي أخبارنا الوطنية انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لدورة 2026 وفق ما أعلنت وزارة التربية. ووفق الوزارة فإن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس اس اي اكس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحدى المدارس الإعدادية النموذجية. في مسعى لإيجاد حلول لأزمة توفر الأضاحي وارتفاع أسعارها التي عاشت على وقعها تونس في السنوات الأخيرة، قامت لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب بعقد لقاءات وجلسات مع عدد من الوزارات والهياكل المعنية لوضع استراتيجية وتقديم حلول عملية لتفادي تجدد الأزمة في السنوات المقبلة. وأفادنا رئيس اللجنة حسن الجربوعي أن القطاع الفلاحي اليوم لا ينقصه التمويل بقدر ما تنقصه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وقرارات شجاعة تنقذ الفلاح والإنتاج الوطني.
0: للأسف اليوم بعد الأزمة كنا ننتظر كما السنة الفارطة مش كون خليت أزمة بين الوزارات المعنية تجارة وفلاحة باش نحطوا استراتيجية ما نقوش في نفس المشكل. اليوم نشوفنا الجزائر ونتابع في الدول القريبة لنا وتعاني نفس المشكل، خلات استراتيجية في ترقيم القطيع في إعادة الهيكلة في دعم الفلاح في التمويل، لكن احنا للأسف اليوم ما لقيناش الرؤية هذه موجودة اليوم بنفس الحلول مش تهزنا نفس الأزمة. كمجلس نواب شعب وكلجنة في صلب دورنا التشريعي والرقابي قمنا بخدمتنا، قاعدين نراقبوا ونتبعوا لأن القطاع الفلاحي نقولها في جملة فقط لا ينتظر لا تمويل، ينتظر حاجة بركة إرادة حقيقية للإصلاح، لأن كل الظروف المناخية والظروف اللوجستية والفلاح موجود ينتظر روح للإصلاح، وهذا ما يتم إلا بحلول عملية يلمسها الفلاح ويحس على هذا الواقع.
1: توجت تونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، والتي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني خلال حفل أقيم في إمارة ليشتنشتاين. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. وتمنح المنظمة هذه الجائزة سنويا لتكريم النساء التي قدمن إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أعلن الكيان الصهيوني أن طيرانه استهدف اليوم عناصر من حزب الله، اعتبر أنهم يشكلون له تهديدا في النبطية الفوق في جنوب لبنان. رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع الأسبوع الماضي بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة آخرين بغارات للاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، وأنه قد ينعقد بعد أيام من قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. توفد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولوحظ غياب نجله وخليفته مجتبى خامنئي عن الجنازة لدواع أمنية. مع تقلب المزاج السياسي للرئيس الأمريكي ترامب حيال مذكرة التفاهم مع إيران، أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. ونختم من جنوب اليمن، حيث أكد الجيش البريطاني اليوم أن سفينة شحن بلغت عن تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. نهاية النشرة، ونذكركم في الختام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ارتفاع منتظر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. بلدية العين تحث أصحاب المطاعم على الحد من إخراج الفضلات بشكل عشوائي وإعادة تثمينها. تونسية تتوج بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة ديمة.
11: سبور نيوز.

0: 19 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بأخبار الأندية التونسية والبداية بأخبار نادي الصفاقسي. المدرب محمد الكوكي منذ قليل يعلن رسميا نهاية تجربته مع نادي الصفاقسي. المدرب محمد الكوكي نشر تدوين اليوم عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، وجه من خلالها رسالة إلى جميع مكونات النادي الرياضي الصفاقسي، شكر جماهير الفريق، شكر فيها أيضا الهيئة المديرة واللاعبين. قال: كنتم أكثر من مجرد فريق بالنسبة لي، كنتم عائلة عشت معها أجمل اللحظات وأصعبها، رأيت فيكم الإصرار والتضحية وروح القتال. محمد كوكي موسم مع النادي الصفاقسي مركز ثالث في البطولة وترشح لكأس الاتحاد الإفريقية. وبعد قرار عدم تجديد التجربة مع المدرب محمد الكوكي، الخيار الأقرب الآن هو المدرب الصربي ميليتون سيردوفيتش، اللي من المنتظر أنه يوصل إلى تونس بداية الأسبوع القادم لاستكمال المفاوضات معه والاتفاق بصفة رسمية. في الترجي الرياضي التونسي اتفاق رسمي مع الظهير الأيسر محمد أمين الحمروني في صفقة انتقال حر لتعويض محمد أمين بن حميدة. اللاعب كان أجرى الاختبار الطبي بنجاح وينتظر أنه يتم انهاء الإجراءات، إجراءات التعاقد معه في بداية الأسبوع المقبل. نذكر محمد أمين الحمروني سبق له لعب لعدة نوادي في تونس وعربية أيضا، طبعا كان عنده مرور بنادي الصفاقسي، نادي الإفريقي، اتحاد بن قردان، وأخرها تجربة مع نادي الفيصلي الأردني. اجتماع منتظر للمكتب الجامعي لحسم موعد سوبر نادي الصفاقسي وترجي التونسي الخاص بموسم 2021-2022. سوبر ينتظر أنه يلعب قبل انطلاقة البطولة، وأيضا موعد سوبر الموسم الماضي بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتأخر رسميا للمركز 11 إفريقيا في ترتيب الفيفا، مركز سيكون مؤثر طبعا في قرعة الرهانات القادمة قاريا وعالميا إن لم نتدارك سريعا طبعا هذا الترتيب. إلى المونديال والأفيش الأول للدور الرابع النهائي تعرفنا عليه، سيجمع المغرب بفرنسا. المغرب اللي كان أزاح كندا 3-0، وفرنسا اللي كانت أزاحت الباراغواي 1-0. يوم الخميس 9 جويلية مش يكون موعد هذه المباراة انطلاقا من 9 ليلا. وفي الدورة الثمن النهائي الليلة 9 منتخب البرازيل مع منتخب النرويج، وفي 1 بعد منتصف الليل المكسيك يواجه منتخب انجلترا. ذكروا يوم غدا 2 تتوصل مباريات الدورة الثمن النهائي، 8 بتاع الليل دربي بين البرتغال واسبانيا على أرضية ملعب دالاس، وفي 1 فجرا في الليل الفاصلة بين 2 والثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب بلجيكا على ملعب سياتل. المدرب الألماني السابق لنادي ليفربول رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب الألماني. كلوب اللي كان رافض فكرة العودة لتدريب أي نادي بعد رحيله عن ليفربول سنة 2024 كان الأكيد طبعا مع منتخب بلاده ممكن التراجع في كل القرارات، ويستجيب إذن لدعوة المنتخب الألماني. ألمانيا ودعت هذا المونديال مبكرا ذكروا من الدور 16 على يد منتخب الباراغواي. بعيدا عن المونديال، بعد ما كان قريب من تدريب الوداد المغربي، الناخب الوطني الأسبق سامي طرابلسي يوقع رسميا مع نادي الشرطة العراقي لمدة 1 موسم. حكينا على المغرب، الدوري المغربي اليوم الجولة الأخيرة حسم الصراع بالنسبة لمن سيتوج باللقب. نهضة بركان مع المدرب معين الشعباني في حاجة للانتصار اليوم أمام الدفاع الجديد، مباراة انطلقت في حدود الساعة 6 مع تعثر المغرب الفاسي والجيش الملكي. وقتها نهضة بركان يتوج باللقب، والرجاء بقيادة نصر الدين نبي في حاجة للانتصار أيضا على أولمبيك آسفي مع هزيمة المغرب الفاسي وتعثر بركان والجيش الملكي. نذكر الترتيب حتى الآن: المغرب الفاسي متصدر 56 نقطة، الجيش الملكي 54، نهضة بركان 54، ورجاء مركز رابع ب 53، 4 فرق من أجل التتويج باللقب في الجولة الأخيرة اللي تدور الآن انطلاقا من الساعة السادسة. انطلقت كل المباريات. في كرة السلة، منتخبنا الوطني أنهى النافذة الثالثة من تصفية المؤهلة لمونديال قطر 2027 بفوزه اليوم على المنتخب الغيني 61-50، وهكا منتخبنا يتقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا ب10 نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة والأخيرة اللي باش تقام في تونس أواخر شهر أوت المقبل بقاعة رادس. ونختم أخبارنا بكرة اليد الشاطئية ودورة المرحوم سمير الأسمر، الدورة اللي تدور الآن بتنظيم للجمعية الرياضية بالحزق النسخة الأولى، هذه طبعا تحت شعار الروح الرياضية تجمعنا في شاطئ الحزق. إذن مش ناخذ مباشرة المسؤول على الدورة فيصل العريبي كاتب عام جمعية الحزق معنا في المباشرة. فيصل مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا يا وليد، لاباس عليك.
0: اهلا وسهلا. اذا مباشره نحييكم من هذه الدوره اللي تدور الان. طبعا سمير الاسمر هو ابن المرحوم ايضا الاسمر الوالد نتاعه اللي كان هو
1: سيرشيد.
0: سميت الدوره على اسمه باعتباره تبرع لكم بقطعه ارض
1: ان شاء الله اللي بحول الله كان سهل ربي نعملوا عليها القاعه الرياضيه والمركب الرياضي الخاص في الجمعية الرياضية بحزق إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله إنه المشروع هذا يصلي يلقى النور في قادم المواعيد إن شاء الله.
0: أكعليش سميته دورة باسم ابنه دورة المرحوم سمير الأسمر. خلنا ناخذ فكرة طبعا على انطلاقة الدورة، أعطينا فكرة على أجواء عندكم طبعا. تحية كبيرة باشا اللي يسمع فينا الكل في الحزق.
1: مرحبا بك خويا وليد. أجواء متميزة جدا، عن أربع فرق متكونة من كل فريق متكون من ثمان لاعبات. عن ضيوف مبجلين من منطقة المكنين جاونا ولعبوا فرحنا بهم، والأجواء مازالت المباراة مازالت متواصلة. الجولة الأولى تمت بانتصار الفريق المكنين على فريق كبير من حزق، وهنا عنا تو زوز فرق تبارو. أجواء ممتازة معناها متاع فرهيدة
0: واضح.
1: آخر أسبوع فما جمهور ما شاء الله جاء بس يتفرج على الدورة الأولى.
0: وين بالضبط الدور المباريات؟
1: الدورة الأولى الدورة ما احنا عملنا الدورة هذه على الأرض اللي على ملك الجمعية الرياضية بحزق، وإن شاء الله اللي هي معنا تبرع لنا بها في رشيد
0: نفس الأرض اللي ستقام عليها القاعة.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
0: إن شاء الله ما تطولش المدة ونشوف القاعة ذي إن شاء الله مولود جديد إن شاء الله يكون على مستوى البنية التحتية في سيرس.
1: الأساس بتاع الدورة هذه أنه نعرفوا أكثر بالمنطقة منطقة حزق اللي هي غنية غنية غنية عن كل تعريف، وإن شاء الله ننشأ في أن نوصل صوتنا للمسؤولين وربي سهل وكوش.
0: ولادة المنطقة ذي ولادة جابت برشا ملاعبية طبعا ورياضيين. الدولة ذي أولى نسخة أولى بقيت النسخ مش كنا مخصصة دائما للفتيات فقط
1: ولا إن شاء الله دائما للفتيات. نحن جمعية رياضية بحزق عنا زوز فروع، فرع شطرنج اللي تحصل اثناء على المرتبة الثالثة وطنيا، ولا ان شاء الله وفرع كرة اليد اللي بتكون من كرة يد فتيات.
0: ان شاء الله بالتوفيق سي فايس. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. شكرا على تدخلك معنا. هذه فكرة طبعا على دورة الكرة اليد الشاطئية اللي تقام الان في شاطئ الحزق. نكون وصلنا نهاية اخبار الرياضة. شكرا امير طارق ايضا على مستوى الاخراج المرئي وليد الشهادي. يقول لكم نتقابل معكم ان شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. الى اللقاء.
2: سبور نيوز. سول جسم دولا بيتينا
3: سهرياتي ذات سفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
4: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
2: نغم في حياتي.

0: وحكايات،
1: جمرة وحكايات،
2: سهرانين،
3: فنون،
0: فنون،
2: ليالي المهرجان.
4: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات، السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
1: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
0: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
2: تعمل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو الصيف

0: أخذني الحنين.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: الأيام الزينة وأيامنا الزينة ليس على الوقت طوال 6:35 دقيقة باش نمشيو لتهاني العائلات. الله لا يقطع فرحة من عائلة يا رب، ولا يقطع فرحة من قلب، وإن شاء الله الفرحة على كل وجوه الناس. أول التليفونات تجينا من عائلة سي عماد الشامي بنت شاهد المتميزة، ربي يبارك فيها، فرحته فرحة ميمتها فرحة أهلها، وإن شاء الله حياة الخير حياة الشهد الشهد، هي شهد وحياتها إن شاء الله تكون شهد. سيدي عماد ولا شهد، مرحبا بكم.
1: مرحبا عشق.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا عشق.
0: ألف مبروك على هل التتويج الجميل والمزيان الشهد.
1: الله يبارك فيك.
0: قل لي، يحكي لي عليها شوية. هي نجحت في النفيام هكا ولا؟
1: أي في النفيام.
0: وين تقرأ؟
1: تقرأ في الليسي عبديت الشحية.
0: يا بيه. طريق تنيور. أكيد فرحة العائلة، بدلت جو العائلة. يعني هل نجاح هذايا في النفيام يعني ثمرت مجهود عائلة عام كامل؟
1: ملا.
0: أعوام
1: مش عام.
0: أعوام
1: وإحنا نحظيوها.
0: يا باهي، وهذا كطبيعة الأب الصالح، وأنت مثال الأب الصالح. ربي يبارك فيك إن شاء الله. بحذاك شهد ولا لا؟
1: ملا بحذايا شهد.
0: باهي، قبل شهد أم شهد بحذاك.
1: بحذايا.
0: باهي، عدي لي أمي متها وبعد نمشي لشهد.
1: باهي.
0: أم شهد، أم شهد كل التهاني وكل التباريك على نجاح البنوتة.
2: يعيشك يا عم علي، وإن شاء الله فرحة البنات يا ربي.
0: وربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: في أعلى المراتب يا ربي، يعيشك.
0: هذا يا أحسن كلمة اللي قالها بوها، ثمرت مش سنة، سنوات.
2: أيش ثمرت؟ 9 سنوات.
0: 9 سنوات.
2: 9 سنوات من أولى ابتدائي. كان فما معلم قراها سنة أولى ابتدائي، قال لي هيك تجرى ويزمك تحاضيها.
0: الله نصلي على النبي. ترى يعني نسيت المعلم، خلينا نذكره بالخير ولا؟
2: هي براوي القراطي، الله يرحم والديه.
0: يا سيدي براوي، إذا كان يسمع فينا هاي التحية.
2: في مدرسة الشاحية الثمانية. وبنتي نجحت من في إعدادية الطريق تنيور.
0: المعدل شنو المعدل قداش؟
2: 15-60.
0: بارك الله عليه، بارك الله عليه.
2: وهي الوحيدة من بين 9 اللي هما يعني اجتازوا المناظرة.
0: 9 نجحت شهد.
2: نجحت شهد.
0: باهي. وين توجهها، علمي ادبي كيفاش؟ قل
2: علم. هي والله شنو نقول لك، هي ما شاء الله عليها في كل شيء. اما هي كان هي بعينها ما نتفقش الاحداث، وانت كي تكلمها تقول لك هي تحب تصير. اما هي توجهها علمي ان شاء الله.
0: انت مثال الام الصالحه وابوها مثال الاب الصالح، وربي يبارك فيك ان شاء الله.
2: يعيشك يبارك لك.
0: شكرا لي.
2: يعيشك يا عم علي. بالله نحب نقدم تحية لبنتي في كندا، سامة سامي، وزوجها محمد السامي، وولدها إبراهيم السامي.
0: الله نصلي. ملا أنت جدة سيدة فاضلة.
2: أي جدة.
0: الوليد شو اسمه؟ محمد.
2: لا، الوليد اسمه إبراهيم. هو محمد.
0: ملا برهوم تستنى فيه في الصيف ولا ما هوش مروح؟
2: لا مش مروح.
0: وكلم خالته ولا؟
2: اي بكري شوية قالها انت ارفع في راسي.
0: لا نصلي عن بي. هما حتى في العمر مش بعد على بعض.
2: اي مش برسة.
0: اي ربي يفرحكم ان شاء الله.
2: يعيتك يا اخو بخاطرك. يعيتك.
0: الاميرة شهد.
2: الله يبارك. لحظة بركة.
0: يا شهد الناجحة. يا شهد
3: عسلامة.
0: ربي يفرحك ديما وينجحك ديما ويرعاك ان شاء الله. شكرا يا شهد. شوف عمو امير ايش باش يقول لك. باهي حضرها لها، ترى حضرها لها.

0: الفرحة هذه نجاحك ليش كنت تهديه يا شهد؟
1: أول حاجة نهديه لعائلتي اللي تعبوا معايا وحضاوني وكانوا أول سند لي وقت التعب ووقت الريفيزيون.
0: اي
1: ونهديه الأساتذتي اللي أمنوا بي وأمنوا بقدراتي.
0: أيه.
1: وكانوا مشجعين لي. إذا نهديه روحي خاطرني تعبت وكانت ثمر التعب متاعي.
0: أي وبرهوم في كندا.
1: وبرهوم في كندا.
0: وين يعني التوجه هكا علمي قريب للعلمي ولا أدبي ولا وين؟
1: علمي. علمي ان خاطر نحب نمشي شعبة العلوم.
0: هي.
1: وبعد ان شاء الله يا ربي نحب نعمل ميدسين.
0: اي
1: نطلع كارديولوج.
0: الله نصلي على النبي. الله نصلي على النبي.
1: حلمة نحلم فيها ملي انا صغيرة
0: ان شاء الله ربي يحقق لك احلامك. احنا كل ضيف نستضيفوه نسألوه سؤال طريف. نسألوه انت طريف وبسيط.
1: اي
0: قديش في الصيف توا عندنا في الصيف؟
1: قديش عندنا في الصيف؟
0: اي باش نعطيك احتمالات. باش نعطيك 15 يوم.
1: 15 يوم اي
0: والا 25 يوم.
1: 25 يوم
0: والا 37 يوم.
1: ولا 37 يوم.
0: اي
1: 37 يوم.
0: 37 يوم يعطيك 37 فرح يا شاهد.
1: عايشك.
0: شكرا لك. شكرا. عايشك. إلى اللقاء شاهد. شكرا شاهد الشاني. شكرا. نمشي للتليفون آخر. ألو عسلامة. مرحبا بك. أهلا وسهلا. ربي فضلك. أهلا وسهلا.
2: مرحبا. عايش
0: خوي. عايش. إن شاء الله حياة عيلتك كل أفراح يا رب.
2: عايشك. ربي فضلك. عبيت نهدي داء.
0: انت شكون الساعه؟ خلينا نتعرفوا عليك.
2: انا بليغ. بليغ.
0: بليغ. بليغ. ربي فضلك وربي يرعاك. لشكون الاهداء؟
2: هدا صاحبي زياد فرجلة متغرب في الغربه بمناسبه عيد ميلاده.
0: الله نصلي على النبي. والله ربي يبارك فيك. والله يكثر منك الناس.
2: انا والاصدقاء الكل عملنا له معنا تكريم باش نهدي له اغنيه من ذاك الشخص.
0: اي
2: ياسين بن علي. اهدي له تحيه.
0: اي هو شو اسمه هو؟

0: هذه الغنية هاي وصلت وإن شاء الله
1: الأصدقاء الكل يسلموا عليه وبلغوا له تحية وإن شاء الله بألف سنة.
0: أشكون أصدقاء وهي كل أي
1: أصدقاء؟ سيفين بن علي
0: أي،
1: سامي بن غزلان
0: أي،
1: أحمد الصامت
0: أي نعم،
1: وسي حمدي فرج الله، والحبيب من الحنشة.
0: أي باهي وصلت وربي يخليكم لبعضكم.
1: سي عزيز ابن الفنان سيفين بن علي،
0: الله نصلي على النبي، الله نصلي على النبي.
1: ان شاء الله قبل 100 سنه ان شاء الله.
0: شكرا ليك وللفنان سليم بن علي، الولد سليم بن علي، هذاكم عائله فنيه مزيانه. سليم صوته مزيان برشا، تونسي تونسي حلو حلو، باشا باشا في الفن باشا. شكرا ليك، يفضلك، الى اللقاء، شكرا. تليفون اخر، الو، عسلامه، مرحبا بك.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا،
2: أهلا بك يا صالح،
0: إن شاء الله
2: شوية
0: فرحكم دائما إن شاء الله.
2: إن شاء الله حتى أنت في ربي دارك الأفراح إن شاء الله.
0: عايشك
2: نوراك،
0: عايشك أي لله. شكون
2: وحشة أنت والمدامة، وحشة للوالدة.
0: يفضلك يفضلك. شكون نجاح عندكم؟
2: أنا نجحت الساقس، اسمي نجاح.
0: حلو
2: اسمي، أي قال لي ولدي يا ماما تو ديما يقولوا نجح نجح، قلت لك اسمي تورواي تذكر.
0: أي به إن شاء الله ديما ناجحين.
2: يعيشك يا ربي، يعيشك يا شوية الغالي. والله أنا عندي بنت جارتي آية أبو دبوس،
0: أي،
2: وعبير شيخ روحه،
0: أي،
2: وبنت صديقتي بعد عناء كبير خذيت الباك، فرحت لها من قلبي والله يا سالي.
0: شو اسمها؟
2: بعد 3 سنين اسمها نهاء، أمها راضية.
0: أي حلو،
2: خلها مبروك وألف مبروك يا رب، إن شاء الله فيما أهم إن شاء الله ربي فرحنا بيهم الصغيرات الكل.

0: ألف مبروك للبنوتة اللي نجحت بعد ثلاثة سنوات جهد والله جهد.
1: عيشك ربي والله بجهد والله بجهد كبير والله.
0: شو اسمها هي؟ شو اسمها؟
1: اسمها نهال.
0: نهال ربي يبارك في نهال. شكون؟
1: والله ما نعرفش لقبها أما هي هون تسكن في حي الأنس.
0: ربي يفضلها إن شاء الله. شكرا لك. يفضلك.
1: اسمع اسمع لي تحية نعم. سالم عيسى والولد ياسين والزوجته فاطمة الزلوزي.
0: شكرا لك. يفضلك.
1: يفرح بوليده.
0: شكرا شكرا. تليفون الآخر الو عسلينة. آخر التليفونات. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبتين. ما ثمش تليفونات باي.

الحوادث اللي موجودة في الشطوط صغيرات ولمسين في قليبيا، يعني بنية 8 سنوات في غفلة من أمها وخالتها، وبرشا أحدث. بربي ردوا بالكم على صغيراتكم، بربي مش حكاية حتى حريقة، حكاية طيارات مائية، حكاية أنه البحر مش راك، حكاية أنه الطقس زاد مش واضح بالشكل اللي يخلي الطيارات المائية ربما هاد أو تساعد على العمان. ربي يستر الجميع وربي يبارك فيكم. الأغاني اللي باش تسمعوها أكيد باش تسمعوها في كل دار عاشت الفرحة على الأيامات.

0: دي منصور يا بابا منش باش نبعدو هو باش نبعدو شويه كي باش نمشيو للقرقنة ونرجعوا للمحرس ونمشيو للمجر او مقربها مقربها مقربها صفرة مقربها صفرة باش نمشيو مع رسمتنا الفاضلة عملاو عملت مجهود كبير بين المحرس وقرقنة راهو محلاه الفنان كيف يقرب للناس ومزاج الناس ونبض الناس عملت معرض لاقى الصدى الكبير في قرقنة ولقى الصدى الكبير في المحرس علاش قرقنة ومحرسة هي من أصل قرقني وزوجها محرسي حلو مزيان الفكرة فعملت ويبقى الأثر وفعلا دخلوا الناس وشافوا رحلة مبدعة تونسية شرفت تونس في تونس وفي فرنسا وفي أكثر من بلد أوروبي وفي بلدان بعيدة كما المجر هالأيامات اللي رجعت منها وشرفتنا غادي ولبست الطيارية القرقنية في المجر هاي حلو حلو سيدة سهيلة مرحبا بيك
1: مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة الشاقص
0: ربي فضلك ربي فضلك وإن شاء الله ديما متألقة
1: يعيش بارك الله فيكم عدام
0: أنا اللي شفته أنه وين تعرض يجيك الناس
1: الحمد لله واحد يخدم معناتها يعني من أعماقه فهمت بحب
0: قل لي بعد سلامبو ولا المرسى هكا ولا لا المعرض آخر معرض
1: أثناء عملت زوز معارض فرد وقت فيهم 70 لوحة جديدة في سلدان رواق سلدان في شهر جانفي وفي رواق بن عروس هذا كيف في شهر جانفي
0: توا صورتك على واجهة الإذاعة بالطريقة المرئية الجديدة وبحذاك رسومات وانت فيك في صورة متألقة شنو رحلة المجر؟
1: المجر هو كان ملتقى فني دولي تياني ما بعدش على جزيرة قرقنة راهو مشيت لشبه جزيرة في المجر اسمها تياني من 6 ل 18 جوان 2026 يعني هو ملتقى ورشات مغلقة فيها بحث وتجربة فنية مع 35 فنان من 10 دول أجنبية كما المجر بولندا أوكرانيا سلوفاكيا إنجلترا الهند رومانيا هولندا تونس الدولة العربية والإفريقية الوحيدة يعني الموجودة فيها فهمت
0: يعني أنت كنت العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة
1: الوحيدة
0: أي حلو
1: العالم تونس موجود أنا ديما نمشي لهم بالدرف التونسي والطيارية القرقنية
0: والطيارية القرقنية
1: عرفتهم حتى بالمنتوجات التونسية كيما الهريسة ودقلة النور ما تعجبتهم على الأخر فهمت عرفتهم بتاريخ خاطر نعملوا دي ريبريزونتاسيون تعريف فهمت أنا في وضع نعرف بروحي على المرأة وعلى الأعمال متاعي بديت لهم تونس فهمت وريتهم تونس انبهروا بها برشا انبهروا بتاريخها بحضارتها من 35 فنان يمكن يعرفوها زوز ما يعرفوهاش فهمت يعني بالحق انبهروا بثقافتنا بحضارتنا بتاريخنا بتدورها في المادي ولا مادي يعني حاجة بهي برشا
0: حلو
1: أنا كنت في شبه جزيرة كما قلت لك ومطلع على بحيرة اسمها البلاتون هي أكبر بحيرة في أوروبا الشرقية البلاصة اللي أنا فيها معروفة باللافوند الخزامة عندهم يعني ضيعات متاع الخزامة والبلاصة اللي سكنت فيها هي تابعة للجامعة الفنون الجميلة بالمجر مخيم في معلم تاريخي مزيان برشا فهمت تابعة للدير هذية يعني البلاصة هذية خدمت لوحة رباعية بس عنوانها بين الضوء واللافانتر والذهبي الملكي خاطر هي روايوم غاديكية معناتها كانت ملكية فهمت ينتمي العمل متاعي أسلوبها إلى التعبيرية التجريدية والفن المبني على الكتلة والتكوين استلهمت العناصر متاعها من ضوء هذا التهاني وألوانها وطبيعتها ووظفت الملمس والحركة اللونية للتعبير على العلاقة بين الذاكرة والمكان
0: قديش قعدت في المجر؟
1: قعدت 10 أيام
0: أي.
1: أنا قعدت راني بريسك 14 جور فهمت مع 10 أيام معناتها للخدمة فهمت وفي العشية نعملوا تقييم للأعمال متاعنا وللخدمة معناتها قلت لهم مشيت ميليتير معناتها غادي كي مي حاجة باهية فكرة عجبتني باشا أنو نعملوها في تونس فهمت
0: يعني شنو معناتها يتلقاو أو في المحرس موجودة مهرجان الفنون التشكيلي
1: أي أنا شاركت مهرجان المحرس وشاركت باشا بلايس وعلى فكرة راني منسقة بخلاف أني فنانة تشكيلية منسقة فهمت
0: منسقة
1: منسقة دولية منسقة دولية في الفنون أنا شارك منسقة في الجزائر يعني استدعوني بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة سوريا مولوجي على 30 فنان يعني أجنبي أنا جيت من الجزائر فهمت
0: لا قلت لي مذهبية تصير هذه في تونس هنا قاعدة تصير ولا لا
1: قاعدة تصير هذا لا تقييم للفن يعني شفت احنا بعد ما نعمل الفن الخدمة متاعنا يعني البحث والتجربة نجيو العشية يعني شعملته معناتها اخر نهار شعملنا بالتربية فهمت باش خرجنا فهمت هذه مش موجودة يعني تقييم للملتقى وللأعمال الفنية في حد ذاتها مش معناتها نعملوا ندوات ولا فهمت بخلاف البريزنتاسيون كل فنان يعرف بالأعمال متاعه فهمت
0: صحيح
1: يعني تحسها أكاديمية بالحق يعني خدمة بهي معناتها ملي تكون
0: وين بعد المجرة؟
1: أنا خرج من المجر فما بين المجر وسلوفاكيا أنا تحكي على تو ولا فهمتكش
0: الأيامات القادمة يعني
1: الأيامات القادمة أنا تو دوبليتي تراني فهمت فما إن شاء الله إمكانية مش إمكانية هي إن شاء الله فما برنامج في سلوفاكيا أنا ما زلت شوية مش تويكا
0: وبالنسبة
1: وعندي يمكن ان شاء الله اكسبو بيرسونيل في اسبانيا
0: في والمعارض في تونس
1: معرض في تونس انا عملت سنة كما قلت لك معرض في تونس في سلادان وش اسمها بن عروس وجدد اعمال جديدة وشاركت في الصالون الوطني بالمتحف الوطني سنة في شهر مارس بحضور وزيرة الثقافة السيدة الدكتورة ولو شاركت حتى في سباقس الصالون بتاع سباقس يعني
0: ولو وجيت يعني لسباقس ولا ما جيتش ولا بعثت اللوحات
1: لا وقتها ما جيتش بعثت اللوحة خاطني انا ديجا قاعده نخدم فهمت انا ديجا قاعده نخدم فهمت
0: وقرقنا.
1: عندي سامحني عندي مشاركه في بولندا في شهر ابريل يعني انا شاركت في ماسكا في مسرح ماسكا في بولندا يعني عندي عمل غادي فهمت عندي مشروع لمده عامين بين سلوفاكيا بولندا فرنسا والمانيا بدا الخطوه الاولى في ابريل 2026 ويوفى ان شاء الله 2027 يعني ان بروجي ارتستيك في فنان دولي
0: ما تنساش قرقنعات
1: لا انا قرقنعه ما نسيتهاش انا عندي توا مع سي التريقي مدير التخيم والاصطياد بقرقنعه
0: سي مصطفى
1: التريقي نسلم عليه برشا خاطره بالحق يخدم في الفن والثقافة في قرقنعة يعني بكل حب دي ما نقول بكل حب متسامة النوية باش خاطني عملت ورشات الأصفين أنا ديجا حتى في معرضي الخاص غادي كي في قرقنعة بالنسبة لي أنا صغار قبل كل شيء فهمت وعندهم مش نعمل لهم إكسبو كوليكتيف في تونس إن شاء الله في رواق بن عروس يجيو انا نقول لهم انا كنت صغيره في سفاقس نحلم هكا ناخذوا البيس وشكون يهزنا من الفنانين نتعرفوا على الفنانين وكل حبيتهم يجيو لهنا ونعرفهم الفنانين كيما سي علي زنيدي كيما برشا فنانين معروفين ويعملوا معرض جماعي لهنا مع اصغار في عمرهم واكيد زادا فما في المجال مش نهز لهم اعمالهم ونعملهم اكسبو كوليكتيف في المجال
0: باهي والله مزيانه فكره مزيانه
1: اي سيرتو للاطفال فهمت
0: سيرتو للاطفال شكرا لك سيده سهيله حبينا يعني تهنئه على نجاح
1: يعيشك
0: لانه كل واحد يشرف تونس يهمنا وكل واحد يرفع علم تونس كل واحد بطريقته بالكوره بال بال بال بال بالاقتصاد بالتصدير بالفن المهم صوره تونس تكون باهيه ومزيانه
1: في الأخرى أنا خرجت معهم إن شاء الله مش تكون فما شراكة ثقافية وفنية بين تونس والمجر إن شاء الله بعد رأس العام مش تكون موجودة مش نبدأوها في تونس ومش نعملوا تبادل ثقافي مع المجر إن شاء الله
0: شكرا لك
1: يعيشك بالله نحب نشكر السيد أوتو هذية وسيدة هانجا خطر على التنظيم اللي عملوه في المجر وحسن الاستقبال ونشكركم أنتم برشا نشكرك سي علي ديما مع
0: شكرا
1: الفنانين والثقافة والإذاعة الساقس ولكل المستمعين الأعزاء
0: وديما تونس موجودة وقرقنا موجودة
1: تونس اسمع تونس ودرافو متاع تونس والطيارة قرقنا راهي وين ما نمشي راهي ديما موجودة ومرفوعة ديما معايا
0: ملا فيصل يحذر لك في عوذ أمير ربي يبارك فيك يا فيصل ثم حويجة قرقنية إذا كان موجود على الطاير إذا كان موجود على الطاير قرقنية عندك برشا ولا قل لي عاد توا الوسائل المتاحة تنجم في كل دقيقة تسمع تاع طب القرقنة ولا قرقنة يعني أغاني قرقنية ولا
1: كدي على غفلة محليها لو دي مزيانة لو
0: باهي باهي باهي استنى شوية فيصل مريق للأمور. شكرا لك سيدة سهيلة، يفضل إلى اللقاء. شكرا
1: إلى اللقاء.

وفي المحرس مع سهيل عروس اللي شرفت تونس في المجر. باش نمشيو لسيدي منصور. الخبر يقول انه امس ثم تدخلات مشتركة لمقاومة الاستغلال المفرط للرصيف والانتصاب الفوضوي بدائرة سيدي منصور بإشراف إدارة الترتيب ببلدية صفاقس بالتنسيق والشراكة مع كل من مركز الشرطة البلدية سيدي منصور، الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، مركز الشرطة البلدية بالشحية، الشرطة البلدية ساقيت الزيت وساقيت الدير. العملية أسفرت عن حجز 434 كراسي و93 طاولة وإزالة وقية شمسية دون رخصة. ثم يعني مجهود من طرف الشرطة البلدية، معناتها الأطراف الكل لازمها يعني تلتزم بما هو مسموح لها، أيضا مواصلة التدخلات للتصدي للانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف بدائرة حي الحبيب. والخبر يقول هذا نهار الجمعة صار حجز كراسي وطاولات وهياكل حديدية وإزالة وقيات شمسية ومعدات أخرى مخالفة للترتيب العمرانية والصحية، ومجهودات باش تتواصل. زادة الناس لازمها تخدم على روحها صحيح، ولكن زادة المظهر العام لمدينتنا لبلادنا لازم نحافظوا عليه. آدم بن كحلة صوت المزيان، صوت التحفون اللي زادة حتى هو شرف تونس في The Voice وغنى بصوت مزيان، غنى للشامي الدكتور، مش نسمعوها توا تحيالي وعائلته اللي تسمع فينا وليه هو والكل شاب وشابة تشرف بلادها.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف
4: صيف السنة دي سنة.

لبسوا العباية ومشوا ما عرفت مينهن ما عاد رح يرجعوا ما عاد رح يرجعوا يا قلب حاجة عنك

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

الخبر اللي جاء نهار الجمعة على حادثة صارت نهار الخميس اللي تهم العائلات وربي بعد علينا إن شاء الله الأحداث المشبهية، ولكن زادة لازمنا ننبهوا. بدأت العائلات تمشي للبحر، بدأت تفكر في المصيف، في أيامات على الشط، في النزل، في أي مكان. المهم نهار الأربعاء الخميس اللي فات في شط كركوان ثم بنية عمرها 8 سنوات توفيت. علاش؟ كانت بصدد السباحة كما يقول الخبر مع والدتها وخالتها اللي جاوا من تونس العاصمة باش يعوموا في كركوان، لكن الرياح البحرية القوية جرفت البنية وهي على متن عوامة بحرية لمسافة تجاوزت 200 متر بعد التيار البحري بعد البنية اللي عمرها 8 سنوات 200 متر على أمها وخالتها. بعد الميتين متر بطبيعة الحال باش تسقط في البحر باش تغرق. تم التدخل من طرف أعوان الحرس البحري والحماية المدنية في وقت وجيز اللي تمكنوا من انتشال العوامة ثم من انتشال جثة الطفلة. الله لا يورينا غيار ورحمة الله عليها، وهذاك اللي مقدر به ربي، لكن لازمنا ننتبه. يعطيك صحة فيصل مرزوقي على الجو اللي جيت به. دوب ما بدا وتو سنوات تعدت، كل مرة نتذكر فنان ومطرب نستحب الأغاني فيصل صابر الرباعي قبل سنوات وسنوات، في السنوات الأولى من بدايته، مش دوب ما بدا أما في السنوات الأولى، وصابر تو فرق كبير. هو قعد الصوت مزيان وقعد الحضور مزيان، لكن التجربة تتغير. اسمه معي صابر بين قبله وتوه.

0: بحبي حتى ليل.
1: متحف كبير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس الليلة بسماء صافية إلى قليلة السحب على معظم أنحاء البلاد، وتهب الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب، ويكون البحر مضطربا. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 20 و33 درجة. أفاد المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري أن البلدية بادرت بعقد جلسة مع أصحاب المطاعم ووزعت مجموعة من الحاويات على 10 مطاعم في المنطقة في خطوة للحد من انتشار فضلات المطاعم وما تمثله من مصدر إزعاج للمتساكنين. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام وفق ما أعلنت وزارة التربية. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عن ارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج من مستويات تراوحت بين 240 إلى 300 دينار للرأس سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة تقارب 2200 دينار للرأس الواحد. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4304 شهداء و12303 جرحى حسب ما أعلن عنه مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. قتل 15 عسكريا من القوات الحكومية وأصيب آخرون إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89 10 دي.

0: ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو صيف.

والله جو بزيان واغاني والناس تحب الاغاني وتحب تتفرهد. ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما متفرهدين. الصوت اللي كنتوا تسمعوه اختاروا فيصل المرزوقي ايا دغنوج المطربة التونسية الثابتة المتزنة الحلوة المزيان للمثقفة الجامعية تغني في حلم لم كلثوم ونعرفوها بكوكتيل صليحة ونعرفوها نجوز تكلم ونعرفوها برشا اغاني. خليني نذكر باللي ذكرت به وزارة الصحة عاودة ذكرت به برد بينتوما تو باش تخرجوا في ولو احنا تو في الليل ولكن الاسبوع القادم المؤشرات تقول انه باش يكون سخو الايامات الجايه الكل راهي تعاود وتذكر وانتوما تعرفوا ولكن من باب التذكير انه الاحتياط من خاصه من 11 حتى للاربعة متاع العشيه وتقول انه الفتره الممتده بين الساعه 11 والساعه 4 يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى ما بين 8 و9 راه مرتفع جدا واستعمال واقي شمسي يتجاوز فيه عامل الحماية من الشمس واستعمال نظارات شمسية إذا أمكن واستعمال المظلات وتعاود تقول راه الخروج من 11 للأربعة ديما يشكل خطر خاصة على كبار السن خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة خاصة على الصغار. هني ذكرتكم ربي يلطف بالجميع ويجي الوقت الطيب ونتلقاه وحبر الكلمات البرامجنا تتنوع كما الحياة بالضبط كما الحياة تتنوع كما كنا في متابعة شنو نهار لحد في صفاقس وفي تونس وملامسة العائلات وأجواء الأفراح تو باش نمشيو البرنامج الثقافي وأكيد باش يكون بطعم النجاح مثل ما عودنا زميلنا فيصل القاسمي. علي المرزوق يسلم عليكم. فيصل المرزوق يسلم عليكم ويجي الوقت الطيب ونتلقاه قدرة ربي في الأمان.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

بعد نجاح أغنية التوبة التي شهدت التعاون الأول بين عبد الحليم حافظ والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، كانت هناك جلسة تجمع العندليب والأبنودي وبليغ حمدي. وفجأة قال الأبنودي: الهوى هوايا. فضحك عبد الحليم حافظ وقال: اهدي، مطلع قصيدة. فرد الأبنودي: أبني لك قصر عالي. فضحك حليم مرة أخرى فاستكمل الأبنودي: واخطف نجم الليالي. واستمر حليم في الضحك والأبنودي في سرد كلمات القصيدة حتى اكتملت الأغنية التي غناها عبد الحليم في آخر أعماله السينمائية أبي فوق الشجرة. تمثل أغنية الهوى هوايا ثاني نجاح للثلاثي المبدع عبد الحليم حافظ وعبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمدي، وكانت من أبرز الأعمال الموسيقية التي ضمتها أطر سينمائية. أما نصها فقد رأى النور من وحي ما يشعر به الأبنودي تجاه حبيبته وباستفزاز من العندليب الأسمر. هذه شهد برمدة تغني الهوى هوايا.

0: ذاكرة أغنية.
1: وفي سياق حديث الأبنودي لبرنامج معكم منى الشاذلي عن الأعمال التي شارك بها وكان من ضمنها أشعار فيلم شيء من الخوف للفنانة الكبيرة شادية، وكذلك المشاركة بصوته في فيلم البوسطجي للفنان الراحل شكري سرحان، كما أشار الأبنودي إلى أن كلمات أغنيته الهوى هوايا للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ كانت مهداة منه لزوجته نهال. وذكر الأبنودي أيضا أن بليغ حمدي أبدع فيها وأنها الأحب إلى نفسه، وعند الناس من بين كل الأغاني التي لحنها بليغ حمدي من نظمه، وأكد أنها ستظل بعده وبعد بليغ. صابر الرباعي يغني الهوى هوايا.

0: ذاكرة أغنية.
1: كانت أغنية الهوى هوايا من أغاني فيلم أبي فوق الشجرة، وهو آخر عمل سينمائي لعبد الحليم حافظ، تم إنتاجه سنة 1969، وتقاسم بطولته مع نادية لطفي وعماد حمدي وميرفت أمين من إخراج حسين كمال، عن قصة للكاتب إحسان عبد القدوس، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية. مي فاروق تتغنى بالهوى هوايا.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية. ومن الذكريات التي ارتبطت بأغنية الهوى هوايا أن محمد رشدي بدأ استعداداته لتسجيل مجموعة من الأغاني اللبنانية لكن باللهجة المصرية، وتم تعديل أولى هذه الأغنيات بواسطة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها بليغ حمدي تحت عنوان الهوى هوايا، وكانت في طريقها بأن تسجل بصوت محمد رشدي ضمن المشروع الفولكلوري، وبدأ بالفعل عمل البروفات عليها مع المايسترو صلاح عرام. أحمد دوغان يغني الهوى هوايا.

0: ذاكرة أغنية.
1: ما لم يتوقعه أحد أن الأغنية ستذهب إلى صوت مختلف تماما أثناء وجود عبد الحليم حافظ مع بليغ حمدي والمخرج حسين كمال في بيروت لمعاينة مواقع تصوير فيلم أبي فوق الشجرة. سمع عبد الحليم اللحن بينما كان بليغ يدندن به، فأعجب به بشدة، لكنه أبدى بعض التحفظات على الكلمات وطلب تعديلها، ودخل بليغ في حيرة بين أن يحتفظ بالأغنية لمحمد رشدي أو يمنحها لعبد الحليم حافظ، خاصة وأن الأخير أراد ضمها لفيلمه الجديد. وعندما عاد إلى القاهرة زار بليغ حمدي صديقه محمد رشدي وطلب منه التنازل عن الأغنية لصالح عبد الحليم. وليد توفيق والهوى هوايا.

تحدثت الإعلامية سناء منصور عن قصة أغنية الهوى هوايا، وأكدت أن عبد الحليم حافظ كان يمتلك صوتا رائعا وإحساسا لا يتكرر يجعل كل القلوب تعشق أغانيه، كما كان مطربا ذكيا قدم الأغاني الجميلة والسهلة، وهو ما جعل الناس ترددها وتحفظها عن ظهر قلب. عبد الحليم والهوى هوايا.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
0: مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. شقولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
0: تعمل الكيف.
2: التاسعة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري بأن التوقعات الجوية ترجح أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أن أسعار النعاج قفزت 8 أضعاف بين 2010 و2026، فيما تراجع إنتاج اللحوم الحمراء 10%. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. كذلك استشهد طفل فلسطيني اليوم بعد تأخر نقله إلى المستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. قالت هيئة البث الصهيونية اليوم أن اتصالات بدأت بين ضباط من الجيش الصهيوني ونظرائهم في الجيش اللبناني بوساطة أمريكية بهدف تحديد معايير واضحة لما يعرف بمنطقة خالية من حزب الله، تمهيدا لتنفيذ خطة انسحاب تجريبية من قريتين في جنوب لبنان. حذرت منظمة الهجرة الدولية اليوم من أن تصبح مدينة لبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بجنوب السودان مثل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء هجمات قوات الدعم السريع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة إنترنت. مرحبا بالجميع في حبر الكلمات خلال هذه الشبكة الصيفية، رحلة مع الكلمات وآخر إصدارات في عالم الكتابة. أحب نشكر فريق الكساء الإذاعي، سمية كريشان، فاطمة خنفير، في إنجاز هذا الجينيريك لحبر الكلمات، وكذلك تحية لإدارة الأسفكس. هذا المساء نحتفي بكتاب الأستاذ والكاتب الكبير ماهر كمون، الذي جاء تحت عنوان خفايا السرايا وانهيار الملوكية في مصر. الكتاب يتضمن خفايا وأسرار من قلب تاريخ مصر الحديث، تكشف في رحلة مشوقة بين دهاليز السياسة والسلطة والتحول الذي غير مصر والمنطقة. ضيوف سارة هذا المساء في حبر الكلمات: الكاتب الكبير الأستاذ ماهر كمون، الدكتور سمير البرشاني، الدكتورة هادي عبد الكافي، الدكتورة ألفة بوداية، الشاعر الدكتور محمد المكور، المؤرخ والكاتب والباحث الدكتور بلقيس بن عبد النبي. الفريق العمل معنا هذا المساء على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي: فيصل مرزوقي، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية التي صار بنا 70-168-280. أما المزح ككل مساء، أحد معكم فيصل الجسمي. أجمل ما نبدأ به ماجد الرومي. ماجد الرومي ستكون في اختتام مهرجان قرطاج هذه السنة. نستمع ماجدة، أيام زمان، خذني حبيبي.

0: حبر الكلمات.
1: حبر الكلمات.
2: مرحبا بالجميع في حبر الكلمات. كما ذكرت هذا المساء نحتفي بكتاب الأستاذ الكاتب الكبير ماهر كمون، خفايا السرايا وانهيار الملوكية في مصر. ورحب بي الدكتور والمؤرخ والباحث الدكتور سمير برشاني. مساء الخير.
3: مساء الخير سبيسر. مرحبا بك، مرحبا بالضيوف.
2: لو تقبل مصدح.
3: مرحبا بك، مرحبا بالضيوف، وحيي من هنا المؤلف سيمار كمون، كذلك وحيي الزميلة والصديقة ولفة بودية. ولك الكلمة.
2: ورحب كذلك بالكاتب والمؤرخ الأستاذ بالكاسب عبد النبي. مساء الخير.
4: مساء الخير سي فيصل، مرحبا بك وشكرا لإذاعة سباقس على هذه الاستضافة.
2: كذلك ورحب بالشاعر الممتع والمبدع والمختص في الفيزياء الدكتور محمد مكور. مساء الخير.
5: مساء الخير، مساء الأدب والصفاء
2: كذلك ورحب بي الدكتورة هادية عبد الكافي. مساء الخير دكتورة هادية.
6: مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا،
2: شكرا لك على قبولك الدعوة دكتورة هادية. كذلك ورحب بي الدكتورة ألفة بودية. مرحبا.
6: مرحبا بك سي فيصل، مرحبا بضيوفك الكرام، لا سيما منهم سمير كمون وزميلي وصديقي الدكتور سمير بوشين، وكذلك أستاذتنا هادية عبد الكافي، ويعطيكم الصحة لما هذه الحلوة وإلى الأمل.
2: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الكاتب الكبير أستاذ ماهر كمون، وهو يقدم هذا العمل المهم خفايا السرايا وانهيار الملوكية في مصر. مرحبا أستاذ ماهر.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل الضيوف. هذا شرفني أن نكون من بين ضيوف إذاعة
2: شخص. نعم، نبدأ معك أستاذ ماهر حكاية هذا الكتاب، هذا الإنجاز. كيف جاءت فكرة الحديث عن خفايا انهيار الملوكية في مصر، خفايا القصر الملك مصر أنذاك في بداية القرن العشرين؟ كيف جاءت إنجاز هذا العمل؟
7: والله في الواقع هو معناه أولا تاريخ مصر وتاريخ تونس فيها عديد فترات التلاقي ما بين الاثنين. معناه كان نشوف التاريخ وحتى ليدات، معناه التواريخ مش تاريخ بصفة عامة، التواريخ 1880 شنو اللي وقع في تونس في هيك الوقت، هيك شنو اللي وقع في مصر إلى غير ذلك. كما عدة تلاقي في تواريخ البلدين هذا من جهة. من جهة أخرى قريت برشا أنا على تاريخ مصر، وكان شد انتباهي كثير محمد علي باشا. محمد علي باشا هو مؤسس مصر، دولة مصر الحديثة. كنقولوا احنا انهيار الملوكية في مصر، نقصد بالملوكية الحديثة، مش خطرتون. مصر عرفت عديد الملوكيات بداية من الملوك الفراعنة وفي ملوك أخرى في الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية إلى غير دولة المماليك إلى غير ذلك. أما كي نقولوا انهيار الملوكية نقصد بانهيار الملوكية الحديثة.
2: نعم.
7: الحديثة اللي أسسها محمد علي باشا.
2: نعم.
7: وهو محمد علي باشا هو نفسه ما هوش مصري، هو من جاء من مدينة قولة.
2: نعم.
7: ألبانيا حاليا، وجاء لمصر معناها بمحض الصدفة، لأنه وقت تم احتلال مصر من قبل الجيش نابليون الثالث، السلطان العثماني، خاطر كانت مصر ولاية تابعة لدولة الخلافة، فالسلطان العثماني قرر باش يكون جيش قوي باش يطرد العسكر نابليون. ومن كل ولاية من الولايات اللي تابعة للدولة العثمانية خذا كتيبة، من مدينة قولة خذا كتيبة، وكان نائب رئيس الكتيبة هو هذا محمد علي اللي هو كان في الجيش العثماني، ما هوش مصري معناه. جاء لمصر بمحض الصدفة وقبل بلاء الحسن في هيك الوقت هيك وبشوية بشوية حتى ولا هو الولي بدا مصر ووقعت في الحكم تقريبا 40 سنة وعمل معناها ثورة بكل ما معنى ثورة معناها من ثورة اقتصادية ثورة تنظيمية ثورة عسكرية إلى غير ذلك وأسس ما يسمى بمصر الحديثة. هذا هذه الشخصية كانت شخصية فذة ورغم أنها ما تعرفش لا تقرأ لا تكتب في بداية الأمر.
2: نعم.
7: وهذه الشخصية اللي في الواقع معناها هي اللي شدت اهتمامي وخلتني
2: هي شخصية ملهمة خاصة للعديد الكتاب والعديد المبدعين خاصة والي مصر محمد علي وهو غني عن التعريف في تاريخ حديث لمصر. أستاذ سمير برشاني تناوله لهذه الفترة من تاريخ مصر الحديث وخاصة انهيار الملوكية في مصر خلال بداية القرن العشرين.
3: شكرا سي فيصل. أريد في البداية أن أقول أنني قرأت هذا الكتاب خفايا السراي بعين الشغوف. نعم. الذي يستنتج تفاصيل السرد
2: وبعين المؤرخ الباحث
3: عاقل إذا أردنا المؤرخ الذي يمحص ويستجلي السياقات.
2: لكني سأقاطعك دكتور سمير برشاني لحظات ونرفع أذان صلاة العشاء ونعود لمواصلة المشوار في برنامج حبر الكلمات.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: كلمات
1: نعود إلى حبر الكلمات وإلى الدكتور سمير البرشاني اللي يقدم لنا كتاب الأستاذ والكاتب الكبير ماهر كمون خفايا السرايا وأنهار الملكية في مصر.
2: شكرا سي فيصل. إذا نواصل ما بدأته منذ قليل. إذا قلت قرأت هذا الكتاب خفايا السراي بعين الشغوف الذي يستمتع بتفاصيل السرد وبعقل المؤرخ الذي يمحص الروايات ويستجلي السياقات والدلالات وبذائقة الأديب الذي يتأمل جمال اللغة ورشاقة الأسلوب ودقة التفسير وحسن سبك العبارات. فكانت القراءة في الحقيقة ثرية جمعت بين متعة المعرفة وعمق التأمل التاريخي ولذة الأدب. سألت منذ قليل عن اختيار هذه الفترة. طبعا هو اختيار في اعتقادي صعب. فترة مصر هذه تبدأ من محمد علي تمثل تحولا مهما جدا. محمد علي هذا قد غير وجهة مصر منذ 1805. محمد علي قام أو نسج منوالا في الإصلاحات العسكرية والاقتصادية، من ذلك أن تونس قد نسجت على منواله في عهد أحمد بي. أحمد بي منذ 1837 هناك إصلاحات عسكرية واقتصادية على منوال ما وقع في مصر، وأن النتائج تختلف
1: لم تكن كما يرى،
2: وحتى بالنسبة لمصر في الأخير هي قد فشلت أن القوى الأوروبية
1: الاستعمارية قد سيطرت،
2: خافت من هذه القوة الجديدة. فالاختيار على محمد علي هو اختيار مهم جدا، وهو قد واصل. يعني محمد علي هو مثل حقبة التأسيس والتركيز، ثم هناك حقبة أخرى في الوسط بعد محمد علي وخاصة ابنه إبراهيم، هناك حقبة خاصة منذ إسماعيل باشا وهو أحد أبناء محمد علي. هنا حقبة ليست تأسيس وإنما حقبة المحافظة على ما تم تأسيسه، وفي اعتقادي هناك حقبة ثالثة كبيرة تبدأ منذ الحرب العالمية الأولى، أو يمكن القول منذ 1922، على كل هو منذ الحرب العالمية الأولى. هي حقبة الذبول والانهيار والتراجع، ثلاث حقب أساسية. لو سمحت سأنطلق إذا أردنا من تقديم المادية وتقديم الكتاب من خلال الغلاف أولا، لأنه قد شدني في الحقيقة. إذن يحمل رموز مرتبطة بالبلاط الملكي وهيبة السلطة. اختار المؤلف غلافا يغلب عليه اللون البني الفاتح أو كما نقول الباش، بما يوحي بالفخامة والرسمي. تتوسطه شارع ملكية تتكون من تاج وأقمشة حمراء مزخرفة تتدلى على جانبي درع يحمل الهلال والنجوم. هناك ثلاث نجوم المقصود بها مصر وبلاد النوبة والسودان، وهي رموز تحيل مباشرة إلى الطابع الملكي والأسرة الحاكمة في مصر، كما يمنح التاج الذهبي والألوان المذهبة للغلاف إيحاء بعالم القصور والبذخ المرتبط بالحياة داخل السراي. أما العنوان فهو مكتوب بخط عربي كبير وأنيق ويحتل مساحة بائزة من الغلاف، مما يضفي على العمل طابعا تراثيا ورسميا في الأني نفسه.
1: نعم، سأعود إليك دكتور سمير أسمع رأي الأستاذ بالقاسم بن عبد النبي.
3: في البداية أريد أن أتوجه بالشكر
0: للأستاذ ماهر كمون على هذا المنتوج الجديد المعنون بخفايا السراي وانهيار الملوك في مصر.
1: انهيار الملوكية.
0: الملوكية في مصر هو كتاب بالنسبة لي يعني منذ البداية له أني قرأته في وقت وجيز، ولكني أحسست وبكأن الأستاذ ماهر كمون قد استدعاني إلى قهوة داخل السراي المصري وتطلع إلى خفايا وأسرار الملوك والصراعات داخل البلاد. هو عمل عموما يتسم بالشمولية في تتبع تاريخ الأسرة العلوية بداية من محمد علي، تبع مسار توثيقي أساسي كان دقيق جدا، ثم وصل بنا إلى استقصاء حال الأمراء بعد أعلان الجمهورية وطرد محمد علي، طرد الملك فاروق، وإلى حين معناها نهاية أبنائه وأحفاده. ما يميز المؤلف عموما هو نجاح، تقريبا يعتبر نجاح في المزاوجة بين الرصد التاريخي بمعنى تقريبا بتتبع الأحداث السياسية الكبرى التي ساغت مصر الحديثة أو تاريخ مصر الحديث، والغوص في ثنايا السرايا بصفة عامة متتبعا بدقة شديدة من خلال الأسلوب تقريبا الروائي، وهو تقريبا أجده في روايات نجيب محفوظ، مسارات الملوك والأمراء والنقاشات الداخلية والجانبية،
1: وخاصة هذا الموضوع تم تناوله في السينما المصرية في السينما في عديد الأفلام وفي عديد المحاولات لكشف خفايا وأسرار قصر الملك في مصر.
0: نعم. هو تقريبا أستطيع أن أقول بأن هذا المنتج هو يراوح بين الأدب من جهة، أدب الرواية من جهة، ومن جهة ثانية من خلال تتبع المسار التاريخي بما فيه من أحداث تاريخية حول إصلاحات محمد.
1: نأخذ رأي الدكتورة المختصة المؤرخة الأستاذة ألفة بودية عن اختيار الأستاذ ماهر كمون لهذا الموضوع، لهذا الحديث والحديث عن تاريخ مصر الحديث بين الملوكية.
3: شكرا. دونك بون مانيش باش نضيف حاجة كبيرة على اللي قالوه زملائي. الحقيقة أنا نزلوا في إطاره، معناتها الكتاب هذا يعنى بالتاريخ السياسي، تاريخ البلاد الملكي في مصر على المدى الطويل، سمعت على المدى الطويل أي معناتها من 1805 تقريبا إلى
1: خلال القرن 19 والقرن 20.
3: أي إلى حدود 1952-53، يعني مع قيام بطبيعة الحال ثورة الضباط والحكم الملكي. إحنا نشوفوا أنه كونه الكاتب يعني في صحة معناتها كما قالوا مزج بين الأدب أو الرواية التاريخية والمسارات التاريخية واتجاهها الثقيل، وكذلك معناتها كواليس السلطة. لكن هذا بعد شنو؟ بعد تجربة، لأن الكاتب الحقيقة وأستاذنا هو قام خلال السنوات عديدة بدراسة البلاد الحسيني، يعني عندما كانت البلاد التونسية إيالة وكذلك القصر الجمهوري، يعني في فترة خاصة تحبيب بورقيبة ووسيلة بورقيبة وسيلة بن عمار بورقيبة،
1: وقد كتب عن ذلك. نعم.
3: حظى في حياتي الخاصة والحميمية. إذن المؤرخ حسب رأيي معناته هو في هذا الكتاب قام بتتبع مسيرات شخصيات سياسية، بل مش لم يقم فقط بتتبع مسيرات هذه الشخصيات، بل كذلك الدقيق من الأشياء حتى ينصل إلى أعماق الحقيقة التاريخية، يعني عبر علاقات هذه الشخصيات وتفاعلها. الحقيقة معناها أنا أقول ما يثير التساؤل، لماذا مصر بعد تونس؟ ويعني الحقيقة زاد كذلك ربما أنه يعوزنا معناتها البعد النظري في كتابة التاريخ، ولو أنها معناتها في بعديها الروائي والأكاديمي، فإنه هناك نقول بناء شبكة السلطة وتكون بين حسب التقريب بين نظرية ميشيل فوكو وكذلك نوربير إلياس عندما اهتم به لا سوسيتي دو كو، معناتها يعني المجتمع الحاشية. ملاحظوا أنه كونه على كل حال ثم تقاطعات كبيرة ومهمة برشا بين مصر وإيالة مصر وإيالة تونس، لأنها يعني تنتمي إلى الحيز العثماني، الإمبراطورية العثمانية. نحن نعرف أن تونس هي إيالة عثمانية منذ 1574، ولكن عندنا زاد كذلك البلاط الحسيني يعني الذي يجسد هذه نوعا ما السلطة الاستقلالية تجاه الباب العالي منذ 1905، ومعناها هذه الاستقلالية تدعمت خلال القرن التاسع عشر، رغم أنه هالقرن هذا وسنرى ذلك مع تحليل الأساتذة الحاضرين، أنه الظرفية هذه تميزت بضعف وهوان وهن الإمبراطورية العثمانية، وهو ما أجبر العديد معناها الإمبراطورية وكذلك إيالاتها إلى معناها المضي نحو في اتجاه الإصلاحات، الإصلاحات تنظيمات العثمانية والإصلاحات. وربما أنا أقول أكثر من هذا أنه محمد علي لم يغير فقط وجهة بصر مثل ما أشار إلى ذلك زميلي سمير بورشاني، وإنما كذلك مثل النموذج بالنسبة للبلدان الأخرى، أو ربما كذلك وأكثر من النموذج هو كان صمام أمان معناها تجاه يعني إزاء الخطر الذي مثلته الحركة الإرهابية في الجزيرة العربية، عندما تصدى لها معناها محمد علي تصدى لها معناتها بقوة معناها، ومكن بذلك الإمبراطورية العثمانية من أنها تبسط نفوذها وتحافظ ربما يعني على هذا التراب وامتدادها المجالي في المشرق العربي وكذلك في مصر وفي بلدان المغرب العربي.
1: قبل أن أعطي الكلمة الأستاذ ماهر كمون، أسأل هادي عبد الكافي وهي المختصة في الآداب الفرنسية وممكن بعيد على التاريخ لكن لها وجهة نظر كقارئة وكمتابعة لكتابات الأستاذ ماهر كمون.
4: بارك الله فيك سي فيصل، الأول توجه لك بالتحية لدعوتي لهذا البرنامج المتميز، ونحيي الحضور، نحيي الأستاذ والصديق ماهر كمون، نحيي أستاذي العزيز سمير البرشاني، زميلتي ألفا بودية، سي بلقاسم عبد النبي، سي محمد المكور، سعيدة بمعرفتكم. أنا سعيدة جدا بهالمشاركة هذه، وخاصة اللي هي مختصة بأخر مؤلفات بتاع سي ماهر كمون اللي هو غزير صلي عن جيوة بارك الله في الإنتاج الأدبي والإنتاج والإبداع الفني. أنا مشارك بشكل أستاذة جامعية تابعة لجامعة تونس المنار، ومشارك كذلك على خاطر مهتمة بالقضايا والظواهر الاجتماعية والثقافية والفنية المعاصرة نسميهم الفينومين سوسيتو كولتوريل كونتمبورين، دونك كل ما هي ظاهرة جديدة نهتم بها. الظاهرة أنا مانيش مختصة في التاريخ كما قلت سيادتك سي فيصل، مختصة في اللغة والأدب والحضارة الفرنسية، مانيش إستوريان، لكن عندي اهتمام خاص بالتاريخ، والاهتمام هذايا من عنده مبرراته. أنا نلاحظ وما نعرفش يشاطروني الرأي ألفا وسي سمير والحضور الأجلاء، اهتمام متزايد نهار بعد نهار سنة بعد سنة الكتابة في التاريخ، كان مشكل في تونس. في تونس منذ 2011 ظهرت كتابة في التاريخ واهتمام في التاريخ شغوف جدا، لكن في العالم بصفة عامة، وإحنا نجمو نسألو مشكل في التاريخ معناها كمؤرخين ما كأدباء وكشعراء كذلك، ويمكننا نسألو نقولو علاش هذه الاهتمام في المؤلفات هذه اللي هي أما الإطار متاحها تاريخي وإلا في العمق تبحث في التاريخ. ثم مبررات، يمكن ثم تفسيرات،
1: مبررات كثيرة وكثيرة جدا، أهمها الخفايا والأسرار. نعم
4: يعطيك الصحة، يمكن نفسروها نقوله ثم أزمة الحاضر، والبحث الماضي هو يعطينا بعض المفاتيح باش نفهموا احنا الحاضر متاعنا. نعم. يمكن جودة كيف نغوص احنا في التاريخ نطلق العينين الخيال متاعنا الإبداعي، يمكن كوننا نبحث زيادة على ثوابت، يمكن ثم لغز كيف ما قلت الخفية، وإحنا نحاول باش نحلو هذية اللغز، والله في الحقيقة أنا هالأسئلة هذه طرحت على نفسي في الأول، طرحت على نفسي في إطار الأبحاث اللي قمت بها واللي عندها جانب اهتمام بالتاريخ. عندي مقال نشر هو على لو سيمافور دالكسندري. لو سيمافور دالكسندري هو مؤلف من طرف روبرت سولي اللي هو في الحقيقة في الأصل متاعه مصري، تولد في مصر، ما مشى من مصر لفرنسا كان شي وقت عمره 18 سنة، وكتب ياسر ياسر على مصر وعلى تاريخ مصر المعاصر. وأنا هذه لو سيمافور دالكسندري نلقى فيه في ماهر تفضل باش أعطيني الكتاب باش نقراه، نلقى فيه الإطار اللي هو يطرحه في ماهر في المؤلف نتاعه، على خاطر الكتاب هذايا يتحدث على محمد علي باشا والأسرة نتاعه، هو معناها يبدأ الكل مهتم بتاريخ القرن آخر 19 وأول 20 الكتاب هذايا. وهو هذايا روبرت سولي بما أني مختصر بالفرنسية عنده مؤلفات عديدة منهم لا باسيون لي ديسكور اموغو دو ليجيبت لي ديكسيونير اموغو دو ليجيبت عند لي فواياج ان ايجيبت، عندي مؤلفات عديده على بونابارت وعلاقته بالمصر. دونك هذا يخليني انا نهتم بالكتاب نتاع في ماهر اللي انا انبهرت نهار اللي هو قدمه. التقديم نتاعو كان شي اثار نشاط تقوم به جمعيه احباء برج القلال يوم 6 جوان، وشرفنا بالحضور في ماهر وبالتقديم الأستاذين الجليلاني في البرشاني سمير وألفة بودية، تقديم خرق للعادة اللي ينال الإعجاب. وزيدا كيف صارت في مكة طرفة صغيرة، فنحن كنا نجم نكمل شوية بلكش نطولت عليكم.
1: نعم،
4: ثم الطرفة الصغيرة هو كون عنا زميل مختص في الإعلامية قام بإنتاج بالذكاء الاصطناعي للإطار العام للكتاب اللي كتبه ألفو الأستاذ والزميل والصديق في مهر كمون. هذا اللي نجم نقوله.
1: نعم، سأعود إليك دكتورة هادي عبد الكافي، ابقي معنا. أعود إلى الأستاذ مهر كمون، تعليق عما قيل لحد الآن، لأن الرحلة متواصلة حدود منتصف الليل ونحن نتحدث عن هذا الكتاب الذي يحمل خفايا وأسرار الملكية في مصر، في مصر الحديثة. تعليقك أولا عن ما قال الأصدقاء والأساتذة.
5: والله يتبارك الله عليهم، أنا وخلي بلنا شيء معنا مش نضيفوه، لأن بارك الله فيهم على كل ما قالوه حول الكتاب وحول المؤلف وغيره. أنا اللي حبيت نأكد عليه هو أن محمد علي كيف شد الولاية متاع مصر، وكلف وقتها كان الفكر الوهابي كان متغلغل في أماكن هامة من الجزيرة العربية. والسلطان العثماني كلف محمد علي باش الجيش بتاعه اللي هو أخوي باش يحارب شوية الفكر المتشدد هذا اللي تغلغل في جهات هامة من الجزيرة العربية. وكانت من حروب كبيرة دابت تقريبا 8 سنوات باش تغلب على محمد علي على هذا الفكر المتشدد. وبعد شعور بشعور بتاع إنسان يحب يستقل عن دولة الخلافة، فوصل باش خذا الشام وخذا فلسطين وسوريا، يعني سوريا ولبنان، وحتى وصل باش خلف الأناضول، معناها اللي هي معناها هو والي بتاع العثمانيين، ودخل في الدولة العثمانية أصلا معناها في الأناضول. ووقعت معارك بين الجيش العثماني والجيش هذا بتاع محمد علي الجيش المصري، وهزم الجيش العثماني مرتين، وقع صلح ما بيناتهم. ثم تحالف السلطان العثماني مع الجيوش الأوروبية باش رجعوا محمد علي إلى حجمه كوالي مصر، وقالوا له باش ما يخرجش من الحدود نتاع مصر، وما والجيش نتاعو نقصوا منه من الجيش نتاعو من عدد الجنود، وما عندوش الحق باش يعمل ترسانه الى غير ذلك. فمن وقتها هو محمد علي مرض بالحكايه هذه، وبعد سنوات سلم الحكم لابنه وقائد جيوشه، وهو ابنه الاكبر ابراهيم باشا، اللي كان بطل من الابطال الكبار اللي افتخر بهم مصر، وعنده تمثال داير في القاهره. لكن البوه مازال حي، انا مرض بالالزهايمر وقتها، وما عادش خرف انا باللغه العاميه، وما عادش ينجم يكون هو الوالي. فنابوا ولده ابراهيم، لكن ابراهيم مرض هو نفسه ومات، توفى قبل ما يتوفى والده. وبعد محمد علي ثم ابراهيم باشا جاءوا تقريبا تسعة من ابناء واحفاد محمد علي، والتيتر يعني التسمية متاعه كان ثم أربع ولاد فقط. بعد بداية من إسماعيل اللي تكلم عليه في سمير، إسماعيل اللي هو حفيد أحد أحفاد محمد علي، لأنه إسماعيل هذا هو ابن إبراهيم اللي هو قائد الجيوش محمد علي. دونك إسماعيل هذا وقتها السلطان العثماني أعطاه نوتر تيتر اسمه الخديوي، الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل، وكلمة خديوي هي كلمة تركية تفيد كانوا السيد أو الرئيس أو يعني تعظيم
1: هو لقب مهم
5: يسمى قبله هو الوالي. فكان هو أول خديوي، لكن بدأت في عهده إصلاحات كبيرة، إصلاحات من نفس الإصلاحات اللي نفس الاتجاه اللي أخذها جده محمد علي، وعمل برشا أشياء في إسماعيل. إذا تحب نتحدث شوية على الإصلاحات بتاعه هو
1: سنتحدث عن تفاصيل هذه وخفايا هذا الكتاب، لكن نحاول نغير الأجواء قليلا. نمشيو من التاريخ إلى أجواء شعرية، إلى الشاعر الدكتور محمد مكور. ماذا اخترت لنا في هذه السنة؟
6: اخترت مقطع من نص لحاف الذاكرة. للعالم المنفوث في أفق يسبح للمدى، وجه شريد فجرت أعماقه من حرقة أولى تصب التيه في الأزمان، كالفجر المحنط في تجاعيد الرماد، وصدت الأوزار عن ميقاتها، وارتدت الآثام عن أوثانها، وكأنما غسق غريق في دياج الصحو يسدل غيمه المنسي في وهج السؤال، وكأنما الأقطار تسكب شهقة الدنيا لينبثق الفضاء المحض من حمم مسخرة لتشكيل المكان، فتوضع الأكوان في ديمومة مجهولة، وكأنه العمر الخفي بظلنا يطفو على زمن غريق، وكأنما الأعوام تحرق طيفنا حتى كأن له مدار لا يذاع حجابه، هو صدرة الكون المعلق في غموض الأزمنة، تلك الخفايا كاللظى المصلوب في ثلج المنايا، كالفراغ كهجعة العبث المصدع بالنشيج، في المنتهى العبث شموع مواجع من أحرف صماء تتلو ما تبقى من صداها للمحال من الضجر المدجج بالأسى، وكذا أتى بوح بأفئدة من الترحال في وهن المآب للقادمين على لهاث الذاكرة،
7: للعالقين في ملح الغيوم، عطش يؤاخذ بونهم وكأنهم والموت يجمعهم فرادا،

0: التحقيق.
1: نعم. بل ينتمي أكثر إلى ما يمكن تسميته بالكتابة التاريخية السردية أو الأدب التاريخي التوثيقي، حيث يمتزج الخبر التاريخي بالوصف الأدبي والحوار والتشخيص. هنا أؤكد على مسألة التشخيص كما ذكر زميلي منذ بداية،
2: أؤكد عليه الأستاذ الدكتور بلقاسم بن عبد النبي. نعم.
1: يعني التشخيص، أنا تشعر عند قراءة الكتاب وكأن الكاتب موجود بين أو موجود في السراي يلاحظ وينظر، بل أكثر من ذلك يقرأ ما يوجد في نفوس هؤلاء، يعني سواء كان الأمراء والملك والوزراء، يعني حاضر. وهذا سأعود إليه إذا أردت في الأخير عند مناقشة جانب اللغة والأسلوب والمنهج، سأعود إليه. النقطة الثانية هو الحقيقة الكتاب قد تجاوز ما يسمى بخفايا السراي إلى ما يسمى بخبايا السراي.
2: نعم.
1: هناك فرق بين الخفايا والخبايا.
2: الخبايا كثيرة جدا، دقيقة جدا.
1: خفايا هو ما خفي عن قصد أو دون قصد.
2: نعم.
1: لكن
2: أنا
1: أقول خبايا ما خبئ
2: عن
1: مقصود.
2: نعم.
1: وهذا خاصة في العلاقة بين الأمراء، بين العائلة الملكية، بين مثلا أم الملك فاروق نازلي وزوجة فاروق. يعني هناك خبايا أكثر، إذن هو قد تجاوز ربما الخفايا إلى الخبايا. النقطة الثالثة التي أريد أن أشيرها في الحقيقة قارئ الكتاب، وهذا رأيي ربما.
2: نعم.
1: لا يمكن أن يفهم جيدا إلا إذا ما قرأ الكتاب طولا وعرضا وعمقا. أقصد بقراءة الكتاب طولا يعني تتبع المنهج الكرونولوجي الذي اعتمده الكاتب، يعني من فترة
2: الكتاب جامي الحجم الثقيل الكبير.
1: أي كرونولوجي. نعم. يعني تبع من نعم. بداية من محمد علي وصولا إلى الملك فاروق، هذا
2: نعم.
1: إذن طولا. عرضا يعني بغض النظر عن هذا التواصل الكرونولوجي، في آخر الأمر ما هي القضايا الأساسية، الجانب البنيوي للكتاب. فاعتقادي، وهذا سأعود به كذلك، قد لاحظ ثلاثة عوالم في هذا الكتاب. هناك ما يسمى بعالم السلطة والحكم، وهناك عالم النساء والعائلة والحريم، وهناك عالم البذخ والفساد. إذن ثلاثة عوالم أساسية التي تمسح هذا الكتاب. أما قراءة الكتاب من حيث العمق، أقصد قراءة الكتاب أن ننظر إليه نظرة أخرى، من زاوية أخرى، من زاوية المنهج، من زاوية الأسلوب، ومن زاوية اللغة. وفي الحقيقة يمكن أن نكتشف عندما نقرأ من الزاوية عدة نقاط مهمة وطريفة وجيدة بالنسبة لهذا الكتاب. إذا انطلقنا من الجانب الأول،
2: نعم،
1: وهو الجانب الكرونولوجي والقراءة، قراءة الكتاب من طول إلى كما أطلقت على ذلك منذ قليل. الكتاب كما ذكرت جاء في يعني نسخة فيها 523 صفحة مع 3-4 صفحات للبهارس، وهناك حقب تاريخية بدءا بحقبة التأسيس في عهد محمد علي وابنه إبراهيم. وهنا لابد من الملاحظة أن محمد قد أدخل تغييرات عديدة، حتى هنا عنوان السراي أدخل تعديلات السراي. السراي أصبح هو السلطة الأساسية. وهنا على فكرة محمد علي قد اعتمد في البداية على عائلته، على أبنائه. أول من أرسله في التوسعات أرسل ابنه الثاني وهو طوسون باشا. أرسله إلى الوهابين في منطقة الحجاز، وحقق نتائج يعني جيدة جدا. لكن طوسون هذا قد مات وهو صغير السن، لأنه عند عودته إلى مصر قد مرض بالطاعون.

0: ويبدو أن محمد علي حسب ما ذكر بعض الكتابات قد حزن حزنا كبيرا على ابنه طوسون. كذلك إبراهيم باشا قام بدور كبير.
1: نحن وقفنا عند طوسون باشا ودقائق تفصيلنا على نشرة الساعة 10 مع زميل نعمان معلول. قبل ذلك نأخذ كلمة الختام الدكتورة ألفة بودية عن هذا الكتاب لأنها تريد أن تغادرنا لأسباب خاصة. دكتورة ألفة كيف نختم هذا اللقاء؟ دكتورة ألفة علقت للأسف الشديد. سنحاول العودة إلى دكتورة ألفة بودية بعد الساعة 10. اخترنا لكم أغنية بصوت تونسي معروف لطفي بوشناق من أجمل الأصوات، وهو من لحن وكلمات مصرية أنا حبيت وتحبيت. ونعود لمواصلة المشوار مع الساعة 10 و10 دقائق.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطول من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: ارتفاع منتظر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، 19 من جويليا إخراجا للترشح للأكاديميات العسكرية وانطلاق الاختبارات بداية من 3 أوت القادم، أسعار الماشية وخاصة النعاج تقفز 8 أضعاف بين 2010 و 2026، وإنتاج اللحوم الحمراء يتراجع 10%. لجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم مجموعة من الحلول العملية لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل. في العالم، حماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء مواضيع للنقاش في قمة حلف الناتو المرتقبة في أنقرة. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتسم الطقس اليوم باستقرار في العوامل الجوية، وتتراوح الحرارة بين 35 و39 درجة، ووفق ما أفادنا به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري، فمن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا لتتجاوز 40 درجة خلال الأسبوع المقبل.
2: في آخر تحديثات النماذج العددية تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة، مش يكون في منتصف الأسبوع القادم درجة الحرارة باش نحسوا بالارتفاع هذا، خاصة نهاية الأسبوع باش تكون مجاورة 40 درجة في أغلب مناطق البلاد. في الأثناء إن شاء الله من هنا حتى النهار الأربعاء مش يكون فما ارتفاع بدرجة أو درجتين على أقصى تقدير بين النهار والنهار اللي قبله. فيما عدا ذلك إن شاء الله الأيامات هذية مش يكون استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، سماء قليلة السحب، بحر اليوم مازال متموج إلى مضطرب، يصبح قليل الاضطراب إلى هادئ في منتصف الأسبوع القادم.
1: تربويا، أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سواشباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، وأوضحت أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويليا الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية، التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وأشارت ممثلة وزارة الدفاع الوطني إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام ب4 مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. في علاقة بشأنين الفلاحي والاستهلاكي، كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والتجارة، كشفت عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. وتبين هذه الإحصائيات عن ارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج من مستويات تراوحت بين 240 و 300 دينار سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026. في سياق متصل وفي مسعى لإيجاد حلول لأزمة توفر الأضاحي وارتفاع أسعارها التي عاشت على وقعها تونس في السنوات الأخيرة، قامت لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب بعقد لقاءات وجلسات مع عدد من الوزارات المعنية لوضع استراتيجية وتقديم حلول عملية لتفادي تجدد الأزمة في السنوات المقبلة. وأفادنا رئيس اللجنة حسن جربوعي بأن القطاع الفلاحي اليوم لا ينقصه التمويل بقدر ما تنقصه إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وقرارات شجاعة تنقذ الفلاحة والإنتاج الوطني وفق تعبيره.
2: للأسف اليوم بعد الأزمة كنا ننتظر كما السنة الفارطة مش كون خليت أزمة بين الوزارات المعنية تجارة وفلاحة باش نخطوا استراتيجية ما نقعدش في نفس المشكل. اليوم شفنا الجزائر ونتابعوا في الدول القريبة لنا وتعاني نفس المشكل، خلات استراتيجية في تقديم القطيع، في إعادة الهيكلة، في دعم الفلاح، في التمويل، لكن احنا للأسف اليوم ما لقيناش الرؤية هذه موجودة. اليوم بنفس الحلول مش تهزنا نفس الأزمة كمجلس نواب شعب وكلاجنا في صلب دورنا التشريعي والرقابي قمنا بخدمتنا، قاعدين نراقبوا ونتبعوا، لأن القطاع الفلاحي نقولها في جملة فقط لا ينتظر لا تمويل، ينتظر حاجة بركة إرادة حقيقية للإصلاح، لأن كل الظروف المناخية والظروف اللوجستية والفلاح موجود ينتظر روح للإصلاح، وهذا ما يتم إلا بحلول عملية يلمسها الفلاح ويحسها على هذا الواقع.
1: في بقية شأن الوطني، توجت التونسية نهال بن يوسف بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعية التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك خلال حفل أقيم في إمارة ليختنشتاين. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. وتمنح المنظمة هذه الجائزة سنويا لتكريم النساء التي قدمنا أسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا، بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي. نشرت الدكتورة ميسا اليزيدي الباحثة التونسية بالمعهد الوطني الإيطالي لعلوم الفيزياء ومقره مدينة بادوفا الإيطالية أحد أقدم وأكبر مراكز الأبحاث التابعة للمعهد شمال إيطاليا، نشرت ورقة علمية تضمنت الخريطة الجيولوجية للنصف الأيسر من سطح كوكب عطارد. وتعتبر هذه الخريطة الجيولوجية الأولى من نوعها في العالم، وتهدف لكشف غموض أقدم كواكب المجموعة الشمسية. الدكتورة ميسا اليزيدي تحدثت في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية عن هذا الإنجاز العلمي.
3: الكارتيولوجيك العمانية المنطقة عمرها ما تصورت بالميشون سباسيال. كوكب عطارد هو كوكب فقير من ناحية الميشون سباسيال القرب متاع الشمس، وكل زادة لكاباسيتي تكنولوجيك اللي عنا. الانيشاتيب هذية اللي خدمتها أنا بدت في مرحلة الدكتوراه من 2018، اللي وخلينا مالها الانيشاتيب شنورس من خريطة البقعة هذية نكشفوا الغاز متاع المنطقة هذية اللي بخاتيك من ناس ولا حد شيء. دونك عملنا رسم خريطة جيولوجية تعتبر أول خريطة جيولوجية كاملة للمنطقة هذية متاع مخكور. شفنا إنها تعطينا الكونتكست جنرال متاع البلاصة هذية شو مخكور. شفتو عنا ميشون فيها باش توصل العام هذايا للكوكب عطارد، هي باش توصل في أكتوبر 2026. يقولوا قال علاش عطارد أسي أمبوغتون، خاطر نعرفوا اللي عطارد أقدم كوكب في المجموعة الشمسية. دوكو الدراسة متاع الكوكب هذايا تساعدنا نحنا باش نفهموا مستقبل كوكب الأرض، خاطر أن سيغتان مومو كوكب الأرض يمكن يولي في المستقبل كوكب عطارد دا بوان فيو جيولوجيك.
1: إلى أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. كذلك استشهد طفل فلسطيني اليوم بعد تأخر نقله إلى المستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت هيئة البث الصهيونية اليوم أن اتصالات بدأت بين ضباط من الجيش الصهيوني ونظرائهم في الجيش اللبناني بوساطة أمريكية بهدف تحديد معايير واضحة لما يعرف بمنطقة خالية من حزب الله، تمهيدا لتنفيذ خطة انسحاب تجريبية من قريتين في جنوب لبنان. حذرت منظمة الهجرة الدولية اليوم من أن تصبح مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بجنوب السودان مثل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء هجمات قوات الدعم السريع. قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 من جويليا عددا من الملفات أبرزها زيادة الانفاق الدفاعي للحلفاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا إلى جانب ملف غرينلاند، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. ارتفاع منتظر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. 19 من جويليا إخراجا للترشح للأكاديميات العسكرية وانطلاق الاختبارات بداية من 3 أوت القادم. أسعار الماشية وخاصة النعاج تقفز 8 أضعاف بين 2010 و2026. ولجنة الفلاحة بالبرلمان تقدم مجموعة من الحلول العملية لتفادي أزمة الأضاحي في المستقبل. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: حبر الكلمة.

0: كلما أنظر في عينيك يولد العالم من جديد. عيناك يا بوح الرحاب ومهجتي ضوء من الأزمان يسكن أضلعي. يا مهجة العمر الأصيل بسحره يا صبحا تضاء به الأنفاس وترتوي. كوني يقينا ساطع الأزمان. عيناك تسكنني يا ضوء الخلود وقبلتي. يا رحابي يا رحابي انتهائي وابتدائي أنت أحلى في وجودي في منامي في هوائي. أنت دوما في خيالي حلم عمري واشتياقي ملك سحري وارتوائي وجد روحي واعتدالي. يا قبلة المعجزات كم جمعنا من خيال وانتشينا يوم كان الحب متنا وانتهينا. يا ليالي التيه ضيعي في هوانا قد أتانا عرس فجر وكفانا. لا تسلنا عن هوانا يا هوانا نحن كنا والهوى كان فدانا. وعد هذا الحلم يبقى في سطور الأمنيات فاستردني وانتظرني في ربوع كلمات. وشكرا. هذا النص اهداء إلى زوجتي بمناسبة عيد ميلادها.
1: كل عام وهي بخير وكل الأمهات وكل الزوجات وكل الناس خاصة في هذا الشهر شهر جويلي. وأنا كذلك من هذا الشهر أعود إلى مواصلة المشوار في حبر الكلمات وكتاب خفايا السرايا والنهار الملوكية للكاتب الأستاذ القدير ماهر كمون. وقفنا منذ قليل مع الأستاذ الدكتور سامي البرشاني وتوسون باشا.
2: نعم
1: نعم.
2: إذا قلت أن محمد علي اعتمد على أبنائه ذكرت إبراهيم باشا توسون باشا واعتمد كذلك على ثالث أبنائه وهو إسماعيل باشا.
1: نعم.
2: إسماعيل باشا هذا قد بعثه إلى السودان وحقق انتصارات عديدة على ما يسمى بممالك السودان غير أنه تعرض لعملية غدر من أحد الملوك.
1: نعم.
2: والذي قام بحرقه قتله حرقا مع عدد من جنوده. إذن محمد علي تقريبا إلى آخر حياته قد فقد ثلاثة من أبنائه لهم أهمية. إبراهيم باشا كذلك مرض السل.
1: نعم.
2: في 1848 توسون باشا بمرض الطاعون وإسماعيل باشا أثر عملية غدر قام بها أحد الملوك السودان. إذن تم حرقه مع عدد من جنوده. إذن هذه هي المرحلة التأسيسية. بعد هذه الحقبة هناك لا. حقبة أخرى بدأها إسماعيل باشا. هوش ابن محمد علي؟ لا، إسماعيل باشا هو حفيد محمد علي وهو ابن إبراهيم باشا. إسماعيل باشا هذا هو رائد مشروع التحديث، أحدث تخيرات وتعديلات. هو قد حول مصر نحو النموذج الأوروبي سواء في الجانب العمراني من بناءات وبنى قصور فخمة، قصر عابدين، قصر القبة، قصر الزعفران، هناك قصر البستان، قصر الجزيرة، هناك قصور عديدة قام ببنائها. كذلك وقد تم تدشين قناة السويس في عهده في 1869.
1: نعم.
2: إذن إسماعيل باشا هذا قد قام بدوره وأول من أخذ قلت لقب الخديوي كما ذكر المؤلف. نعم. سي ماهر
1: كمول.
2: لكن طبعا وأخذ هذا اللقب تشريفي لكن أخذه بمقابلة.
1: نعم.
2: أنه قد مقابل ذلك قد زاد في الضريبة التي يدفعها إلى السلطان العثماني.
1: نعم.
2: هناك شروط
1: الأتوى.
2: نعم. لكن مهما كان فهناك لقب جديد وهناك منعرج منذ فترة إسماعيل باشا.
1: نعم.
2: المنعرج في نفس الحقبة حسب رأيي هو منعرج الحرب العالمية. من يحكم مصر لم يعد الوالي ولا الخديوي بل أخذ لقب جديد هو لقب السلطان. لماذا أخذ لقب السلطان؟ لأننا نعرف أن الإمبراطورية العثمانية
1: رجل مريض.
2: لا لا مش هذا، كما في الحرب العالمية الأولى
1: سلطان عبد الحميد
2: كانت إلى جانب ألمانيا والنمسا، جرى أنها ضد فرنسا وإنجلترا، فعقابا لها لأن تم تنصيب إذن حسين كامل باشا يعني كسلطان، أعطوه لقب سلطان. لكن مدة السلطنة هذه كانت مدة قصيرة
1: جدا
2: إلى حد 1922، ثم 1922 بدأت حقبة ثالثة مهمة والتي ركز عليه الكاتب في أكثر من 320 صفحة، وهي تأخذ الجزء الأكبر في هذا الكتاب، وهي حقبة الملوكية، وانحصرت أساسا في الملك أحمد فاروق، أحمد فؤاد وابنه من بعد الملك فاروق.
1: نسأل الأستاذ ماهر كمودي، لماذا التركيز على هذه الحقبة تقريب 326 صفحة وكتبت عن هذه بعد 1922؟
3: في الواقع لأنه هو يعني العنوان بتاع الكتاب هو
1: خفايا السراي،
3: خفايا السراي وانهيار الملوكية في مصر،
1: يعني بداية الانهيار.
3: بعنا الكلامي على محمد علي وعلى أبنائه الأخرين، الكلهم تقديم للفترة الأخيرة، وهي الفترة اللي تخص انهيار الملوكية في مصر، واللي حسب رأيي أنا بدأت شوية من إسماعيل الخديوي، إسماعيل اللي هو بو أحمد فؤاد، لأنه هو ولو أنه هو زعيم الحداثة بعد جده محمد علي، وقام بالعديد من الإصلاحات الكبيرة معناها والتنظيمية وحتى الفلاحية، وولات في عهده مصر من أكبر المنتجين بتاع القطن إلى غير ذلك، لكن شكون اللي لزوا هذا؟ هو السلطات الاستعمارية، قالوا عملوا له كيف بالضبط كيف ما عملوا لأحمد المشير أحمد في تونس، يعني خود يحلوا له البيبان، يخليوها يدين كثير حتى أنه تصبح بلاده عاجزة على الإفاء بتعهداتها. وفي عهد ما ننساوش اللي في عهد إسماعيل زوز من الوزراء متاعه كان واحد أنجليزي واحد فرنسي باش يخلصوا الدائنين الأوروبيين، معناها وولده توفيق في عهده تم ما يسمى باتخاذ قانون التصفية، اللي نصف إيرادات مصر تمشي باش تخلص الديون نتاعها. يعني ذكرنا بالكوميسيون بتاع تونس في عهد صادق بي، فبالتالي هما الكل هذا باش نوصلوا إلى الحماية الإنجليزية اللي تمت ابتداء من 1914 وقت الحرب العالمية الأولى. وفي هيك الظرف هيك اغتنمت السلطات الإنجليزية باش تنحي الخديوي الموجود، واللي هو حلمي الثاني، حلمي اسمه ثاني، وعزلته وسميت الخليفة اللي مشي ياخذ الحكم سميته سلطان. ليش سلطان؟ ما باش على خطر مع تونس، يعني مصر ما عادش تابعة لدولة الخلافة، فبالتالي ما عادش تتبع السلطان العثماني. هيك علاش عطوه التيتر السلطان، لكن سلطان دون سلطة، لأن الحماية انتصبت وولى الحاكم الفعلي هو الممثل بتاع الإنجليز في مصر. وبدأت الفترة ابتداء من أحمد فؤاد بدأ الانهيار. هذا علاش وقع التركيز على المدة هذه.
1: نعم. قبل أن أعود إلى الدكتور بالجسم، أسأل هادي عبد الكافي، هذه الخفايا وهذه الأسرار وهذه الخبايا كذلك في هذا الكتاب أعتقد مهمة للقارئ العادي، القارئ العربي أينما كان سواء في تونس أو في مصر، أن يهتم بهذه التفاصيل الدقيقة في هذه، خاصة خفايا القصور.
4: أكيد جدا، أكيد جدا،
1: ويجد فيها متعة خاصة في مسألتهم الأسرار الخاصة العائلية، الحب، السلطة، الفساد وغير ذلك. نعم
4: أنت مشكور في فيصل اللي ذكرت كلمة المتعة، كان تسمح نعرج على ثلاثة نقاط وردت في اللي مسبق. استمتعت كثير بشعر محمد المكور وبارك الله فيه، علاش؟ خاطر شفت الصورة اللي هي موجودة في الشعر هذيك تتماشى مع التساؤلات نتاعنا حول كتابة التاريخ. كتابة التاريخ اللي احنا قلنا بالكش هي هذه الكتابة من بين المشاغل اللي احنا تو نعيشوا فيها في الحاضر، الحاضر نتاعنا العالمي. هكا بعض الكلمات هكا استفزتني، العبث، الزجر، التيه، تثبت فيها في الأذهان، هي الكل، والعطش لحافة ذاكرة، هذا الكل خليني أنا كيف اللي نقتنع بكتابة التاريخ من بين الأهداف نتاعها في تكميل الذاكرة الجماعية. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، سي فيصل، نشكرك على اختيار لطفي بوشناق في الفصل الموسيقي. علاش؟ على خاطر هي مصر هي ولادة لنجوم الموسيقى، هي أرض نجوم الموسيقى والموسيقى كبار، ومن أهمهم تواثى إترمال هي لديفا أم كلثوم كوكبة الشرق. علاش باش نتطرق لها؟ بإيجاز جدا جدا، على خاطر فيلم من إنتاج مصري خرج في 2025 اسمه الست، مثل فيه منى زكي في دور أم كلثوم. نعم. ويحكي على الفترة متاع 1950-1960،
1: فيلم أثار جدل كبير جدا، ومن إخراج مروان وحيد، مروان وحيد، ومن من مخرجين مروان حامد، عفوا، من مخرجين الكبار. يعتبر هذا الفيلم فيه الكثير من السخط، معناته لأنه ورى وجه سلبي للسيدة أم كلثوم، لكن تلك هي لعبة التاريخ، في أسرار، في خفايا، في أحداث حدثت ولا يعرفها الناس،
4: صحيح، وخاصة في علاقتها مع الملك فاروق. فما هذيك أثار في الجدل. والنقطة الثالثة، علاش أننا نتطرق لهذه؟ على خاطر النقطة الثالثة اللي ألفتت انتباهي هو ما ورد في مداخلة في سمير البرشاني، كيف قال ما نجموش نفهموه الكتاب نتاع الدكتور ماهر كمون بالطول وبالعرض، على خاطر فيه تبارك الله عمق كبير كبير، وتبارك الله على السرد اللي هو تطرق له في تاريخ عميق ويمتد على عدة سنوات. أنا وقتها
1: وهو يتطلب خلفية كبيرة لقراءة هذا العمل، لابد أن تكون لك خلفية كبيرة على التاريخ، على الحب، على الأدب، على كل مجالات الفنون مهما كانت.
4: وقت نجاوب على سؤالك، سؤال إذا احنا نربط الأعمال الأدبية والأعمال التاريخية، إذا ما يمكن كان يعزز التبادل الثقافي.
1: نعم.
4: التبادل الثقافي اللي هو تواكة حتمية، احنا من نجموش متواصلوش بين الثقافات. دونك انا شخصيا الرواية اللي ذكرتها في الأول على السيمافور دالكسندري، السيمافور هو اسم متاع مجلة، السيمافور متاع الإسكندرية، مجلة البطل متاع الرواية يشتغل فيها، معناها ثم جانب التوثيقي في الرواية. هذه الرواية كيف تتوى نعاود نذكرها ونقرأ الكتاب متاع دكتور ماهر كمون، الأستاذ ماهر كمون، نلقى اللي تبسط لي ياسر ياسر ياسر ما ورد في الرواية، لأنا صرت ما نقول هذه بالك شيء ياسر فيها الخيال، لكن نلقى مثلا محمد علي باشا مذكور، نلقى مثلا إسماعيل مذكور، نلقى مثلا الأسرة كاملة بخاتمهم تاع محمد علي باشا اللي هي تمتد في الحكم نتاعها على قرن ونص تقريبا. وهذه الكتاب نتاع محمد كمون يخليك، ماهر كمون سمحني، يخليك أمام تاعهم تلقى الوثيقة التاريخية، وهذيك الوثيقة التاريخية كيفاش تنجم تستغلها باش تكتب أنت رواية، كما قال في سمير البرشاني هي ماهيش رواية، هو سرد
1: تاريخي، هي كتابة سردية تاريخية.
4: نعم. صحيح، كتابة سردية تاريخية ما تخليك أنت تهتم أكثر أكثر بالتاريخ
1: وتستمتع في نفس الوقت. نعم،
4: استمتع استمتع فيه. كان تسمح النجمش نتواجه بسؤال.
1: نعم.
4: الأستاذ
1: نعم. نعم.
4: حبيت نشوف اللي الربط بين هالأعمال، أعمال سينما ولا أدبية ولا توثيقية، كلها قلت أنا هي اللي تعزز التبادل. زعم شي ماهر يشوف شي زيادة، حتى الأعمال الفنية هو فنان تبارك الله عليه والريشة متاعه تبارك الله عليها، هي كيف كيف زيادة تندرج في هذا المفهوم متاع التواصل بين الثقافات. اللي ندرى في الأعمال متاعه الفنية اتطوروا اتطرقوا إلا لا لل نقولوا احنا للتاريخ المصري موجود وإلا لا. وسؤال آخر كان تسمح في سيف المغرب من طول.
1: نعم.
4: في ماهر متخرج من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية.
1: نعم، هو عنده سيرة ذاتية مرعبة جدا،
4: رجل مرعبة مرعبة،
1: رجل أبسط ما نقول عليه رجل دولة، معناتها
4: رجل دولة.
1: نعم.
4: مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة. نعم. بامتيازات كاتب عام وزارة، رئيس مدير عام للشركة التونسية والصناعة الصيدلية.
1: نعم.
4: 14 سنة هو في هذا المنصب هذية، وتوى نلقاو اللي عنده أنشطة علمية ومهنية، وخاصة نلقاو عنده إصدارات أدبية وتاريخية. كيفاش عملت يا سي ماهر باش نصلي عندي وصلت لها الإنتاج هذية المتنوع والمتفرق متفرع، وأنت بديت بالكتابة من داد الزبلي.
1: نعم، إنتاج غزير ومهام كثيرة تقلدها الرجل، معناتها مسيرة طويلة جدا، من ألف تخرج سنة 1970 إلى يوم الناس هذا، وهو يبدأ يكتب ويبدع، ونقول له نرفع لك قبعة أستاذ ماهر.
4: يوصل بينا للسرايا، يوصل بينا لمصر. كيفاش هذا؟
1: نعم.
4: كيفاش عملت يا سي ماهر؟
1: نعم. هل هناك سؤال للأستاذ بجسم عبد النبي قبل مع السؤال؟
5: لا.
1: نستمع إلى أستاذ ماهر، تفضل.
3: شكرا. أنا في الواقع الأستاذة هادية راهو صديقتي وبالتالي الكلام اللي تقول عليه أنا راهو متحيز.
1: لا لا، أعرف أن الدكتورة هادية عبد الكافي لا تجامل ولا تعادي، هي قالت نعم، هي قالت جزء من الحقيقة، جزء من الحقيقة، لا نقول الحقيقة كلها. تفضل أستاذ ماهر.
3: والإجابة أيضا مع الأستاذ الشاعر بالقاسم
1: الشاعر الدكتور محمد مكور. هو
3: الشاعر محمد مكور
1: هو مختص في دكتور في الفيزياء، ولكنه شاعر مبدع.
3: اي اما ايش، حتى أنا نفس الشيء عندي محاولات شعرية، ومش نقرأ لكم قصيد قلت في يوم اللقاء.
1: ما إن شاء الله نخليوها في الساعة الأخيرة به. خليوها.
3: لا ما نتكلمش تو.
1: نعم.
3: به. أنا باش نجاوب
1: الدكتورة هادية.
3: هو الكل الثقافة كلها تدوم معناها فيها عديد الجوانب. سواء كان فن أو كتابة أو رواية أو موسيقى، الكل مربوط ببعضه. أنا الفنان هو يجمع عديد إلى بليزير فاسيت، معناها عديد الجوانب. فبالتالي ربي أحبر بهذا والحمد لله. بالنسبة للفترة اللي ركزت عليها وهي فترة انهيار الملوكية، ولكن ما قلت أنا بدأت مع أحمد فؤاد.
1: نعم.
3: ابن خديوي إسماعيل. أحمد فؤاد ما كانش عنده في الأول، ما كانش عنده حتى أمل باش يولي ملك، لأنه هو الابن السابع من المرأة الثالثة.
1: نعم.
3: تاع إسماعيل، وإسماعيل نفسه وقت ولى في الحكم بدل قاعدة التوارث، بصفة أن كانت اللي أكبر أبناء أو أحفاد محمد علي ولت إلى ابنه هو. فبالتالي ما دامه هو ابن السابع مش بش يوصل له الطريق، بش يولي ملك. ووصوله للملوكية ولسدة الحكم كان محض صدفة، محض صدفة، لأن بعد حرب العالمية الأولى وتسمية خوه اللي هو السلطان حسين كامل ولا عنده أمل باش يولي ملك، ولا ملك بمحض صدفة، لكن كان ملك ما حقوش كان ملك، لأنه ما كانش ملك صالح، كان أوتوقراطي، كان ديسبوت شوية، عنده مشهور بالتعالي على، وما هوش محبوب بصفة عامة، ما هوش محبوب. الشيء اللي وقت مات فرح الشعب المصري، ليش؟ لأنه مش يخلفوا ابنه فاروق، وابنه كان صغير، مازال صغير، ما عمره وقتها أكثر شوية من 16 سنة، وكان معناها جميل وسيم، يحبوه المصريين في الأول، لكن مالوريزمون ما عرفش يربي ولده، على عكس محمد علي باشا اللي ربى أبنائه تربية قوية وعلمهم وديهم لفرنسا، والعديد منهم قرأوا في أوروبا، ومكنهم من أنهم تكوين عسكري كما براهيم اللي هو قائد الجيوش بتاعه، وتوصول نتكلم عليه في سبير، وإسماعيل زاد ولده أيضا هذا اللي بنت محروق، وكلهم معناها أبناء محمد، يعني محمد علي عرف كيف يربي أبنائه، وكما يقول المثل الشعبي النار تخلف الرماد. محمد علي هذا العظيم خلف أبناء وأحفاد اللي هما أحمد فؤاد وفاروق، اللي هما في عهدهم انهارت الملوكية وجاءت ثورة يعني ضبط الأحرار.
1: نعم أستاذ ماهر، هل شاهدت مسلسل ملك فاروق، وهل له كان تأثير في الكتابة؟ حاولت تضيف أم حاولت تنقص حاولت تزيد؟
3: والله في الواقع أنا قريت الكثير قبل المسلسل، قريت الكثير على الواحد، هو مسلسل فيه بعد درامي وفي تغييرات شوية، لأنه كيف تعمل مسلسل ويتعمل فيلم،
1: خاصة أن المسلسل البطل بتاعه سوري طيب حسن وهو ليس بمصري، معناته وهذه في نوع من الإثارة شوية. نعم
3: أي هذا من جهة، ومن جهة ثانية معناه دائما احنا توقعنا نعمله في كتاب سيناريو بتاع أحد الكتب اللي كتبت أنا، وهو كتاب ليلى البيا قمر، ونعرف أن كيف تعمل الفيلم معناها أولا
1: أنا. هل هناك مخرج لهذا الفيلم أم لا؟
3: نعم.
1: هل
3: نعم.
1: هناك مخرج؟
3: أي قاعد معناها الكتابة، كتابة السيناريو تمت، إن شاء الله ربي يصدقوا يعطيونا الموافقة، وإن شاء الله
1: إن شاء الله يتم الأمر. نعم
3: إن شاء الله.
1: عودي بالقاسم بن عبد النبي، أعتقد الخفايا وخبايا هذا

0: تصل 14 سنة يعني دون الخروج كانت له ميزات الشخصية النرجسية بصفة عامة يعني في تصرفاته إما داخل القصر أو مع الوزراء أو حتى في تعيين يعني رؤساء الوزارات في ذلك الوقت خاصة مع بروز حزب الوفد في الانتخابات
1: وبدأت الحركة الوطنية المصرية تنشط
0: صحيح نعم. يعني كانت كل المشاكل التي تعترض بالنسبة لي أنا في ذلك الوقت مع أحمد فؤاد هي حزب الوفد
1: خاصة بعد ثورة 19
0: نعم. ثورة 19 هو حزب الوفد لأنه كان الصراع أساسا على من يمتلك السلطة خاصة مع دستور 2023 حيث أكد حزب الوفد الذي كان دائما يحظى بالسيطرة في الانتخابات أنه حاول أنه يفرض الدستور
1: نعم.
0: يفرض الدستور في التعيينات في الصلاحيات في كل هذا لكن أحمد فؤاد كان يرفض هذا بداعي نفسي أساسا بدعوى أنه هو الملك يعني لا يمكن أن يتقاسم السلطة مع الشعب كما قال هو بنفسه لا يمكن تقاسم السلطة مع الشعب يعني هو مركز السلطة وليس الشعب ولهنا بدأت الأزمة الأساسية السياسية داخل مصر لكن هذا لا يعني أنه حتى حزب الوفد في نفسه يعني في بعض التقاسيم النص حزب الوفد حاول أنه يحيل أحمد فؤاد على التقاعد حتى لو كان في مركز السلطة وهذا كان متحذر منه كثيرا جدا يعني الملك في ذلك الوقت لكن هذه الشخصية النرجسية التي حكمت مصر أحمد فؤاد هي ورثت نفس السمات ونفس التفاصيل لابن الملك فاروق ملك فاروق حتى وان استبشر به المصريون في البداية ربما كما قال صاحب الكتاب لجماله وربما عايش في أوروبا لأنه لم يكن موجود في مصر تقريبا لكن بعد ذلك نفس العقد النفسية كانت متواجدة في الأب تحولت إلى الابن مع المجون كان ماجنا ومحبا للنساء كثيرا يعني زواجه لا يتواصل إلا لفترة قصيرة حتى ولا تبقى الزوجة معه يعني لا يتواصل الزواج يعني ينفصل عنها يعني وجوديا وهذا تذكر يعني نذكر معناها من حدث ليلة الزواج مع الملكة فريدة يعني ليلة الزواج قام بضربها نتيجة يعني كان فعل سبياني يريد أن يبين بأنه هو الرجل هو المتفوق
1: وهي عقلية شرقية متوالية
0: قبل أن تكون عقلية شرقية لأنه لو كانت عقلية شرقية كان يفعلها كل الرجال يعني لماذا لم تفعل مع أجدادي
1: عقلية شرقية مقيتة
0: هي هو مرض نفسي يعني تقريبا نفس المرض الموجود في الأب تحول إلى الابن ويعني السياسة داخل القصر هي التي مهدت تدريجيا لسقوط السرايا وانتهاء الحكم الملكي في مصر بالإضافة إلى حزب الوفد حسب ما لاحظت بأنه حزب الوفد كان له دور كبير في ذلك وقد استغلت بريطانيا جيدا ولعبت على هذا الصراع وهذا الشقاق بين حزب الوفد والملك مرة مع الملك ومرة مع حزب الوفد حسب ما يتلائم تواجدها في مصر بالنسبة لي أنا العمل ككل لو أبوبه يعني يمكن أنا أبوبه إلى تقريبا ثلاثة حقبات هي الحقبة الأولى وهي تسمى الحقبة السابقة الملوكية ربما ممكن نفصلها إلى الحقبة التأسيسية ثم حقبة الولات ثم حقبة الخديوية وحقبة السلطنة الفترة الثانية وهي المهمة جدا بين 22 و52 هي حقبة الملكية والحقبة الثالثة هي ثورة جويلية 52 وما بعدها لأنه ما بعدها يعني تقريبا حتى المسلسلات والعمل الدرامية لما تركز على الفترة الملكية في الأخيرة في مصر يعني تركز دائما على الفترة ما بين 30-52 لكن لا نعلم ماذا حصل للعائلة الملكية بعد انتهاء الحكم الملكي وكيف تصرف عبد الناصر أو السادات أو مبارك مع هذا الأمر يعني ولقد بين منها مشكور جدا سمار كمون هذه

0: هذه يعني الفترة الدقيقة من العائلة الأسرة الحاكمة يعني التي ربما استغلت نفوذها لتهريب الأموال من مصر، ولكن لم تعش منها تلك يعني تلك الفترة الجيدة. يعني تقريبا كل النهايات الأسرة الحاكمة كانت نهاية مأساوية، يعني إما أخواتها أمه أو بناته معناها كانت نهاية مأساوية جدا. يعني لحدود 2013 آخر من توفي من الأسرة.
1: نعم دكتور سمير برشاني، تأثير هذا الانهيار الملوكية في مصر أدى وهو بدأ الأمر يطبخ منذ وعد بلفور إلى احتلال فلسطين، وتأثير ذلك على المنطقة أعتقد له كان له تأثير إلى حد ما عندما تنهار منطقة أو جزء من الوطن العربي كمصر، وكبداية انهيار الملوكية في مصر وتغلغل الأمور خاصة مقاومة الاستعمار الإنجليزي وغير ذلك.
2: نعم قلت الاستعمار الإنجليزي، نبدأ نعم. بهذه النقطة. وفي الحقيقة حضور الإنجليزي في مصر بدأ منذ 1882،
1: نعم،
2: لكن مر بثلاثة مراحل تقريبا، من 1882-1914 كان حضورا كما يطلق عليه محجبا خفيا،
1: نعم،
2: حتى أن من يمثل إنجلترا في مصر كان يسمى المعتمد البريطاني. ثم من 1914 إلى 1936 تقريبا أصبح يسمى المندوب السامي، أصبح الحضور البريطاني واضح والتدخل في السلطة أكثر وضوحا. من 36 فما بعد أصبح يسمى السفير البريطاني، تدخل قد نقص مقارنة بالفترة السابقة. نعرف أن إنجلترا كما ذكرت هي كانت مع الحضور
1: نعم.
2: الإسرائيلي منذ وعد بلفور منذ 2 نوفمبر 1917، لكن بالنسبة للسلطة في مصر هي قد تدهورت. لماذا؟ لأن نفسه أحمد فؤاد هو ملك منصب من طرف الإنجليز كما تنصيبه،
1: هو متعاون مع المستعمر،
2: لكنه وراءه كما ذكر سي عبد النبي يعني هو يريد أن يستبد بالسلطة. والمشكلة في الفترة هذه ثم ثلاثة قوى تتجاذب السلطة، أو هو كما يقال هناك صراع بين قصر عابدين وقصر الدبارة. قصر عابدين هو قصر السلطة، قصر الملك، الدبارة هو القصر الذي يوجد فيها المندوب السامي البريطاني. والصراع والحلقة الثالثة ليست في قصر وإنما هي حلقة الأحزاب وأساسا حزب الوفد. إذن الصراع كان بين ثلاث حلقات: السلطة المصرية وأساسا الملك، السلطة الإنجليزية المندوب السامي، والنقطة الثالثة هي الأحزاب خاصة حزب الوفد. والمشكل في الملك أحمد فؤاد هذايا كان يريد الاستبداد، حتى أنه عرض عليه إقامة وإعداد دستور، بعد أن وافق وراء الدستور رفض. لا، أين السلطة، سلطة الملك من هذا الدستور؟
1: نعم.
2: رغم انتخابات ورغم وصول الأحزاب الحزب الوفد إلى السلطة مع سعد زغلول، إلا أنه رفض ذلك. وربما هنا باش نبين فترة الاضطراب هنا في صفحة أنا حصرتها هنا،
1: نعم،
2: مثلا يذكر هنا الكاتب في
1: هذا الكتاب خفايا السرايا وانهيار الملكية في مصر
2: مثلا في صفحة 183،
1: نعم،
2: يقولنا أن فترة مثلا أحمد فؤاد قائمة الوزراء التي تداولت من سنة 1922 إلى 1936 أي فترة أحمد فؤاد،
1: نعم،
2: إيش نلقاو يعني هناك 16 وزارة، 16 وزارة، يعني تقريبا 8 أشهر لكل وزارة. يعني هناك قائمة
1: طويلة جدا
2: طويلة في الوزارة. ونفس الشيء حتى بس الفاروق من بعد، هذا ما يبين أن الفترة كانت فترة
1: اهتزاز سياسي.
2: اهتزاز سياسي. ولذلك أنا قلت منذ قليل أنا لو قرأنا الكتاب العرض وقلت هناك ما يسمى بعالم السلطة والسياسة.
1: نعم.
2: وهنا في نفس إطاره السراي هذا بدأ يتكون هو منذ عهد محمد علي، وبدأ يتحول إلى فضاء ليس فضاء بروتوكولي بل إلى فضاء فيه يعني تتخذ القرارات الكبرى، ترسم السياسات، تحسم في أروقته الصراعات التي وجهت مصير الدولة المصرية على أكثر من قرض ومصر. المؤلف هنا ربما يسميه بالسراي السلطة الخفية تدار في السراي كل القرارات الأساسية. لابد أن نشير كذلك أن داخل السراي هناك عدة سلطات أخرى، الأميرات، الأمراء، وهذا سأعود إليه في نقطة ثانية. النقطة الثانية ربما مهمة في اعتقادي، أنا ذكرت العالم الثاني هو عالم الحريم، عالم الأسرة. هنا قد
1: هناك تدار الأمور حقيقية.
2: بين لنا المؤلف أن هناك العديد من النساء القصر كان لهم دور مهم، منهم مثلا زوجة أحمد فؤاد النازلي ثم أصبحت هي أم الملك فاروق، كان لها دور كبير. زوجة فاروق كذلك فريدة سماها فريدة كان لها دور مهم، حتى أنه بعد أن طلقها ماذا قيل في مصر على فريدة؟ يعني كان الشعب المصري يحب، يعني خرجت الفضيلة ودخلت الرذيلة.
0: تقريبا كانت تمثل يعني بقاء فاروق في السلطة من حب الشعب للسراي كان في شخصية فريدة.
1: وهو الفيلم المصري الشهير امرأة هزت عرش مصر بطولة نادية الجندي خلال الثمانينات من القرن الماضي. سنعود لمواصلة المشوار وحديث عن خفايا السراي وانهيار الملوكية في مصر الكاتب الكبير ماهر كمون، لكن استراحة غنائية قصيرة مع صوت تونسي متميز جدا زياد غرسة يغني حبك معياره، أغنية من كلمات تجديد العويني نستمع، ونستمع قصيدة إلى كذلك للدكتور محمد مكور.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: موكب الذاكرة مأواك ظلي، كأن لا ظل يعرفني، كالدمع أذرفني جرحا على النار، والحلم يوقظني طيفا على زمني، والعمر يزرعني عقدا بأنواري. اسمان في خبري قد عانق سفري، شمس العواصف حرب في دون العجب، اسم تلظى كنار الشوق في كبدي، اسم تجلى عن الأطياف والشهب. يا ليت عمري ألي في الروح ذاكرة تطوي الجراح على الأوجاع والندب. في القلب أحجية والنفس تدركها، لا عاش في العمر إلا عاشق اللهب. يا صورة ثملت في وجهها صوري، يا نزوة عبرت أزمانها حقبي، أين الحروف وقد غابت بمقلتنا، غدت رغيفا على ألفاظها كتبي. وجه تورق في أشتات أوردتي، يستنطق الشعر من عرافة السبب، في كفهم فطرت أرجوحتي ولها من قيده انتحرت، سيالة الوصب من ذا الذي قال، والأشعار موطنه بيت القصيد وصوت الشعر من لقبي. مأواك ظلي كأن لا ظل يعرفني، كالدمع أذرفني جرحا على النار. أحياء متنا كأن لا موت يسبقنا، نحن البدايات والأزمان في الترب، نحن الصدى في لهاث الصوت مسمعنا، قد بات ينأى عن المحراب والقبب. يشكو المدى زمن الفراغ يجرفنا بين المنايا، كصوت الموج في الصخب ضجت دموع الصبا في ساحة المقل، ترسو الجراح على أكفة التعب. دنياك دنياك يا أملي أكوان معضلة وقودها التيه، يا قرة مختربي خبر عهودا أذابت روح صحوتنا عن فسحة الداء ما تدوي به كتبي. عذب عذابك وازرع ضفتي سبلا، أنت العذاب عزاء الدهر والوصب. شكرا.
3: كل الشكر دكتور محمد مكور. كذلك نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا أينما كانوا عبر الانترنت، عبر أمواج إذاعة صفاقس اف ام. أخص بالذكر الكاتب صلاح الحضري، كذلك الكاتبة بسمة الطهاري، كذلك الناقد المتميز خطوي اليزيدي، كذلك الدكتور وحيد لجمي الحلواني، الخبير فوزي الزياني، الشاعر الدكتورة المبدعة أستاذة الأداب الإنجليزية علي غربال، كذلك الناقدة المتميزة ثريا بن عبد الله، حبيبة المحرزي الكاتبة الروائية والناقدة، دكتور توفيق علوي الناقد علي العامري، كذلك دكتور مصطفى بوقطف، رفقة الشامخي، كذلك الكاتب منير جبري، أستاذ الفلسفة رشيد رقيق، الشاعر الأستاذة دليلة تجاني، عاطف قاسمي، بسام عبيدة، كذلك هدى ريغان، كذلك نجاح المنصر، كذلك سالم المثناني، وعديد وعديد المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا عبر مختلف وسائل التواصل. أعود إلى الدكتورة هادي عبد الكافي في كلمة أخيرة، لأن غدو عندها التزامات مهنية، نحب ناخذ منها كلمة وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا في الاستوديو. الدكتورة هادي عبد الكافي، كلمة ختام حول هذا الإنجاز المهم للكاتب الكبير ماهر كمون.
4: بارك الله فيك ساعة ديما، شكر شكر كبير ياسر لهالبرنامج هذية، وتبارك الله المستمعين كلهم يظهر لي يتمتعوا بهذا اللقاء، وشكر كذلك السي محمد المكور على الكلمات اللي قال اللي تبع فينا الأمل. احنا كنا نحكيه على الماضي والله معناها بكل نزاهة وتجرد كما يقول.
3: نعم صوت شعري أنا معك دكتورة هادي عبد الكافي، صوت شعري واعد جدا، وهو الآن معنا تقريبا أكثر من 20 سنة أو 30 سنة وهو يلقي يكتب وينجز ويبدع هذه الكتابات. نعم
4: صحيح صحيح، ويبعث فينا الأمل كيف يقول مدادين يولد العالم من جديد، بالمجد بالشعر وبكتابة الشعر، يمكن باش نسعوا هكا من بتي دوز هكا ولو أني صغيرة باش الإنسان يبدأ ديما متفائل متفائل إن شاء الله. نعم. كان الخير الكلمة الخير كان نوجهها لسي ماهر سمون نقول له ياسي ماهر راهو الكتاب نتاعك تبارك الله مازال راهو قابل للنقاش وقابل للدراسة ما كملناش في الكل.
3: وكذلك تحية لفضاء برج قلال على اهتمامه بهذا الكتاب وتقديمه في أمسية ثقافية، وإن شاء الله ديما تتجدد هذه اللقاءات مع أهم الكتاب، لأن الفضاءات الثقافية ليست بالأمر الكثير وهناك قلة في ذلك، لكن كل فضاء ثقافي يشجع على الكتابات الجديدة مهم جدا وإضافة إلى تونس وإلى المشهد الثقافي في تونس.
4: بارك الله فيك. فضاء برج القلال مفتوح لكل النشاطات وكل البرامج اللي هي تتميز ولا تنقلوا احنا تعطي الإضافة،
3: متنفس ثقافي. نعم
4: متنفس ثقافي. ومن بين الأنشطة اللي نجم وتذكر نفكروا فيها كان سي ماهر ميراش مانع وكان سي بلقاسم وسي محمد وسيادتك انت.
3: نعم تفضل. نعم في الاستماع نستمع.
4: علاش مش يكون حوار كما عملتوا انت الليله، يكون لقاء بلوري ديسيبلينير ما يجمع بين الشعر وبين الفنون الموسيقيه والفنون التشكيليه، واحنا سي ماهر في الفن التشكيلي تبارك الله عليه، وبين التاريخ حول هذه الفتره هيك في الاقل نشوفوا سرايا وخفايا السرايا هذه كيفاش يترقى لها السينما، كيفاش يترقى لها الفن، كيفاش يترقى للأدب، كيفاش معناه باش نزيدوا سيناير الكتاب نتاعك راه مش باش نسلموا فيه، احنا ماذا بينا نزيدوا نغوصوا فيه اكثر واكثر، وخاصه اللي الضيوف اللي استدعاهم سي بلقاسم سي سمح لي فيصل تبارك الله، والاضواء اللي سلطها سي بلقاسم عبد النبي على الكتاب اعطت الاضافه.
0: شكرا.
3: نعم استاذ ماهر
5: هدي.
3: كيف ترد على الأستاذة الفاضلة هادي عبد الكافي؟
5: في بداية الحديث قلت كنت معجب كبير الأعجاب بمحمد علي باشا اللي هو أسس الدولة هذه الحديثة المصرية.
3: نعم وهي شخصية فعلا ملهمة جدا. أذكر الفنان الكبير يحيى الفخراني كان يتمنى في حياته أن يجسد هذه الشخصية، شخصية محمد علي، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، لأن شخصية ملهمة جدا لتاريخ مصر. نعم
5: وحتى البنية البدنية بتاعه تتماشى مع
3: يحيى الفخراني وشخصية محمد علي. صحيح صحيح.
5: وبالنسبة تم في شخصية ثانية اللي شدت اهتمامي كثير وهي الملكة نازلي. الملكة نازلي هي زوجة أحمد فؤاد وأم فاروق الملك فاروق. هذه المرأة كانت المرأة معناها في دبور تكوينها كان حديثي يعني والدها كان متسامح مش متزمت، ويمكنها من أن تقضي العطل الصيفية بتاعها في أوروبا وتخالط يعني الشباب وإلى غير ذلك. ووقت أخذها أحمد فؤاد كان عمره تقريبا 50 سنة وهي مازالت صغيرة معناها 23 أو 24 سنة، وكانت عندها عشيق عندها صاحبها، فبالتالي ما حبتش تخلف. أحمد فؤاد ضغطت عليها العائلة وخذته وقعدت معه لمدة تقريبا 14 سنة وهي بس سجين وقصر، معناها ذاقت الأمرين مع أحمد فؤاد لأنه كان عنده غيرة كبيرة ياسر على زوجته. وقت مات أحمد فؤاد ولت هي الملكة الأم، يعني فاروق ابنها هو اللي صعد للعرش، ووقت ما ولت أبواب الحرية فتحت أمامها وعملت اللي ما يتعملش. عاد من جملة الأشياء اللي تذكر وقت اخذت أحمد فؤاد بيرم التونسي اللي هو عايش في مصر عمل زجل نازع ضد الملك فاروق الملك فؤاد، وقال في مقال الوزة من قبل الفرح مذبوحة والعطفة من قبل الزواج مفتوحة، يعني معناها يقول اللي هي معناها عنده الترمة هوش زواج صحيح
3: كلب في التونس
5: يحبوه المصريين.
3: نعم.
5: ثم وقت ولادة فاروق نفس الطير التونسي عمل دجال ثاني قال فيه ربك يبارك في عمر الغلام على فؤاده، ربك يبارك في عمر الغلام يخسارة بس الشهر مش تمام. أنا ما تولدت قبل شهره معنا.
3: نعم.
5: عاد فؤادة عجبوش هالزجل بطبيعة الحال ونفاء بيرم التونسي قال لهم هذا أصله مين، قال له من تونس، نفاه في تونس.
3: نعم. وعاش فترة مؤلمة في تونس أعتقد. نعم.
5: دخل مع المندوب السامي البريطاني باش شاف مع فرنسا وتم ترحيل بيرم التونسي إلى تونس.
3: صحيح.
5: نعم. أنا نحب نقول شخصية الملكة نازي شخصية معناها مثيرة للجدل، مش للجدل أكثر من الجدل. وبعد تعارك فيه فاروق ونحالها فاروق كل الامتيازات بتاعها وليتيتها بتاعها ما عادش ملكة وعد ومعناه ومشيت لوس أنجلس وماتت غادي في لوس أنجلس. لكن وقت مات فاروق جات هي من لوس أنجلس وحضرت في الجنازة بتاعه في روما ثم رجعت. حبيت نقول لي هي شخصية في الكتاب تعرضت عليها كثير وقامت به من جملة الأشياء عملت علاقة مريبة مع رئيس ديوان فاروق وأجبرت فاروق أنه يقبل بس يكون تزوجه زواج عرفي ومعناها وتعاركت هي والملكة فريدة لأن هي ولدت تبات في عوامة في على النيل باش تشوف العشيق متاعها وجاتها فريدة يعني برشا أحكيات لكن هم خفايا الفراي وانهيار الملوكية وهذا كله هو ساعد على انهيار الملوكية في مصر.
3: دكتور سمير البرشيني أعتقد أنها من أسوأ المراحل التي عاشتها مصر خلال تلك الفترة حتى قبل ثورة الضباط الأحرار سنة 52، مرحلة كانت صعبة جدا على الشعب المصري، كان يعاني من جميع الاقتصاديا اجتماعيا وسلطة ديكتاتورية ضربة نابة كما يقولوا
5: وفساد
3: كبير جدا مع على كل الأوجه. نعم
5: برشا فساد ووقتها ما خرجت حكاية الأسلحة الفاسدة في حرب
3: نعم في حرب فلسطين 48
5: لأنه هناك معنا صفقات تحدثت عليهم دائرة المحاسبات في مصر ودخلت السراي باش ما يقعش نشر هذا التقرير أنا وبعد ولدت قضايا في المحاكم محكمة الشعب بعد الثورة يعني هنا الكبار مظاهر متاع فساد وقعت في العهد خاصة مع فاروق.
3: نعم دكتور سمير هذا كان له تأثير على القضية الفلسطينية واحتلال فلسطين وقيام ما يسمى بدولة الكيان.
0: التأثير هو يبرز خاصة فيما ذكره الأستاذ ماهر من القضايا هناك فضيحة كبيرة هي حول الأسلحة الفاسدة للحرب
3: النكبة سنة
0: 1948 اتهمت فيها شبكات من الوسطاء والمقربين من مراكز القرار بتوريد أسلحة وذخائر غير صالحة أو متقادمة للجيش المصري وهذا أثار سخطا واسعا داخل الأوساط العسكرية والشعبية وهذا ربما طبعا له دور ويفسر إلى حد ما الهزيمة وهو يدخل دائما في الحلقة الكبيرة أو الباب الكبير باب البذخ والفساد فسواء الملك أحمد فؤاد أو فاروق فهناك يعني ترف افراط الترف هناك يعني ولعب السيارات الفاخره يخوت سفر إلى الخارج فضلا عن شغفه بلعب القمار ارتياد النوادي الراقية وغيرها. كذلك هنا أريد أن أربطنا السياسة ببعضها إذا أردنا الداخل بالخارج، ليست العلاقة مع فلسطين فحسب بل كذلك خاصة مع الوالد فاروق أحمد فؤاد. أراد أن يوثق السلطة فمثلا من خلال تزويجه لأخته فوزية بولي عهد إيران،
3: الشيخ إيران،
0: ولي عهد إيران إذن محمد رضا بهلوي، زوجه يعني أخته فوزية، وكان يفكر أنه بذلك سيأخذ سلطة أكبر ويسيطر على العالم إلى غير ذلك.
3: هو فكر في تزويج حتى أخواته لملك الأردن وملك السعودية يعني في نفس الوقت، هذا لأنه كان يبحث عن الخلافة، لكنه هو كان ناسي الوضع العام، يعني الوضع العام كان تحت السلطة البريطانية، يعني حتى مسألة الأسلحة الفاسدة اللي حصلت لا يمكن أحملها لابد أن نسب، لا يمكن
6: وتم تقسيم المنطقة، نعم
3: يعني لا يمكن أن نحملها إلى الملك فاروق لأنه مصر في ذلك الوقت تحت الاحتلال البريطاني،
6: وهو ملك ضعيف جدا. نعم.
3: بالضبط، بريطانيا هي اللي ساهمت في أنه صفقة الأسلحة تكون فاسدة، يعني ما نجمش أن نحمل فاروق كل الأعباء هذه في هو في ظل الاحتلال، هو كان يريد سلطة والسلطة كانت ضعيفة جدا، يعني حتى لو كان تمكن أنه تحصل على سلطة استبدادية مهما كانت هذه السلطة هو في النهاية تحت الحكم البريطاني، بريطانيا هي اللي شرت السلاح، هي اللي بعت السلاح، وسي وعد بالبور لابد أن ينفذ، يعني ما نجمش نحمله كل هذا. وثاني حاجة زادة مهما كان فاروق ساهم، يعني كانت بدايات السد العالي مع فاروق، أنا صحيح تمت في عهد عبد الناصر لكن كانت مع فاروق بداية السد العالي، يعني ما نقدروش نحملوه المأساة الحاصلة في مصر، لأنه إذا حملنا فاروق المأساة الحاصلة في مصر كذلك سنحمل احنا البيات التونسيين في ذلك الوقت، يعني المأساة اللي حاصلة في تونس، لكن الاستعمار الفرنسي هو اللي فعل هذا، كذلك نفسه في بريطانيا، كذلك في مصر كان الاستعمار البريطاني هو اللي ساهم في هزيمة الجيوش العربية، هو اللي ساهم في صفقة الأسلحة الفاسدة، هو اللي ساهم في احتلال فلسطين في ذلك الوقت، يعني لهذا فاروق كانت تقريبا ينفذ الأوامر.
0: هو فاروق يعني كان تواصل لوالده أحمد فؤاد
3: تقريبا،
0: لكن الفرق بين أحمد فؤاد وملك فاروق وأن أحمد فؤاد كان في فترة إذا أردنا السيطرة والهيمنة الإنجليزية أكثر، إن بعد فترة فاروق كانت بعد 36، يعني الحضور الإنجليزي لم يكن كما كان قبل، حتى أن الممثل الإنجليزي كان يسمى السفير الإنجليزي، صحيح هناك تدخل لكنه نفسه فاروق كما ذكرنا يعني كان مهتم بشؤون أخرى كما ذكرت بالبذخ والحريم والسفر ويعني قلنا الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية الرجل المريض، فمصر كانت على أبواب الموت، واضح أنها في طريقها إلى ذلك. لكن هنا فقط أنا أريد أن أشير إلى النقطة والوقت يعني سيبسر، وهي أن الفصل أو الجزء الختامي الذي قدمه المؤلف بعد 52 كيف أنا
6: بعد ثورة
0: بعد ثورة كيف أقرأ أنا هذا الجزء؟ أنا هو جزء لكن أنا أرى أن الكاتب قد أغلق مختلف الملفات في هذا الجزء، الملفات المفتوحة من بداية كتاب، فبعد أن روى مسار انهيار الملوكية وسقوطها على يد الضباط الأحرار تابع كرونولوجيا مصائر أفراد الأسرة العلوية في المنفى، مستعدا رحيل الملك فاروق وتوالي وفيات الملكات والأميرات والأمارات، يعني كل حد كل واحدة ولا كل أمير وصل به إلى حين وفاته باستثناء واحد فقط هو أحمد فؤاد الثاني، لأنه عندما وقع ثورة الضباط الأحرار كان صغير السن بضعة أشهر،
3: نعم،
0: وما زال حد الآن على قيد الحياة فأطال الله في عمره ما نقوله، لكن هو يعيش خارج خارج مصر، وله كذلك أبناء، وهو المتبقي تقريبا الوحيد من هذه العائلة تعرف بالعائلة العلوية، من هذه السلالة العلوية. ربما أن تركت لي أو أن تأخذ الكلمة هناك.
3: نعم
0: فقط ربما سأعود لذلك، هناك نقطة أو نقاط مهمة جدا بغض النظر عن
3: أنا نحب نعطي الكلمة أكثر ما يمكن للدكتور سمير برشاني، لأنه عد دراسة طويلة جدا، وهذه الدراسة أعتقد ممكن ماهر كمون يساهم في إخراجها كتاب نقدي أنجزه المؤرخ والكاتب سمير برشاني، أكيد ممكن اقتراحه. تفضل.
0: هناك قلت نقرأ كتاب طولا وعرضا وعمقا. العمق قصبية الجوانب المنهجية والأسلوبية واللغوية.
3: نعم.
0: طبعا هذه ما هيش واضحة هنا في الكتاب، لكن عندما تتأمل الكتاب، عندما تقرأ الكتاب، عندما تركز على الكتاب، تتبين نقاط مهمة. نعم. جدا. أنت تركت الكلمة وتحب تأخذ
3: كلمة. لكن الكلمة.
0: أبدأ بالخصائص المنهجية. دائما عندما نقرأ الكتاب ككل، أولا ألاحظ أن الكتاب عنده منهج تراجمي، يعني أنه كتب التاريخ من خلال النخب الفاعلة.
3: نعم.
0: وهذه نقطة مهمة جدا، ونتساءل لماذا هذا المنهج التراجمي. وبحقيقة الكاتب سمير كمون قد تأثر بالكتابات المصرية، عندنا مثلا كتابة الجبرتي أو ما يعرف بكتابة الحوليات، أنه يبدأ من في تاريخ كذا، لكن فيه تراجم.
3: نعم.
0: كذلك هو أنا تابعت، حاولت باش نتبين ما هي المراجع على يعني مدى المصادر، لكن فهمت وجدت إحالة، مش إحالة هي في النص، أنه وبالفعل رجعت إلى الكتاب إلى المرجع، وقد اعتمد على الدكتور يونان لبيب رزق.
3: نعم.
0: ورجعت وحملت هذا الكتاب، موجود على الانترنت، حملته وقرأت البعض منه. هو حول تاريخ الوزارات المصرية بين 1878 و 1953 تقريبا، يتبع نفس المنهج. لأن هنا وقت نتبع الكتاب شو نلقاه هنا الكتاب؟ ما نلقاوش فيها كالأرقام 1 2 3، نادرا ما نلقاوش آباجيم، لا نلقاو قد قسم الكتاب إلى 3 أجزاء، وكل جزء يقسم إلى فصول، وكل فصل يقسم إلى أقسام، وكل قسم فيه فقرات. والطريف أنا أقول دائما هذا ما أرى أنا، طريف أن نلقاه في تلك الفقرات أحيانا، ما هو الفاصل بين الفقرة والفقرة؟ 3 نجمات، تشعر أننا أمام مشهد أو مشاهد مسرحية قد انتقل من مشهد إلى آخر، وهذا الطريف.
3: طريفه يعني في منهجية،
0: هو اختياره موجود في بالنسبة للمصريين بالطريقة هذه، لكن انتقال بسلاسة.
3: نعم.
0: من مشهد إلى آخر، ما تشعرش أنك أنه غير بك،
3: تعطي القارئ فكرة عن
0: حتك تتبع. نعم. هناك تغيير جيد ومهم جدا. إذن هذا ما سبب، وقلت الترجم، مش معنى الترجم، يعني أكثر من قرابة 50 ترجمة الوزراء، كل وزير يعطيك ترجمة بتاعه، متى ولد وماذا اشتغل وما هو تكوينه المعرفي إلى غير ذلك، يعني
3: وهو جزء مهم جدا هذه الترجمة، لأن هناك شخصيات نراها ونسمع بها في السينما ولا في التلفزيون ولا في أحاديث حوارية تلفزية، ولا نعرفه جيدا، إسماعيل خديوي باشا أو أي أسماء عديدة وعديدة، لكن عندما تجد ترجمة حرفية فيها حياته في تفصيل، هذا مهم جدا.
7: هو التعريف بالتراجم والتعريف بالشخصيات، وكذلك حتى في التمهيد اختار يعني تقريبا تقديم موجز خطي لتاريخ مصر منذ العهد الفراعنة، هو جيد بالنسبة للقارئ خاصة غير المختص الذي ليس له علم بتاريخ مصر. كذلك لما نتناول شخصية مثلا الوزير الفلاني أو وزير الحربية الفلاني، كذلك حين تعرف به، يعني ممكن نحن في التاريخ نعرف في الهامش، لكن هو لما يعرف في المتن كذلك هو جيد لكي نعلم يعني ممكن نسب هذا الوزير، قربه من السلطة، قربه من المعارضة، قربه من الإنجليز، يعني يضعنا في إطار الكتاب
3: ويساعد الباحث والدارس.
7: بالضبط. تقريبا
3: نعمل وقفة غنائية قصيرة جدا باش نسمع بعد قليل شعرا، ولنختم وصلنا للجزء الأخير من هذه السارة حبر الكلمات اخترنا المحبة ذكرى محمد.
7: والله عجبتني الفكرة يا اخوي، انت قري الكتاب.

0: حبر الكلمات،
1: حبر الكلمات.
2: وميذ أوقد مغيبك في الأزمان شاهقة، أوقد على الصخر نارا واعتلي الأبدا، أوقد بريقا على أكفان من رحلوا ليعلموا أنني في ضلعهم سندا، سأبتغي هرما أعلى لما نصبوا كي لا يحاكك مثلي بعده أحدا، حتى إذا رفع البنيان واعتمدا صبوا عليه وميضا فاستوى أمدا، قد صهروا الرمل من كثبان أحجية والموت يحرق في أنوائهم صردا، قد فجروا النيل قنديلا وما عرفوا أن آن عمره فما من بعده مددا، حتى ابتغى العمر مثواهم ومأتمهم من وثبة الروح قد أسرى بهم وغدا، يبني فراغا ينادي بالمدى فأتى في رملهم خطب قالوا أيا صمدا، أنا أتينا وفي أحداقنا حجبا فلم نرى القيد أمسا لم نكن فرادا، قالوا اختربنا وهل للنفس موعظة كي يدرك الأمس أشتاتا كذا عقدا، حتى تقلب كف الفجر في غسق والوعد يعد بهم إن بان قد شردا، بأن من أي عمق يذرف الخطو غربتهم والتيه يشرق فالضوضاء مرتعدا. وشكرا.
3: كل الشكر من أعماق الدكتور محمد مكور على هذه الكلمات الشعرية. اقتربنا من نهاية المشوار في حبر الكلمات. عود إلى الدكتور ماهر، الأستاذ ماهر كمون، وهذا الإنجاز خفايا السرايا والنهار الملوكية في مصر. كلمة الختام تعليق عما قاله الأساتذة الدكتور سمير البرشاني والدكتور بلقيس بن عبد النبي.
4: والله شكر جزيل لكل منهما على كل ما قالوه وعلى الإضافات الكبيرة الهامة. حبيت جزت نأكد على حاجة، هو أنه الخاصية بتاع الكتب اللي كتبتها أنا هو دائما أمزج الكتابة مع صور، فالكتاب فيه أكثر من
3: لو نذكر بهم كتاباتك التي كتبتهم في مسيرتك.
4: أنا بالأساس على تونس كتبت، نعم. أو على البداية وقت خرجت للتقاعد قيت روحي ما نعرفش حقبة كبيرة هامة من تاريخ تونس اللي هي حقبة البيت واللي هي وفيت 57،
3: نعم.
4: مش بعيد التاريخ، ودامت 3.5 قرون قرن مع المراديين وزوز قرون ونص مع
3: نعم حقبة تاريخية ثرية جدا، نعم.
4: هامة. علش ما نعرفوهاش؟ لأن وقت الحماية الفرنسية معناها نوزونسيت دي بولوها كانوا يقريونا معناها وبعد ما تحب ما بعد تكلموا على كل شيء، كان على الحقبة بتاع البيت ما وقعش اهتمام بها، فبالتالي قلت نكتب باش نعرف الفترة هذه. وقعدت 4 سنوات وأنا أدرس كل ما كتب على البيات، وخرجت الكتاب الأول اسمه لا ريجونس دو تونس سولوراني دي باي، معنى الإيالة التونسية تحت حكم البيات، اللي نتكلم فيها على 3.5 قرون متاع يعني الحكم.
3: إن شاء الله نخصوا لها حصة أستاذ ماهر،
4: إن شاء الله
3: لأنها تستحق الاهتمام فترة البيات
4: جدا، لأننا نعرف
3: مهمة جدا.
4: التونسي يشكون البيت اللي يعرف ممكن يعرف منصف بي ويعرف بتاترة خطر المسوق منصف بي، يعرف حمودة باشا خطر الزباقات نعملهم في الجامعة بتاعه، ما يعرفوش التاريخ
3: بالتفصيل، نعم بالتفصيل،
4: لأن هنالك بيت بهين معناها باللستر كما حمودة باشا الأول والثاني معناها، وثم بيت اللي هما معناها مش ما تميزوش بفترة حكم معناها في الزهار والبلاكس. بعد هذا بعد تعرفت على يعني تاريخ البيت لقيت أن هنالك عديد يعني الشخصيات اللي موجودة واللي هي تستحق الكتابة فيها. كتبت على البيقمر اللي هي سيتي نوداليس مع جارية تزوجت 3 بيات كرسي وآخرهم هو الناصر بي اللي هدالها قصر السعادة بالمرسى وهذا بإذن الله العام الجاي
3: سنتحدث عنه في عن أيوة. هذه المرحلة إن شاء الله نخسره حسد أستاذ ماهر كمون ونحكيه كل التفاصيل لأنه الوقت قاعد يدهمنا ونحب نأخذ كلمات ختام من الضيوف الكرام. إذا هناك كتب أخرى عن الزعيم الحبيب بورقيبة
4: أيوة أكثر من كتب الزعيم الحبيب بورقيبة أمبري لنياري عن الضوء والظلام يعني اللي عند كتر معنا ان اناليز اوبجكتيف دو لافر دو بورقيبة.
3: نعم.
4: وثم كتاب كبير ياسر 700 صفحة اللي هو يتحدث على الحب الكبير اللي جمع بين بورقيبة ووسيلة بن عمار.
3: نعم.
4: اسمه لانجدا ايلو زعيم امور دي بوار بوار دي لامور.
3: نعم. وهذا كذلك تحدثت عنه الروائية الكبيرة دكتورة أميرة غنيم في العظماء متونة في شهر أفريل. نعم. من رواية زيدا متميزة. نعم. كلمة الختام عن خفايا السرايا هذا الكتاب هذا الإنجاز كاتب تونسي يكتب عن انهيار الملوكية في مصر.
4: والله في الواقع أنا وقت كتبته باش تمشي أنه يتم إصداره في مصر لأن يعني مصر هي معناها ملايين شر وموضوع يهمنا مو ما أكثر من اللي يهمنا
3: لا يهمنا كذلك احنا
4: يهمنا أما هم في درجة أولى بالنسبة لنا لكن بعد وعود يقع تحقيق الوعد دونك قلت نخرجوا في تونس وبعد نشوفوا معنا دونك هذا هو أما حبيت كان مازلت عندي دقيقة فقط
3: تفضل
4: نشارك بقصيد صغير
3: نسينا القصيد تفضل
4: القصيد يقول يوم لقائي تسألينني عن تاريخ ميلادي عن ذكريات طفولتي وشبابي تسألينني عن حقبات خلت من حياتي لا أذكر منها سوى تاريخ لقائي لا تسأليني يا حبيبتي عن ذكرياتي فأنت طفولتي وأنت شبابي وأنت مخزون ذاكرتي للممات. حبيتنا ننهي الحلقة.
3: نعم كل الشكر على هذا الهداء الشعري بصوت الكاتب الكبير ماهر كمون أستاذ بالقسم بن عبد النبي.
0: بالنسبة لي أنا في الختام يعني قبل أن أختم يعني لابد أن أشير إلى الملكة نازلي يعني في بإيجاز الملكة نازلي كانت حياتها منقسمة إلى قسمين. القسم الأول هو في النهاية هي تحت سلطة أحمد فؤاد وكانت لها عشيق وهو رئيس ديوان وهذا العشيق كان له دور كبير جدا بعد ذلك حين تحصل أي خلاف بين فاروق وأمه كان هو الذي يصفي الوضعية يعني. بعد وفاة زوجها ربما ما عاشته من انغلاق وتعسف من أحمد فؤاد جعلها تأخذ منحى آخر وهو منحى وربما تعيش مراهقة جديدة في بعد وفاة زوجها. لهذا هي كانت مع عاشقها رئيس الديوان وأيضا كذلك بعد أن يأست من الزواج من رئيس الديوان

0: ربط بين الكواليس والتاريخ وبين الرواية والتاريخ منذ بداية الدولة العلوية إلى سقوطها. وبالنسبة لي هي ربما هذا الكتاب يفتح أفاق جديدة للباحثين المهتمين بتاريخ مصر الحديث والمعاصر. هو أيضا يمكن أن يكون مسلسل أو فيلم يعني في المستقبل.
1: كل الشكر دكتور بالقاسم عبد النبي المؤرخ والكاتب المعروف سمير البرشاني. كلمة الختام عن هذا الكتاب وهذا الإنجاز من كاتب تونسي أراد أن يكتب عن هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر الحديث.
2: شكرا. قبل أن أختم أريد أن أقدم تعليق على ما قاله الأستاذ ماهر. طبعا هناك اختلاف بين ما يكتبه المؤرخ وما يكتبه الصحفي وما يكتبه الأديب وما يكتبه الشغوف. المؤرخ لو يكتب تاريخ البيات على 3 قرون ولا في قرنين فهو كفاية كتابة مرفوضة. وهناك عدة كتابات فنحن يجب أن نكتب على فترة قصيرة. مثلا عندنا أعطي على سبيل المثال ما كتبه الأستاذ محمد هادي الشريف حول حسين بن علي في جزئين كتاب ضخم. ما كتبه كذلك رشاد الإمام حول فترة حمودة باشا 1782-1814. إذن بالنسبة إلى المؤرخين يركزون على فترة قصيرة الأمد.
1: نعم.
2: إذا كان يتوسع ستضيع التفاصيل وستضيع يعني حنكة وحبكة المؤرخ.
1: ربما الكاتب يكتب من زاوية أخرى.
2: أي أنا قلت
1: زاوية أخرى مختلفة تماما يكتب بمرحلة معرفية عاشها ككاتب وك من كمسؤول معناتها في الدولة معناتها فترة طويلة حاول يكتب لمرحلة تاريخ كامل معناتها
2: زوايا النظر تختلف فقط
1: تختلف
2: فقط أردت أن أبين أن المؤرخ قد كتب وما زال يكتب لكن من زوايا مختلفة بأدوات مختلفة بنظرة مختلفة وله مقاييس أخرى.
1: وهذا دورك أنت ودور أستاذ بالقاسم. نعم.
2: فقط بعض دقائق أريد أن أوصل ما ذكرته من حيث الأسلوب. هناك أساليب متعددة. هنا في الكتاب أسلوب سردي وحكواتي أحيانا. هناك المزج بين الكتابة التاريخية والكتابة الأدبية. هناك المشهدية السردية وتقطيع النص لوحات متعاقبة وما ذكرته خاصة في 3 نجمات. هناك المزج بين السرد والوصف والحوار. من الجانب اللغوي هناك الجمع في الحقيقة بين الفصاحة واليسر في التعبير. هناك التوظيف وهذا مهم جدا التعابير المصرية. ولو قلت أنا أخذ عن المصريين تلقى مثلا دا يوم المنى ما يصحش يا بنتي إلى غير ذلك التعابير المصرية قد ذكرها. وهذا مهم كذلك. هناك تنوع معجمي كذلك وتعدد تعدد الحقول الدلالية. فعندما يذكر السراي يشير إلى الأسرة المالكة وإلى غير ذلك. عندما يذكر الجانب السياسي هناك الوزارة الحكومة البرلمان الدستور. هناك تنوع معجمي
1: وهي نوع من البهارات اللي ممكن تكون.
2: نعم.
1: في كل الكتب حتى تقرأ جيدا. نعم.
2: هناك كذلك الوقت يصير بسرعة
1: أقل من دقيقة.
2: هناك كذلك اللغة الإيحائية ذات الحمولة العاطفية والنفسية. قلت كأن الكاتب يعيش وسط السراي مثلا في تعبير مثلا ساد القلق داخل السراي أو بدأ الناس يتهامسون أو خيم الصمت على المجلس ثم يقول بصوت متقطع وقد بدا عليه الارتباك وفي لحظة إذا هناك اللغة التصويرية والقدرة على التشخيص والشخصية.
1: كل الشكر أتبقى. كل الشكر دكتور سمير البرشاني على الحضور على هذه المداخلات القيمة جدا من مؤرخ وكاتب مهتم بالتاريخ. كذلك كل الشكر لي دكتور بالقاسم بن عبد النبي. كل الشكر لي دكتورة هادي عبد الكافي كانت معنا. كذلك كل الشكر للأستاذ والكاتب الكبير ماهر كمون. وكل الشكر لي الشاعر الدكتور المتميز محمد محمد المكور كالعادة امتعنا بقصيدي هذا المساء في حبر الكلمات. وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى. محمد هل هناك كلمة؟
3: شكر خاص للمستمعين والأساتذة والضيوف واللقاء في
1: كل الشكر فيصل مرزوقي سالم عيسى مسك الختام الحب كله. نلتقي الأسبوع القادم في حبر الكلمات.

0: دائمة.
1: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
0: صيفكم معنا يعمل كيف.
1: مازال توا باش تبدا سهرية من 9 نص الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
0: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري بأن التوقعات الجوية ترجح أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب أن باب الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية سيتواصل إلى غاية 19 جويلية الحالي، وبينت أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان التربية الماشية وتوفير المرعى أن أسعار الماشية وخاصة النعاج قفزت 8 أضعاف بين 2010 و2026، فيما تراجع إنتاج اللحوم الحمراء 10%. في العالم، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها طرف غير موثوق، وأكد أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسميا وفق ما نقله عنها التلفزيون الإيراني الحكومي. قال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 جويلية الحالي عددا من الملفات، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء وأمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا، إلى جانب ملف غرينلاند. وأشار إلى أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة تركيا وأوكرانيا وسوريا. في الرياضة، أقصى منتخب النرويج المنتخب البرازيلي 2-2 وتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديما.